تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

تعالي ما جيبش سيرتي. ديوانا فان صوتكم.

0: توتو ما يدويش لعب عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لا لا
1: عبد المجتك على الدين نفاق.

ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

0: Food.com ديوان FM Flash News.
1: مجزء السابعة ديوان FM. صباح الخير. سرعة الرياح ساهمت مساء أمس في عادة اشتعال بعض الجيوب بجبل بولمان بمنطقة مزاتا من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانة لوكالة تونس إفريق للأنباء. وبيّن أن سرعة الرياح القوية والتي فاقت 100 كيلومتر بالساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، علما أن الحريق تمت السيطرة عليه كليا مع ساعات الفجر الأولى من صباح يوم أمس، واستكمال أعوان الغابات والحماية المدنية عملية التبريد. يشار إلى أن حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتا من معتمدية برغو اندلع الخميس الماضي وتضمن جيوب نارية متفرقة، مما عقد عملية التدخل والوصول إلى بعض المناطق المتضررة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. كما دعا المنتدى إلى تدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات، وفق بيان له. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. إلى الشأن الدولي، الهدوء يعود إلى العاصمة نيامي بعد استعادة الجيش النيجيري السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية إثر هجوم شنه متمردون في أحدث تحدي يواجه الحكم العسكري بقيادة عبد الرحمن التياني. ووزارة الدفاع الجزائرية تعلن وصول 4 طائرات قتالية جزائرية إلى النيجر في مهمة لدعم الجيش النيجيري في إطار مهمة دعم ومواجهة ما وصفته بمحاولة زعزعة استقرار هذه البلاد الواقعة على الحدود مع الجزائر. وكالة فارس تنقل عن وزارة النفط الإيرانية بأن البنك المركزي الإيراني تسلم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 7.5 مليارات دولار من عائدات النفط، والمبلغ يعادل 1.5 ضعف المبلغ المحصل عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى جانفي 2027 حتى في ظل استمرار الحصار الأمريكي. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام 8. المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس 9.2.

كوكو جيمينغ للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يصبح الورد والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين. اليوم الاثنين 31 اوت 2026، معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو. تحياتي لفاروق السويسي في الاخراج التقني ووجدين العوني في الاخراج الرقمي. ان شاء الله نهاركم زين، بداية أسبوع موافقة للجميع. سيسر وحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كسوسوا على تشاني اليوتيوب ديوان اف ام وإلى باج فيسبوك ديوان اف ام. هيت نحن نسلموا كل عادة على محمد الارتيستو. صباح النور.

0: الله الله عليك. بونجورات يا ارتيست.
1: بونجور بونجور نورز. بونجور مرام فاروق وجدان. الناس اللي تفرجوا فينا الكل على شان اليوتيوب دي وانا فام, واللي يسمعوا فينا الكل في كراهبهم وفي ديارهم, والكتيبه بيان سور نصبحوا عليكم. ان شاء الله نهاركم زين, ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه. اليوم اخر نهار في السيونس يونيك, انا حزين شويه الحقيقه خاطر باش تشوف السيونس يونيك.
0: اي على اساس انت معناها مستفيد منها السيونس يونيك؟
1: والله نستفيد.
0: هكتكم بكري ديما معنا,
1: نقوم بكري اما كيف نروح ونخرج من بعد نلقى كياس فارغ معناتها من بعد ما ساعتين ونص وما دي ثلاثه واحد يمشي يخرج يقضي اموره معناتها والكل. دونك انا حزين
0: يا ودي, اختنا من الحزن
1: سنفور حزين على
0: اللي قلنا بسم الله.
1: لا نحكي معناتها على سيونس يونيك, اما شيخ فرحان خاطر نهار جديد كله ان شاء الله خير ورزق الكل محبه الكل موزيكا بنينه. والله على ذكر الموزيكا البنينه, البارح جيت انفيتي في ايفينمون في الضاحيه الشماليه لهنا في تونس, ايفينمون تاع جاز. قداش الاورغانيزاسيون محلاها على الاخر وقداش الموزيكا بالحق محلاها, وانا من عشاق الجاز. اللي الجاز هو جور متاع موزيكا قديم برشا بازي سيغ لامبروفيزاسيون, وتطور برشا من سنين وسنين, ولا سيد ورايد في العالم.
0: حلو.
1: ولا وحتى مع انت الميوزيسيان يقوموا بالتوزيع الموسيقي على الطريقة الجازية نوعا ما, انا نحب نسميها. دونك حاجة مزيانة على الاخر, وان شاء الله نهاركم طيب ونهاركم زين والكل موزيكا باهيه والكل اخبار باهيه هكا وخير
0: ويسمع.
1: واللي يجيه التليفون يا خويا يجيه التليفون يفرح, واي واحد يعرض واحد اخر في الشارع يعرضه بابتسامه وبجو فرحه والامور مريقله والامور طيبه.
0: شيخين ديما
1: شيخ زين شيخ
0: مش قبل.
1: الحمد لله.
0: يلا ان شاء الله نهارك فل. لاختيستو بونجور بونجور مروما تحفونا.
2: صباح الفل والياسمين نوروزا. صباح الفل محمد.
1: بونجور
2: حنان. بونجور
1: وينك؟
0: لحظه حنانه راي نتاعي انا
1: بنش مارك هذيك نتاعك انت
0: فوالا لونخانت نتاعي.
1: واضح واضح.
2: صباح الفل والياسمين الكتيبه, ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم مليء بالطاقه الايجابيه وبالحاجات المزينه. صباح الفل والياسمين وجدين وفاروق. صباح الخير يا
1: فاروق.
0: يا فاروق خليك معنا يا فاروق.
1: مرة منقصة حاجة.
2: شنو؟
1: صباح الفل الناس الكل وين؟
2: ليه قلت
0: هاي أنا صباح الفل, صباح الفل الناس الكل نقولها أنا. صباح الفل الناس الكل, كيفش نعمل متيو؟
1: يا ثبتونا
0: خذتها من عندي مرة.
2: والله انت خذتهاش من عندك, انت كنت تقولي لهم
0: صباح الفل الناس الكل من جديد.
2: لا انا جبت صباح الفل الكل متاعي هذه.
1: هاي تعرفش كيفاش مالا. صباح الخير تونس. هاي وكا هو
0: صباح الخير تونس. تحيتنا للدكتور محمد سليم العصلي, تحيتنا للايرون ليدي بونجور, زيدا للكابتن خالد حسني وسيد العميد توفيق ديدي. تحيتنا ليه كالعادة. انا نبدي لكم بغنية وحكايتها هكا. فما أغاني تسمعها وتتعدى, وفما أغاني من أول كلمة تحسها هكا تحكي عليك على حب ما يحتاجش برشا كلام بشي تفهم. أغنية الليلة وإلا النهار من نوع الثاني, قصيدة كتبها شاعر يعرف كيفاش يحول الإحساس لكلمات وكيفاش يخلي الصمت أبلغ من الاعتراف. حكاية حب هادئة عميقة فيها شوق وفيها تفاصيل صغيرة تقول برشا حاجات من غير ما تتقال, ولما اجتمعت كلمة الشاعر مع صوت فنان عربي كبير خرجت أغنية ولت من أشهر الأغاني الرومانسية والأجمل على الإطلاق. إنه في كلماتها جملة تختصر الحكاية الكل. أحيانا كما نقولوش نحبك نقول نحبه أكثر بطريقة مختلفة جدا. والأغنية اللي نحكيه عليها اليوم صباحك سكر كاظم الساعة.

0: Publicité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: مال سخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك.
5: المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
7: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
6: جو كبير.
7: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
6: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
7: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager.
8: مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفروات.
9: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات توني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك أورانج.
10: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
11: 35 دقيقة بعد السبعة، رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا واللي التحقتوا بينا في الاستماع. نسلم على أصدقائنا في الكتيبة: حبوب حبيب بن صالح، فدوى ديلي بيبي، أم عبيد الله، جاد الياس، فاتن نفزي، إيمان، حبيب بن صالح سلمنا عليه، حلومة أحلام عمارة نسلم عليها، على الجامي، معز المنوبي. أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا تحياتنا لكم. تحياتنا اللي يسمعوا فينا زاد فكرة بهم توا ولي قازين ربي لخدمهم، هكا ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوههم. تعرفوش علاش هكا ريحه برفان والا قهوه والا حتى ريحه دار قديمه تنجم في ثانيه ترجعك لسنين التالي. الموضوع مش صدفه. دراسات في علم النفس والتصوير بالرنين المغناطيسي لقات اللي الروائح عندها قدره مميزه على استحضار ذكريات شخصيه ومشحونه برشا عواطف. دراسه لراشيل هيرتس وجانتون سولدر سنة 2002 بينت اللي الذكريات اللي ترجع عن طريق الروائح تكون أكثر عاطفية، والناس تحس كأنها رجعت هكا تعيش فيها اللحظة هذيك من جديد. وفما دراسات أخرى تبين نشاط أكبر في اللوزة الدماغية والحصين، وهما منطقتين مرتبطتين بالعاطفة والذاكرة. وانتم لهنا مستمعين اللي تبعوا فينا وحتى لهنا في البلاتو، بالنسبة للارتيستو ومروما، شنو هكا الريحة اللي أول ما تشموها ترجع بكم مباشرة للذاكرة الحكاية صارت معكم؟ نبدأ معك الارتيستو.
12: أنا والله مثلا ريحة القهوة ذكرني كيف نقوم الصباح ونلقى الوالدة ديجا قامت الصباح وصلت الصبح وعملت معناتها فطور الصباح. كي نبدأ مثلا عندي قضية في وسط البلاد الصباح بكري نهبط، تلقاني نتعدى على شارع باريس، نتعدى على ريو دو مارسي. نتذكر الأيامات اللي أنا كنت نقرأ فيهم في الفاك غادي. نتعدى مثلا الصباح بكري نشم الريحة متاع الجار وتبدأ الدنيا فارغة. بلاصة معينة زادة نتعدى منها تنجم تذكرني بشخص. دونك كل رالي كل يعني معناتها ريحة وعندها الخصوصية متاحة وعندها كذا. بارفان مثلا جدينا بورتوكوا مثلا، ساعات انا ندور في ايبر مارشي ولا حاجة تعادة من قدام حانوت متاع بارفان شم ريحة فمني متاع بارفان ذكرني بحاجة. دونك كل ريحة وعندها
11: القوم متاحة
12: التركيلة متاحة في مخي والحكاية متاحة، وتصورها ونعاود الرأى معناتها الشريط هذاك الكل قدام عينيا. هذا هو
11: مرومة. والله محمد ما خلى ليش ما نحكي يحكي عليهم الكل ريحة بالحقنا. القهوة منزل الكرواسون مش نحكي عليه ريحة
12: نحكي على الكرواسون
11: مش ليه فضلك هو شوف الجسد متاعنا يخزن برشة معلومات من بينها الروائح من بينها ريحة الميكلة ريحة البرفانات برشة روائح تبقى في الذاكرة متاع الجسد متاعنا باركونترني مثلا انه ريحة القهوة الصباح بكري ريحة الكرواسون ذكرني بالصباحات متاع الفاك مع صحابي تفكرني برشا حاجات مزيانين ريحة الفطاير تفكرني بابا الصباح وقت اللي نفطروا مع بعضنا كي جيبنا الفطاير الخمسة متاع الصباح
0: ربي يفضله لك
11: عايشك ربي يفضلك ويفضل والدين الناس الكل فما ريحة الشتاء اللي كي تجي كلمات المطرين في الصيف
0: ريحة التراب
11: ألور لا ترجعك بذكريات متاع بريود الشتاء اللي تعديت الكل متاع الواحد يراجع روحه يا ربي عليه السيف عامل فينا هكا اللهم بلغنا فصل الشتاء
0: أمين يا ربي ونحن نحكيه على الشتاء ونحكيه على درجات الحرارة هيت نمشي ونعمل وطلع على أحوال الطقس لليوم الاثنين
13: زوم ميتيو
0: يلا مرام
11: اليوم 31 أوت 2026 صباح الخير تونس مرة أخرى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد ظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلية رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد ثم تشمل بعض المناطق الشرقية الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة معتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات البحر عامة قليل الاضطراب فما حاليا متموج بالشمال الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وبين 40 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا وهذا يوفق المعهد الوطني للرصد الجوي
13: زوم ميتيو
0: شكرا مرام محليها كي نسمعوا فما مطر بالرسم الناس كلها كتبدا تستنى وتصور في الستوريز والفيديوهات وهكاك الامطار الغزيره والله ان شاء الله ربي يرحمنا
12: قلي مرام الجملة
11: الحرارة في استقرار الجملة هذية جملة يستنى فيها كل تونسي من اللي بدأ الصيف للتو
0: هو أنت قلت توصل 45 درجة
11: بالجنوب
12: سلامتي غازي
0: تحياتنا الأصدقاء أنا في الجنوب مستمعين في الجنوب ما تقعد الدنيا سخونة
12: جملة خلايا رعدية
0: وأمطار غزيرة
12: لا سحب هذيك سحب على مستوى الجمهور محلاها
11: سحب عبرة وحشنا
12: الله تبدأ الدنيا هكا مغيمة وتقوم الريح تذكرك عرفت فك أيامات الشتاء تبدا خويا مروح تشوف الدنيا هكا فارغه مغيمه انت تخلط للدار
0: حتى كانوا بوتياج خويا
12: وتبدا خانسه الدنيا وتقومك الرياحيه هذيك فهمت عرفت شنو هو بعد
0: تحياتنا للسيد عميد توفيق مطر. ديدي أسنى نحبوا نغرقوا سيد العميد كان قاعد تسمع فيه خلينا نغرقوا إن شاء الله ربي إنسان فضلك بالطبيعة إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله هكا ديما لاباس وتتعدى الأزمة هذية بعد الفاصل الحقيقة عنا مفاجأة البلاتو ناس الديوان مفاجأة خاصة جدا مفاجأة بشي يتم فيها تسليم أمانة هامة جدا شوي آخر تفهموا شنو الحكاية لكن بعد الفاصل
14: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
15: Publicité.
16: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Menna, connecte Menna. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زادة تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج.
17: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
18: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت
15: وانا كيتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
18: اريدو طور عالمك.

0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: اي نعم، ناس الديوان مع سامح مفتاح. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله كل يوم وانتم حيين بألف خير. نورس قالت تسليم المشعل، رجعنا لكم وان شاء الله العودوا احمد، وان شاء الله نرجعوا بشويه اخبار زينه بعد برشا اخبارات هكا فيهم وعليهم في البلاد. ان شاء الله كل يوم وانتم مع ديوان فام منورين، ان شاء الله كل يوم وانتم مع ديوان فام تسمعوا الاخبار، راهو كامله برشا في اخبارنا الكل، في برامجنا الكل. ان شاء الله كل يوم انتوا مع ديوان فام، مع ناس تحب الاعلام والصحافه، ما تحبش البوز، مع ناس ما عندهاش تاريخ في الميوعه، مع ناس ما عندهاش تاريخ في ضربين بعضها وضربين زملائها. ديوان فام هذايا برنامج في اذاعه تحترم نفسها وتحترم زملائها وتحترم الاذاعات المجاورة والشقيقة والغير الشقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، هذه سامح مفتاح، هذا أول ميكرو في العودة. إن شاء الله تكونوا بخير. نوروزة صباح النور، مرحبا.
2: بونجور سموحة، إن شاء الله نهارك زين، شنحويلك إن شاء الله تكون بخير. سافا سافا، عملنا هكا فازة مزيانة على الصباح، دونك سلمت الأمانة.
1: برافو نوروز، جو سي فيغ دو توا، برافو عليك على اللي عملته الكل، ومستقبلك باش يكون
2: كله بإشرافك بيان سور.
1: الحمد لله الحمد لله، خاطر برا فما برشا يعوضوا راهو ما عملوا حتى شيء، مازالوا ما مش يعملوا حتى شيء لقدام. نحكيوا على الاذاعات الشقيقه ولا الصديقه، و و و اقعد كي تكون صحفيه تحترم ذاتك وتحترم الصرح هذا اللي انت تخدم فيه اللي اسمه ديوان فام. غني لي يلا الارتيست، يلا
3: غني. زدني بي وفرحنا بي الفصل.

0: زغريتها من عند سماح المفتاح. مرومه صباح النور مرحبا.
1: صباح الفل. صباح الفل سموحه. صباح الفل والياسمين.
0: شحالك مرومه سماح؟
1: الحمد لله توحشنيك برشا في نس الديوان.
0: ايوه انا توحشكم.
1: توحشنيك برشا برشا برشا برشا. وتعديت
0: توبك تو حاضره اليوم.
1: كل شيء حاضر.
0: انا بوزيتيف فايبز وانا توبك تو.
1: انا الاخبار الكل اشراف تحت اشرافك بطبيعه. كل شيء حاضر.
0: مرحبا بك يا
1: مرومه. نوروزه. ميرسي
0: بوكو. من تحت اشراف. يلا يا جماعة شيخ التحق بينا. هني براهمي مواصلين اليوم حتى لنهار الجمعة من 7 حتى للعشرة. سينو أبارتيغ من نهار 7 سبتمبر كل شيء يرجع في بلاستو. ديوانا فام ما تبدلش. برمجة ناجحة هذك عليش بش تلقاو الصبحية مع إيمان سكوحي. بعدو رفيق بوشنق في الرفمق. بعد نلقاو ساعة سعيدة مع جعفور. بعد نلقاو ابتسام في هنا تونس. ثم إكسترا تايم مع حاتم جزبار. وداتا فوت مع كريم مقني. ناس الديوان تلقاوها كل يوم من 5 للـ7. بعد ناس الديوان تلقاو هدى ورغمي في 60 دقيقة. سينو زيدا باش يكون موجود محمد القرقني. الناس الكل موجودين. أخبرنا على كل على رأس كل ساعة. هذه ديوانة فام. هذه صبحيتكم. شهر نهاركم مبروك. أخبرنا وراجعين. مرحبا.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان على ديوانة فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانة فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانة فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانة فام صوتكم.

0: Publicité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفروات.
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: مالا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأفروات. عندك أورانج.
6: في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذاكم، اجاو ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا الكل كدوات وبروموات.
7: مونوبري ديما معك.
8: ديوان افام فلاش نيوز.
9: موجز الثامنة ديوان افام، صباح الخير. الاتحاد المحلي للشغل ببنغردان يدعو في بيان له أهالي الجهة إلى المشاركة اليوم في مسيرة احتجاجية انطلاقا من الساعة 9 صباحا، وذلك تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي بالمدينة على خلفية تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر رأس جدير لأكثر من سنتين، وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على أهالي المدينة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن اعتمادها جملة من الإجراءات التنظيمية والمالية لمعالجة وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة، وذلك في إطار العمل على ضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري. والوزارة تفيد في ردها على سؤال كتابي للنائبان محمد مجدي ونور جريدي بأنه سيتم اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك، كما تشمل الإجراءات معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية من خلال دعوة المنتفعين إلى تسوية وضعيتهم عبر آلية جدولة تمتد على 7 سنوات. إلى الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تفيد بأن الجيش الأمريكي شن هجوما على أجزاء من جزيرة لارك منتهكا السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، مشيرة إلى أنه تم توجيه ضربات دفاعية ساحقة للقواعد العسكرية الأمريكية في الأردن. ووزارة الدفاع الإماراتية تفيد بأن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قالت إنها قادمة من إيران، وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الإماراتية في حالة استعداد وجاهزية للتعامل مع مختلف التهديدات، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. والرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية كان يتعين عليها التدخل في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي ضد الاحتلال ودول المنطقة وربما الولايات المتحدة. وأكد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولن تمتلكه، لأنها لو امتلكته لكانت استخدمته ضد دول المنطقة وإسرائيل وربما أوروبا أو الولايات المتحدة. وأسعار النفط تقفز بحوالي 3% في حين تجاوز خام برنت مستوى 90 دولارا للبرميل، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية الواقعة قرب مضيق هرمز. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل بعض المناطق الشرقية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر عامة قليل الاضطراب فمحليا متموج بالشمال، فيما تشهد الحرارة استقرارا نسبيا وتتراوح القصوى بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
10: نوف أرب واندر.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
11: خير صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم استكمال الجوله الثانيه رسميا. البارح كانت تلعبت دفعه ثانيه فيها اربع مقابلات. الشبيبه الرياضيه بالعمران تنتصر على الترجي الرياضي التونسي ثلاثيه مقابل هدف في الشادلي زويتن. هدف العمران سجلهم كل من عديب الحاج شهاب الزغلامي، وايضا الزغلامي يعاود يسجل الثالث، او السويسي عفوا يسجل الثالث من مخالفه مباشره. بالنسبه الترجي الرياضي التونسي فإنه الهدف نتاعو جاء في اللحظات الأخيرة عن طريق لاعب جديد حازم المستوري في أولى دقائقه مع الفريق. النجم الساحلي في أولمبي سوسة بدوره ينتصر على نجم المتلوي هدفين مقابل هدف، وسجل الإتوال أيوب الفجاري وأسامة عبيد. بالنسبة لنجم المتلوي الهدف نتاعو سجله أسامة النفاتي. النادي البنزرتي في تنقل صعيب في حمام لمف ينتصر 1-0 بفضل هدف هاني عمام، والأولمبي الباجي ينهزم في بوجمع الكميتي أمام بن قردان 2-1. هدف الأولمبي سجله بشير الحسني، ولبن قردان سجل كل من إدريس المحيرسي وأيضا غازي العيادي. تذكير بنتائج الدفعة الأولى اللي تلعبت قولت البارح 2-1 للسياساس أمام ترجي جرجيس، 0-0 بالمستقبل مرسى وتقدم ساقيت الدير. النادي الأفريقي ينتصر 1-0 على أمال حمام سوسة، والاتحاد المنستيري ينتصر 2-1 على الملعب التونسي. الترتيب بعد جولتين من انطلاق البطولة، النادي الافريقي النادي البنزرتي في الصدارة 6 نقاط لكل فريق، تقدم ساقية الدائر مع النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري 4 نقاط، المركز السادس لاتحاد بن قردان مع ايضا النجم الساحلي والترجي الجرجيسي وشبيبة العمران والترجي 3 نقاط لكل فريق، ايضا المركز 11 مستقبل المرسى نقطة مع امل حمام سوسة والملعب التونسي، وثلاثة فرق ما عندها حتى نقطة، رصيد خالي من نقاط بعد زوج جولات. نحكيه على نادي حمام الأنف، أيضا أولمبي الباجي ونجم المتلوي. نمشي ونحكيه على ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 21 عام يحرز الميدالية الفضية. منتخبنا كان خسر في المباراة النهائية أمام المنتخب الجزائري 2-0. ذكر منتخبنا أقصى في نصف النهائي البلد المنظم إيطاليا 3-1، كما أنهى الدور الأول في صدارة مجموعته. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره المالي في مباراة ودية نهار 3 أكتوبر حسب ما عن تليه جامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على فيسبوك. نذكر منتخبنا يستهل مشواره في تصفيات الكان 2027 بمواجهة منتخب أوغندا نهار 24 سبتمبر انطلاقا من 8 متاع الليل في حمادي العقربي برادس. كيف منتخبنا باش يكون ضيف على نظيره البوتسواني في غابورون، ماتش نهار 29 سبتمبر 8 متاع الليل بتوقيت. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة خسر البارح ضمن الجولة الثالثة من النافذة الرابعة المقامة بتونس في تصفيات مونديال قطر 2027. منتخبنا ينهزم أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة 79-75 بعد ما حقق انتصار وزوز هزائم. نذكر النافذة الختامية من التصفيات باش تقام في فيفري المقبل، وتونس تواجه فيها نيجيريا والكاميرون وغينيا، ومهمة أصبحت صعبة جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني. المنتخب الوطني للكرة الطائرة السيدات ترشح لربع نهائي بطولة افريقيا المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي. منتخبنا فاز البارح على منتخب مالي 3 أشواط دون رد بواقع 25-11 25-15 و25-4 في نتيجة كبيرة برشا. في الشوط الثالث منتخبنا باش يواجه غدوة 3 في الدور ربع نهائي المنتخب المصري اللي ترشح لحساب منتخب بوراندي. الختام بأبرز نتائج البارح في البطولات الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا مانشستر يونايتد ينتصر 5-2 على إبسويتش تاون، وتشيلسي ينتصر 4-3 على برايتون. في لاليغا في إسبانيا ريال مدريد يضرب بقوة مرة أخرى 4-0 أمام مالاغا، 3-1 لديبورتيفو لاكولونيا العائد للاليغا أمام فالنسيا، وأيضا أتلتيك بلباو ينتصر 2-0 خارج ميدانه على سالتا فيغو. نمشيو للبوندسليغا في ألمانيا أوكسبورغ 3-0 على شالكا. في الليغ 1 في فرنسا باري اف سي يفوز 3-0 على نيس، 3-2 لرين امام لومون، و 2-0 لموناكو امام اولمبيك مارسيليا. والختام بالسيريا في ايطاليا 2-1 لكومو امام مضيف نابولي، 1-0 لانتر امام ايضا مضيف كالياري، ولازيو روما ينتصر 1-0 على نادي جنوة. فلاسبور قدم لكم هاني إبراهيم أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان FM.net. بعد شوية ترجمكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.

0: Publicité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريد طور عالمك.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج.

0: ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:16 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. شوي خلينا نحكي على الحريق الهائل البارح في جبل برق وقلوبنا الكل مع أهالينا في ولاية سلينا. ناخذ كل التفاصيل شوي خير على الحريق هذا. حريق هو يجي بعد حرائق كبيرة في ولاية بجاية في منطقة جيجل في الجزائر. كيف كيف كل دعواتنا وكل قلوب تمشي لأهلينا في الجزائر. هذية في توبريتش لكن قبل نمشي وسان ترانزيشن لي بوزيتيف فايبس. بوزيتيف فايبس توت سويت. هاني إبراهيمي صباح النور. مرحبا يا هاني.
2: صباح الخير سموحة.
1: صباح ميمونة. مرحبا يا هاني.
2: عودة ميمونة إن شاء الله. مرحبا بك في دارك.
1: يا مرحبا. يا مرحبا.
2: مرحبا بك. الناس كلها يرحبوا بك.
1: فرحانين. ما الترحيب نتاعو هو هكا.
2: في برشا فرحة. تسمع فينا الكل. صباح الخير محمد. بونجور. فاروق وجدان والكتيبة بالطبيعة وكل متابعين الديوان.
3: أنت وسماحة ماتشي ماتشي.
1: أي ماتشي ماتشي.
2: فرض
1: علينا اليوم اللون هذا على الشوتينج. يلا نوروز اش عنا في بوزيتيف
3: في وقت اللي ولات فيه قطرة الماء حاجة يومية ملحة. اختاروا التوانسة من مختلف جهات الجمهورية انهم يحولوا اللي عندهم من ماء الى مبادرات تضامنية مفتوحة للناس الكل تحت عنوان ماء للسبيل. فمن توزر وتحديدا في حزوة بدر اعوان الحرس الحدودي بتوزيع المياه على عدد من الاحياء في مشهد يعكس روح التضامن التونسي وقت الشدة. في المهدية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته انستغراموز يظهر فيه بائع وهو يحط في جلاسير معبي بالماء على ذمة المارة الانستغرام الزراعة دمدوم. أما في الهوارية فعم المنجي صاحب بئر سيدي داود فتح بئره لأهالي المنطقة باش يوفر لهم الماء في مبادرة امتدت لتشمل بدورها تونس الكبرى وسوسة ومن جرجيس برج غماس. نمشي والبرج غماس البنزر تتكرر نفس المشهد مع وضع كمية من المياه الباردة للسبيل زادة. في مبادرات فردية اختاروا أصحابها أنهم يحولوا الماء إلى صدقة جارية. وفي هرقلة من ولاية سوسة حطت كاميونة محملة بالمياه المعلبة على ذمة المارة المياه زادة. فيما تواصلت مبادرات في جابس وين تحطت كمية من المياه زادة بشارع الجمهورية. وفي جربة بطريق الناظور تم وضع جلاسير زادة للمارة. وحتى بومهل كانت حاضرة في الهبة هذية مع وضع كمية من المياه قدام أحد المنازل باش تكون متاحة للي يستحق الماء في وقت يشتد فيه الطلب على الماء. اختاروا التوانسة أنهم يتقاسموا اللي عندهم ويخليه من ماء للسبيل عنوان لهبة تضامنية شعبية تأكد من جديد اللي الماء حاجة وتقاسموا وقت الشدة الروح الإنسانية وخاصة الوطنية.
1: فلا في كل أزمة مهما كان نوعها الأزمة مهما كانت خلفيتها التونسي السباق باش يكون رحيم بخوه التونسي. التونسي السباق باش يعاون. شفنا حتى فما جمعيات متاع أطفال كانت دعات التوانسة أنهم يتبرعوا بالماء وفي أقل من ساعة الماء مشى للجمعيات هذية. شفنا أنا شفت فيديو زادة متاع رجل كبير اللي يدور بدبابز الماء يعطي فيهم للكراهب. كما شوي خير باش نحكيو على البركاجات الكمين نتاع الماء هذيك لوتر فاسيت. مي الفاسيت الاولى ياسر باهية التونسي للتونسي رحمه محمد.
4: تحية لصديقتي رؤية دمدوم اللي بالحق ما تبخلش جملة.
1: كلهم صديقاتك.
4: لا والله صحاب.
1: لا
4: والله صحاب بالقدا بالقدا. وهي زادة معناتها ناشطة جدا في المجتمع المدني وديما ما تكونش معناتها تخيل على انه معناتها تعاون الناس وتقف مع الناس ويعملوا معناتها ليزاكت بوت نون لوكراتيف. كل ما نمشيو بحذاها معناتها للمستير كلكو سوا كيف تبدا عنا حفله ولا حاجه تبدا هكا هكا بينا معناتها الناس الكل. وحاجه مش جديده معناتها للمواطن التونسي. زاد ثم في ولايه منوبه نهار السبت ناخو في قهوه لقيت برشا رجال كبار وبرشا نساء كبار اللي عندهم ستيك نتاع ماء. كل واحد قاعد ينحي في زوزة بابز وثلاثة بابز يفرق فيهم على العباد يعني معناتها اللي محتاجين في

0: شارع بالحق مشهد محلية على الاخر, والتونسي للتونسي رحمة, وان شاء الله ربي يفرج علينا.
1: ان شاء الله ربي يفرج علينا. بديت تفرج شويه الازمه تاع بعد نحكي على تفاصيل, وكان فما اجتماع في ولايه تونس نورز باش نحكيوا عليه شويه اخرى. ما هيني هيت رايك؟ يلا
2: الحقيقه هو الازمه
1: مش يابط ريل بعد بيت
2: لا لا رايي انا عادي, لكن شوف ايش نقول لك. هو في الايامات الاخرانيين تحس بدات الازمه شوي شوي, من بعد فهمت الحقيقه ولات مخطره, ولات برشا العباد. شفنا معناها شفنا فيديوهات راهو حاجه رهيبه, معناها شفنا عباد تتعارك على الماء والكل, لكن يبدو انه في الويكاند هذه يبدو انه فما تزويد وفما ضخ نتاع كميات كبيره نتاع ماء, خاصه في لي جروند سيرفاس معناها والكل. دونك نتصور لوجيكمون, نتصور نهارين ثلاثه هذوما باش يطيح شويه المدى نتاع الازمه, ونتصور يرجع التزود بشكل طبيعي بالنسبه للماء. انا نشوف احنا بطبيعتنا كل يوم نلوجوا في الماء, الناس الكل تو نشوفوا كيفاش تصير الامور.
1: ورانا والله كيفكم, راهو انا شفت تعليق الكل رانا كيفكم ونحاولوا احنا كيفكم في الازمه, لكن نحبوكم تكونوا كيفنا في عدم اللهفه, خاطرش نحكيو من بعد على لهفه وعلى دي فيديو شفناها والتدافع وقت اللي جاي شويه مال عبيد اللي تحب على اربعه وخمسه وسته استيكات. ماهوش هكا راهو نقاوموا الازمات. نورس
3: نحكيو على وزاره التجاره سماح اللي قامت بضخ اكثر من 9 ملايين قاروره ماء في تونس الكبرى, وينأكد مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزاره التجاره رمزي طرابلسي انه في اطار دعم العرض وتلبيه الحاجيات المتزايده للمواطنين, تم الشروع في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة. وأوضح طرابلسي في تصريحه لجوهرة أف أم اللي البرنامج يرتكز على توجيه كميات هامة من المياه المعدنية المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية, بما يضمن وصولها إلى المستهلكين في كامل الشفافية. وأشار أنه عملية التوزيع تشمل بالخصوص المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة مع متابعة عمليات التوزيع تحت إشراف السلطات الرقابية بهدف التصدي للممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة. هذا شفناه برشا المرافقة الأمنية للكمين متاع المياه وقت اللي يبدأوا هما يقوموا بتوزيع المياه فعلا. وأكد زيدا مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار أنه تم الانطلاق البارح في ولاية تونس الكبرى في توزيع أكثر من 9 ملايين قارورة مياه بسعة إيترا ونص وإيترتين, وأضاف إلى عملية التوزيع التعديلية باش تتواصل بمختلف الجهات إلى حين استرجاع النسق الطبيعي للعرض, وذلك وفق حاجيات السوق وتطور مستوى الطلب.
1: الأخبار يجي من عند النائبة سيرين مرابط تقول تحت إشراف ولي تونس اليوم الأحد تواصل عملية تزويد المساحات الكبرى ومحلات الجملة بالماء المعلب في كامل معتمديات ولاية تونس. تقول هي منهم معتمدية الزهور لأنه يهمها معتمدية الزهور سيدة النائبة طبعا. وتقول نخص بالذكر مخازن العامة المغازات العامة ودبوات الماء. لهنا فما شكون محمد قال وأنا منهم يقولك العطارة شنو ذنبه, راه مش تونس الكل قريب لهم هل لي غراند سيرفاس هذوما, فما ياسر ناس المزود الوحيد نتاعو هو العطار, ومش الناس كلها عندها كرهبات نجم تمشي لبعيد تاخو كاستيك الماء ولا زو ستيكات ماء وتحطها في كرهبتها, راه مانيش الكلنا بالكرهب. فما شكون قال القرار هذايا من عند السيد والي تونس على اساس انه التزويد يكون فقط للفضاءات الكبرى, راه على اي اساس خذوه القرار هذا؟ علاش ما كانش التزويد داكور للفضاءات الفضاءات الكبرى, لكن كذلك العطاره راه لازم يكون عندهم الماء؟
0: هو نتصور القرار هذايا خذوه السويت يعني معناتها المشاكل اللي صارت والفيديوهات اللي شفناهم الكل, خاطر مستانس في العاده معناتها العطاره والحماسه في اللحوم الكل, الماء متوفر, ثم زاد معناتك العطاره اللي كل معناتها الكبار شويه اللي في الحوم,
1: نأمن الكمين للفضاءات الكبرى, نمشوش نأمنها الكمين للعطاره الكل.
0: راهو ثم فيديو البارح في غران سيرفاس معروف جدا الماء يفرقوا فيه معناتها بالامن والناس على بعضها. وباقي نعاود نرجع ونقول وحكيت عليها لهنا انا في ناس الديوان, قلت راهو احنا الحاجة اللي ساعات هلكتنا شوية هي اللهفة, معناتها انه ابين تصير شوية بيرتورباسيون
1: كل
0: نلقاو الناس الكل ماشيين هات 20 كيلو مقرونة 70 ستيكة ماء, معناتها نحاولوا كمان معناتها ناخذوا بكميات معتدله باش الناس الكل تاخذ باش كل واحد.
1: وعلى خاطر انت روبوست راهو عندك كتاف ما شاء الله ويديات نجم تدز وتهز أربعة استيكيت ما خمم فيك المرأة الكبيرة اللي واقفة وراك اللي ما لا حول لها ولا قوة. خمم في الحد المريض الراجل المريض اللي واقف وراك اللي ما نجمش يدافع معاك وما نجمش يفك معاك زوز وثلاثة استيك ما مرام.
3: نحن بفلوسنا يا سماح ما نجمناش ناخذ الماء معناتها بفلوسك وتشد الصف وما تخلطش باش تاخذ الماء. لهفت العبيد في الازمه هذية خليت الازمه ازمتين يعني فوا دو فوا تروا كميه كبيره من المياه يشريو فيها يعني تلقى شريوات البارح في جيون دي معناتها دي شاريو نتاع مواطنين معبيين سبعه ستيك ثمانيه ستيك خمسه ستيك
1: وفي الفضاءات الكبرى الكبرى
3: الكل بريس معناتها
2: حاجة قدامي أخ... حاجة سامح قبل ما تكمل القصة عليك صارت قدامي لقطة تمنيت نعيش فيها الحقيقة في الأيامات اللي فاتت الجمعة اللي فاتت بالتحديد كما أي إنسان معناه مشيت الحماس باش ناخذ نقاش حتى الدبوزة ولا اثنين ما حتى نزيد نشوف نلقاش ستيكة ولا حاجة فأنا وقتها نستنى والحماس باش يعطيني دبوزة الماء واللي هي الدبوزة ديجا أنا كلمته عليها ولينا معنا نكلم حماس على الدبوزة ما بش خليها نقبل بنهار كينو بش نشريه حاجة كبيرة. وقت أنا نستنى تجي مرأة تهبط من كرهبتها تقول له أعطيني دبوزة ما يقول لها لا والله راهو فيه تقول له بربي كان عندك شربة ماء أعطيني شربة ماء لولدي راهو عطش في الكهرباء عنده ساعة ملقاش شربة ماء وندور به من بلاصة لبلاصة يمدلها الحماس من الماء متاعه هو يصب لها الكاس الأول تشرب ولدها يصب لها الكاس الثاني يقول لها نزيدك تشرب هي ويشرب ولدها ثم يمشي. والحقيقة مشهد يا سماح خايب برش معناها طفل صغير ما قاش من يشرب وحتى أمه عطشت تزوز عطش وما قاوش من يشربوا كما قاوش ماء عطاهم الماء متاعه. الحقيقة تمنينا ما نعيشوش حاجة كما هكا خاصة على حاجة كما الماء إن شاء الله توفى الأزمة هذه وإن شاء الله نتعديها.
1: محمد قال علي يتفاعل معنا يقول لي راهو مش بالضرورة لا فأنا نخدم مثلا جمعة كاملة ونشري راني الماء متاع جمعة كاملة احنا نتفاهموا هذا يا محمد لكن احنا رانا في ضائقة في أزمة ولهنا الكلام زاد باش نوجهوه راهو لاصحاب المقاهي راهو وقت اللي تخلط دبوزة الإترة ما ب 6000 في بعض المقاهي وقت اللي اقل دبوزة بإترتين ب 2500 على خاطر فما نقص في الماء راهو هذيا عيب وحرام بالدين كانت تحسب قديش يلزمك تربح راهو حرام اخلاقيا راهو عيب قانونيا راهو هذا لا قانوني معناها ما عنا كيفاش ندافعوا عليكم ولا نقول لكم والله حقهم. القهواجي اليوم ساعة يدبر عليك يقول لك لا تشري دبوزة كبيرة تحب على دبوزة صغيرة راهو بلفين فرنك وليت خلطنا البيع المشروط اللي هو يقول لك قهوة بركة مش معها دبوزة مال يلزمك على الأقل ثلاثة قهاوي تقول له راني أنا واحد يقول لك تصرف تو نعدي لك ديريكت وزوز كابيوس على روحك وشربهم
2: هاو يقول لك معاه زيد زوز قهاوي معناه أي أي. حتى كان ما حاجتك شراء وتخليهم انا شفت البارح شكون متحية ليها معناها رياضية سابقة وكل استفيو على فيسبوك تقول انا مشيت لوج من بلاصة لبلاصة مشيت القهوة خذيت قلت له عطيني دبوزة ماء شرط علي ناخذ معاه زوز قهاوي قال خلي زوز قهاوي فوق الكونتوار وهزيد دبوس الماء وخرجت وخلصت من الكل.
1: فلا احنا راهو هذي حاولنا نحكي ولحكاية الكل على خاطر احنا لهنا دي وانا فاهم صوتكم دونك نحاولوا نعبروا على كل حد لي كومونتير الكل راهو نحاولوا نقراوهم ولهنا سامحوني ما لازم نسلم على الكتيبة غايبة عليهم عندي مديدة تحياتي ليكم شكرا على المتابعة حبوب يا حبوب حبيب بن صالح تحية ليك ام عبيد الله مرحبا بيك مرحبا بجاد الياس على الجمعي مرحبا فاتن مرحبا بيك فاتن نفزي شكرا على المتابعة رمزي اليحيوي مرحبا شكرا لكم الكل على خاطر تابعوا فينا قدراوي مرحبا بيك محمد
3: أحمد بيدو
1: نورز أحمد بيدو بلالو مرحبا بيك بلالو شكرا على المتابعة رياض البجاوي البجبوج مرحبا بيك معز منوبي ستيفان ولادنا الكل ليلى الشمتوري مريومة مرحبا ألفة هاجر رياض كيف كيف سلمنا عليه رياض ريما مرحبا يا ريما شكرا لكم الكل على المتابعة وخاصة خاصة رئيسات الكتيبة متاعي حلومتي أحلم عمارة وفدوة ديلي بيبي ربي فضلكم لي شكرا لكم سمسومة إن شاء الله تكون بألف خير أسامة النجار ولدنا أسامة مرحبا بك يا أسامة إن شاء الله نهارك مبروك إن شاء الله صباحك السعيد محمد
0: نحب نزيد نعطي شوية أرقام هنا على المياه حتى في تونس
1: مصيركم برح في
0: الليش مش نعطيكم معلومة اللي تونس هي من أكثر البلدان استهلاكا للمياه المعلبة في العالم باش نعطيك إحصائيات تعملوا عام 2023 لاستهلاك تاع المواطن التونسي عامة في حدود 2.9 مليار لتر. دونك تبيعوا في العام هذاك 1.6 مليار دبوزة ماء. المعدل متاع الفرد في العام 244 إيترا. ووقتها كانوا ثم 29 وحدة إنتاج موزعة على 12 ولاية. والوحدات هذية إنتاجها كان 364 ألف دبوزة ماء في الساعة وتوفر 3000 موطن شغل. نلاحظوا اللي معدل إنتاج الوحدات زاد من 2023 2026 ولينا السنة ننجو في 571 ألف دبوزة ماء في الساعة موزعين على 31 وحدة إنتاج. بار كونتر استهلاك المواطن هو اللي بلغة الفيزيك لا كورب سينوزويدال ساعات يطلع ساعات يهبط. دونك هذا هو
1: فلا يلا مرة
3: في تفاعل مع محمد سعيد في الرقم اللي أعطاه معدل استهلاك المواطن التونسي 244 لتر للفرد الواحد وبينما المعدل العالمي للفرد 44 2023 44 لتر أكهو عالميا ولكن المواطن التونسي في تونس يستهلك 244 لتر
1: فلا هنا بربي روديما كي نقولوا الأرقام هذه نفكروا خاطر السبالة في تونس الماء متاحة مش كما الماء العالمي دونك رانا في برشة مرات ملزوزين. تحية لكم كل توا غنية وراجعين ما قبل نحب نسلم على زميلنا جديد رضوان التونسي. رضوان سمعت صوته في الأخبار تستنى فيكم قنبلة إخبارية جديدة. تحياتي لك رضوان سمعتك وإحنا راه فرحانين بك بحضنا في ديوان فهمت 38 دقيقة فاصل وراجعين. هذه ناس الديوان مرحبا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: ببليسيتي. مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
6: ما تفوتش الفرصة امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
5: جو كبير
6: pour trouver le magasin le plus proche rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو تونيزي.
5: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
6: بيكو نمرو 1 en Europe du gros électroménager.
7: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات
8: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
7: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات عندك أورانج.
9: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
10: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
11: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
12: اريدو طور عالمك.
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
14: ديوان فم صوتكم.
15: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
16: الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:35 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من 9 حتى 10. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع. قلوبنا مع أهالينا في ولاية سلينا جبل برقو، نحكيو كذلك في ساعتنا الأخيرة على الحرائق في الجزائر. نستنيو في التليفون، انت عارفوا انه الأمور راوعة، الريزو وغيره، وقت اللي تكون منطقة فيها حرائق من نوع هذي تولي أصعب شوية، فقاعدين نحاولوا نعملوا اتصالاتنا ونتحصلوا على المعلومة في وقتها. 8:36 دقيقة متواصلين معكم كما قلت لكم من طوال العشرة، باش نمشيو مع الارتيستو محمد سعيد والكويز.
16: كويز.
1: أيوة
0: أنا عبد الرحب وبالناس اللي يسمعوا فينا.
1: أهلا وسهلا.
0: نبدأ بنورز.
1: يلا
0: بدأ. يلا نبدأ بنورز. يلا
1: خلينا ناخذ وقتنا.
3: ان شاء الله مش حلال.
1: الساعه شنو عملتوا هنا؟ مانيش
2: حلال. الحلال مش ليك عاد.
1: الامور واضحه.
3: والله في بعض الاحيان الدكتور يبعث لنا هكا دي رمارك انه يعمل في حلال مسامي. حقك في بالك.
2: بس يومين دكتور.
1: الدكتور خرج.
0: الدكتور يبعث لنا كل يوم شي هب على جورج.
1: يلا انتوكا.
0: في انا ولينا نعديو في جورج بريس كل يوم.
1: لا مش كيقول حلال ما عادش تعدي كيقول لكم جورج تعدي كل يوم. فما
3: بعض
1: الانفلاتات في البرنامج.
3: لازمك
1: يلا إذن للأمور نترينيو عليها هذه الجمعة الجاية. نترينيو عليها للعشية. حاضرين سيد المخرج فاروق حاضرين. يلا نمشي والغناية نورز.
2: انا اعرف
1: وجدين.
2: انا اعرف
1: مديم وجدين شطحت الامور واضحه.
3: ضحكتها ما بتهزر
17: وجمالها ما تقدرش ويا قلبي ما تستحقش.

0: ما تشرب في الميرة وفي المباشر هني ما يجيش مازلنا كي كنا نحكي ونجري ونجري وخبي
1: والله دبرناها اقسم بالله مرسي نوار
0: اي ستقولي جابها
2: كعبة كعبة واحدة
0: قد ايش شريتها هذيك كده
1: لا شريتها شقف عبيته من الدار ماش خلطين نشري ونلقاه اصلا
0: الاغنية اللي بعد
3: مرام
0: يلا مرام ستر ربي لله مرام شوفوا شنو اغنيتها
2: يا ربي تستر
1: سهلة على
2: فيروز قداش كنت شنو
0: قد مش دروب

0: الله
1: حبها برشا الغدادي. ميرسي محمد.
2: غير تشتي الدنيا كامل.
1: غير تشتي
3: رانا تعبنا غير تشتي رانا متنا.
0: نخرج كلنا على المفرق وما نحملوش الشمسية
2: نخرج وين
0: مثلا شلون تحبوا خلي تشتي بركا ما تشكيوش من بعد
1: خلي سيد العميد انا فرحوا به
0: خلي تغر نغرقوا في شمسية بيه حلو يلا اللي من بعد وهني
3: هاني شد لي روحك.

0: مهند كل عادة طلع فدوى برافو عليك طلعت فيروز يلا الكتيبة الكل معنا في الكويز نرجع لنورز
1: نرجع لنورز يلا
0: يلا نورز الله

0: قص رضوان اجا للاستوديو. ادخل رضوان للاستوديو. اي يلا رضوان اي يلا نستناو. لا خاطر قال معلومه كبيره برشا، معلومه خطيره جدا، وسامحوني كي قلت لكم عن زميلنا الصحفي جديد جاي معنا. اي جا يلا يلا رضوان اي. لا خاطر انت قاعد في الريجي وناس الديوان موجوده، زدت تعرفش انت الامور لهنا. عسلامه رضوان. صباح النور.
1: عسلامه يا سماه.
0: شو احوالك رضوان؟
1: والله بخير.
0: سافا لاباس
1: الحمد لله يا رب.
0: شكون تغني في الاغنيه هذه رضوان؟
1: والله انا سمعت الموسيقى من الاول في بالي صالح. فجماعه في صدعوني وفضحوني.
2: برافو عليك. الله.
0: دونك بما انك قوي ياسر باش تقعد معنا في كويز الاغنيات رضوان، خلينا نشوف ما يعاونوا حتى حد.
2: هو المشكلة
0: اليوم آخر نهار
3: رضوان بالأغنيات نعطيهم
2: باي يوكي يوكي
0: ربي تصدق. أعطيوها كاسك، جيب كاسك من قدامك رضوان. يلا أحرك شوية، أحرك الولاد ما شاء الله. وإحنا فرحانين بحضينا مرام، بحضينا رضوان الجيل الجديد في ديوان فام. حتى تشوفوا الجيل الجديد قداش مثقف في الموسيقى.
2: أي
0: يلا
2: أي مرام
0: وجدين ركز لي مع رضوان وهو يطلع في الأغنية. أفرح لي به. غنيت شكون توا سامي؟
2: مرام. مرام
0: مرام
3: يا ربي تستر. تونسي
0: الله شنو
3: مزود هذا.
0: هيني يا هيني عندك
2: خليها عاد. ومرة أخرى تعين الدكتور سليم العسلي.
3: ميقودة
2: خليتها
3: وزدان
0: ميقودة.
3: لفت على
0: الظهر هكي. يعني

0: ان شاء الله مش صالحة.
1: قص فاروق قص
2: شبه صالحة.
1: شكون يغني
2: شبه صالحة
1: رضوان؟ شكون يغني في ميغودا؟ اعطيني اسم نتاع فنان
3: شعبي.
1: شعبي
3: ما تسهلوش. عندنا حبوبة، عندنا
1: تاع الصوت اللي كنت تسمع
0: جرمانة
3: جرمانة،
2: ركز في الصوت.
3: عندنا فرزيت.
2: صحيح.
1: انا مش سمعتك تحكي على قصص غنيات.
3: قصص غنيات
4: يوزع. انا تفكت. انا
1: ركز ما كاينش عقابه ليك، كل يوم تدخل كويز غنيات معنا.
0: ليه ونجبد لك غنيات من قاع الخابية؟ رد بالك.
1: لا نسيسو بشوي. انتم نسيتوا مرام كي بدات. مرام كي بدات ما تتفكر حتى غنايه. باغ كونتخ عطيني شويه ميغودا من عندك محمد.
0: ميغودا.

0: الله الله، شكرا سيدي الارتيست. فماشي غنيه للوليد رضوان؟
1: شوف له اصعب غنيه
0: فاروق اللي عندك هيك، حتى حد ما يتكلم
1: تحكي على قصص الغنيات
2: وتكلم الارتيست.
0: اعطيوني غني، شوف وجدان هذا تختاروا في الغناء. خليه وشفتوا يلا
1: مسهل لك.
0: لا ما تسهلوش، خليه
1: عم خالي وحافظ
2: تعاون فيه هنيا
3: طبي انت.
4: نعمل محاولة أخرى.
0: باي
4: اوكي بر
0: سموه مرة لقي الدل زيد علي. عيني
2: كيفاش ما تعرف هيك؟ كيفاش تحكي حكايه الضغمات ما تعرفش؟
0: سيد وعد ايه ده برك علي حق قلبك.
2: ايش علينا ايش رضوان؟
0: ايش علينا
4: ايش علينا ايش علينا؟ والله قلتها ورجعت
0: شفت في المهبلتو. وش كنت غني؟ صحيح صحيح صحيح غافو هكا بدا يدخل
4: حسن شوي
0: صحيح. نعتبروها صحيحه كمان الاجابه ولا
1: يا ليش تربوا انت تحكي في حكايه الغنيه؟
0: يلا عيني شافتك خنتينا نعمه محلاها محلاها هاني هاني
1: اعطيني هاني
0: يلا هاني ونحب رضواني يطلع حالة
4: فرما الكل مش يسمع وانا مش طلع.
0: يلا هاني
2: سهلة عاد.
3: يا ما قال لي يا ما قال لي علي جوه
0: مزعمك في الغنيتي دوم الغنيتي اشتر لفة دي.

0: لا انتم عاملين فيه رضوان مش عاجبني اللي عاملين فيه.
1: والله والله يا سماح ما تعرفيش
0: ما نعرفش
1: ما تعرفيش
0: انا نعرف حاجه سمعت حاجه مزيانه يا سمعت صوت هايل
1: اي
0: الحقيقه
1: صوت طيب هي
0: تليفونك وخرج لي منه اي خبر باش تقراه لنا توا شويخ غنشوفه
2: التليفون بقى غادي
0: برا نمشي نجيب تليفونك ويش اخدم على روحك يلا هو اول نهار اول نهار ش عنا توا غني
3: نمشيو نورز
0: يلا نورز اي نورز تضحك يلا نورز نورز هبلتوه فاروق باهي يا غني باهي

0: سيد غرسة وترهويجة برافو نوروزة
1: هاي للغاية
0: الحقيقة اليوم نوروز هي اللي قادة رايم
1: أي هاربت بينا
0: هاربت بيكم الكل الحق انت
1: ما غلطت حتى غلط
2: مرسي هذه مش نغلط المرة الجاية ان
3: شاء الله المريقل المريقل المريقل
0: هاني
1: برا هاني
0: خليه يغلط اي
1: ايش فيك سيد مرام تحس
3: لا لا هاو جاي هاو جاي
0: ما هنا هاني قلت هاني قول هاني هو ما عندك مشكلة
1: لا لا لا هو فايدة هو يتبعك
0: اعطيه اصعب اغني يلا اه باهية الاغنية هذيا سامباتيك
1: لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: حلو. أكنت خلينا نحب الفيرسيون الأولى بالك.
1: الأولى ولا الأخرانية ثور جديدة معنى.
0: منها العشاق مريضة. قولوا لها الممرضة بي زيدنا غنية المرام.
2: غنية مرام يال.
0: أي. مرام يا مرام مرام. يا.
1: سه.
3: تامر حسني
0: لا
1: تامر حسني
0: تامر حسني
1: ما بدأنا السنة دي

0: עורך דין חוסומת. לא, משל. שקדים תאמלו כל יום בעד לי מישהו. נסופים
1: מוקסרת. לא, אנחנו לרבע נסמו.
0: תסופים מוקסרת. يلا فاصل اعطيني ساعه اعطيني خبير من عندك رضوان باش نخرجوا فاصل توت سويت
2: اوكي خبر زير
0: اعطيني تابي نتاع اخبار فاروق الله يلا
3: رئيس وزراء قبرص التركية أونال أوستيل يعلن توقيف قبطان سفينة وسبعة من أفراد طاقمها وفتح تحقيق فوري لكشف أسباب غرق عبارة قبالة شواطئ قبرص التركية.
0: برافو عليك رضوان. هذا هو المطلوب على ديو ان اف ام. صوتكم فاصل ورجعنا.
4: بوبليسيتي. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة أخرى. عندك اورانج.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام صوتكم
5: على ديوان اف ام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستيل رنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستيل رنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: ديوان أفهم فلاش نيوز
5: مجزوة تاسعة ديوان أفهام. صباح الخير. التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي انفجارات جديدة في جزيرة لارك الواقعة جنوب البلاد، وذلك بعد ساعات من ضربات أمريكية استهدفت منصة إطلاق صواريخ في الجزيرة القريبة من مضيق هرمز. هذا ولم يكشف التلفزيون الإيراني عن أسباب الانفجارات الجديدة أو المواقع التي وقعت فيها، كما لم ترد معلومات بشأن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية، ولم يتضح ما إذا كانت هذه الانفجارات مرتبطة بالضربة الأمريكية السابقة أم أنها ناجمة عن تطور منفصل. والجيش الإيراني يستهدف مواقع تمركز مروحيات وقوات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة المنهد الجوية بدولة الإمارات باستخدام عشرات الطائرات المسيرة في هجوم قال إنه يأتي ردا على ما وصفه باعتداءات العدو على جزيرة لارك الإيرانية. في المقابل نفت وزارة الدفاع الإماراتية صحة التقارير التي تحدثت عن استهداف قاعدة المنهد الجوية بصواريخ، مؤكدة أن القوات المسلحة الإماراتية في حالة استعداد وجاهزية للتعامل مع مختلف التهديدات، وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. حريق في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغمين بحريين أثناء محاولتها عبور مسار وصفته بحرية الحرس الثوري الإيراني بغير القانوني جنوب مضيق هرمز. وحذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من أن السفن التي تخالف التعليمات والأنظمة الأمنية التي وضعتها القوات الإيرانية للملاحة والعبور في المضيق قد تواجه المصير ذاته. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستفرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع في إطار مساعي تشديد الخناق على إيران، مضيفا أنه سيتحدث إلى المسؤولين الصينيين بشأن إيران وجميع الخيارات المطروحة. السلطات في نيبال تفيد بأن حصيلة ضحايا الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي ارتفعت إلى أكثر من 900 قتيل و 4247 مفقودا، وذلك بعد أن اجتاح سيل من الجليد والصخور والطين والحطام وأنهار مما تسبب في دمار واسع النطاق. وبهذا يرتفع إجمال عدد القتلى في نيبال والصين إلى 919 قتيلا، حيث كانت بكين أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى في جانبها من الحدود ارتفع إلى 16 قتيلا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي الرنتريب بالفلويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب بالفلويت. عندك أورانج.
3: جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: 9:14 دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع. نحكي اليوم على الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. سعر التذكرة 40 دينار. التذاكر تباع في المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي، وعلى موقع تذكرتي. نحن عنا لكم أربعة تذاكر للربح. كلمونا على 31-328-300 وإن شاء الله ديما فرحانين. مرحبا بتليفوناتكم توا 9:14 دقيقة. نورسك كلنا باش نحكيو على حريق في جبل بركو.
5: نحكيو على سرعة الريح اللي ساهمت البارح لحد في إعادة اشتعال بعض الجيوب جبل بولامين بمنطقة مزيتة من معتمدية بركو التابعة لوي ليد سيلينا، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس، وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بي سيلينا. وقال المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اللي سرعة الريح القوية واللي فاقت 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، علما وأن الحريق تم التسيطر عليه كليا مع ساعات الفجر الأولى من صباح البارحة لحد. واستكمل أعوان الغابات والحماية المدنية عملية التبريد. وأضاف ذات المصدر أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة، سواء كان شاحنات تابعة للغابات وإلى الحماية المدنية، لمعاضدة الجهود والتمكن من السيطرة على الحريق. يشار أنه الحريق متاع جبل بولامين بمنطقة مزيتة معتمدية برقو بدأ هو نهار الخميس المنقضي، وتضمن جيوب نارية متفرقة، مما عقد عملية التدخل والوصول إلى بعض المناطق المتضررة. يذكر اللي زوز طائرات عسكريتين تدخلت لمساندة الفرق الميدانية، إضافة إلى تسخير إمكانيات بشرية ولوجستية.

0: سمراني، وأنت العارف بولاية سلينا، أنت العارف بمواطنيها، بجبالها، بتضاريسها. شو اللي صار عبد السلام، خاصة وأنه وانا حبينا تكون معنا أنت اليوم، لأنه فما حالة من الهلع شفناها حتى في الفيديوهات. التوانسة مفجوعين، يقول لك نيران كبيرة برشا وكأنها تلتهم جبل برقو. عبد السلام،
1: هو حالة الهلع أنه ما زال مبرات الجبل معناها لحريق منذ 4 سنوات تتهم الكثير، حتى صحيح. أن الحيوانات البرية لم تعد تقطن هناك، تفرعت عودت لها بالبارح بشكل رهيب جدا مع الشهيلي وبوب رياح الشهيلي. كانت حالة فزع، حالة فزع إن طالت الأهالي باعتبار أنه تم نقص بعض الأهالي نتيجة الاختناق بدخان اللهيب النيران، وتم نقله غديك لمستشفى جهة المحلي ببرقو وتلقي الإسعافات. البارح معناها كانت الغاية تكاد تكون حرجة، بالفعل هو وصل إلى حدود قصر دنسة من هبوب الرياح. الجيوب التي تم تبريدها ما زالت، لكن كانت الرياح وخاصة الشهيلي مساء وظهر يوم أمس هي كانت معناها سبب رئيسي في انتشار وصل إلى مشيرة سر لنسى من معتمدية الوسلاتية للحدوث المتاخمة على المدينة القيروان وصعوبة التضاريس حالة دون المقاومة. لكن هناك كانت هبة شعبية، كانت معاضدة دولية طبعا بوجود معناها تدخل الجيش الوطني ورجالات الغابات وأعوان الغابات معناها بالحق للأمانة السماحة نحب نقول وحماية المدنية، تحية شكر لهؤلاء الرجالات. معناها الناس تتعاني بحق ناس بقلب ورب للأمانة. احنا وصلنا إلى بعض الحدود بارح ليلا، لكن تعذر علينا الوصول الى تلك الاماكن باعتبار صعوبتها، لكن ثم حاله هلع. لكن في حاله ايجابيه انه كانت هبه شعبيه، كانت تضامن، حتى من ولايه سليانة من سليانة المدينه كانت هبه وبدا تجميع قوارير المياه. وما زاد في حاله الهلع انه انقطاع الماء وانقطاع التيار الكهربائي وهبوب الرياح، وكان شيء يحدث في مدينة معركة الجلاء انه تمر بفترة صعبة لكن عصيبة، انه الاهالي في ظل ما عاشه ليلة البارحة من هلع كان تضامن شعبي. اليوم انا حسب ما وردنا من معلومات انه تم كبح جماح ألسنة اللهب وتبريد الاماكن حتى لا تعاد نفس السيناريو، وإن شاء الله ربي قدر الخير. ولكن للأمانة باش يقولوا ثم جانب مخفي هو تضرر، عودة تضرر تلك الحيوانات البرية. وللأمانة المكان الوحيد الذي يعيش فيه البقر العربي، في نقول مش البقر العربي، معناها الناس كانت معناها هناك معناها الحيوانات البرية غادرت تلك الأماكن إلى أماكن أخرى، وما نخافه للأمانة حتى أن الضبع كان متواجد هناك أصبح منتشرا في المعتمديات نتيجة الحريق اللي مر منذ 3 سنوات. عشنا فترة رهيبة تبعنا إلى آخر ردهات الليل، لكن ما جميل وما رأيناه هو حتى إلى حدود هذه اليوم مساعدة أهالي وأرياف سكان معتمدية برقو بما أوتوا من قوة من ناس وفروا الماء وفروا الغذاء، وإن شاء الله دينا لباس، وإن شاء الله دينا دينا تونس أمن والأمان. وأنا المطلس ما تحب أقول كل مصيبة تصير نشوفوا الهبة الشعبية في كامل ربوع تونس، وهذا ما يثلج صدورنا كتونسيين وكفخر أنه في حافي ظل الأزمات توقع أخوك.
0: وهو كذلك، شكرا لك زميلي وصديقي عبد السلام السمراني، كنت معنا مباشرة من سلينا. عبد السلام تكلم برش على الهبة الشعبية اللي شفناها البارح في الفيديوهات الكل، وشفنا كل أهالي سلينا متجندة لإخماد الحريق، وكذلك نشكر الهبة اللي هي هبة الواجب، ولكن واجب وطني، واجب خليني نقول بطولي كل مرة، وصول الوطن من حماية مدنية، من جيش، من أمن، من وزارة داخلية، وزارة الدفاع، وزارة التجهيز كذلك، اللي الرجالات هذية يكونوا موجودين للذود على الوطن هذية مهما كانت الظروف. مرة أخرى تحية لأسودنا، أسود الوطن في الحماية المدنية، في وزارة الداخلية، وزارة الدفاع الوطني، اللي يكونوا موجودين ويؤديوا ويلبيوا نداء الواجب. ونحن في انتظار السيد خليل المشري الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية. مشكورة وزارة الداخلية على التفاعل المباشر معنا. طلبنا ناخذ من عندهم آخر التفاصيل. محمد

0: كلمة حريقة ولا جبل تحرق في بلادنا ولا تثير الهلع هذايا خاطر ماهيش أول حريقة.
1: لا هي ماهيش أول حريقة. ساعة أول حاجة نحبوا نثمنوا جهود الحماية المدنية اللي قاعدين يقوموا معناتها بالحق بتدخلات كبيرة برشا ويخدموا في خدمة كبيرة برشا. والتدخلات الحقيقة قاعدة ماشية وتكثر أكثر بين شهر جوان وشهر أوت. نحكي جوان في حدود 300 تدخل أو أكثر، جويليا ثم مرة 188 ومرة 196 تدخل، مرة 210 19 جويلية
0: أي
1: في نهار 19 جويلية اللي هو كان نهار تاريخي جدا اللي عملوا فيه 301 تدخل من جملة 914 تدخل إجمالي. هذه حاجة. الجيش الوطني زاد كيف كيف شارك في معناتها العمليات نتاع اخماد الحرائق والدعم الجوي. ونحكيو على المساحه نتاع المجال الغابي في تونس اللي هي 1.2 مليون هكتار. ال 1.2 مليون هكتار هذوما شهد اعلى نسبه نتاع حرائق اللي هي عام 2021 اللي هي بنسبه 24995 هكتار تحرق، اي بنسبه 2.08% عام 2023 5300 هكتار. وفي المدة هذية ثم نسب متفاوتة الحقيقة. ثم اللي يقول ثم 4400 هكتار تحرقوا، وثم مصادر أخرى تقول أكثر من 12000 هكتار تحرق في المدة هذه الكل.
0: كما قلنا تحية لرجالات الوطن، تحية لمواطنينا والرجال والنساء وينسى لكل مرأة يكونوا موجودين للذود على الوطن هذية. والهبات مش فقط هبات شعبية أو هبات أمنية، فما هبات إنسانية وهبات فنية. وقت اللي يكون الفنان إنسان يعاون يجود بما عنده. وتحية كبيرة برشا لصديقتنا حنان الشجراني. حنان الشجراني اللي ما وقفتش ما سكتتش، حاولت بلي عندها، وكانت محاولة عزيزة وغالية، وكانت هبة إنسانية وفنية من حنان الشجراني. شو عملت
2: تحياتنا لحنان الشجراني اللي عملت قبل كل شيء عارض ناجح جدا لمسرحية المجيرة بنت الحي في سقيط سيدي يوسف. الشيء اللي خلاها تقرر انها تتبرع بمداخيل العرض كامل لمتاع مسرحيتها الناجحة لمتضرري الحرائق، تحاول انها تقف معهم وتعاونهم باللي نجم. الحقيقة الحكاية والبادرة هذه أثارت إعجاب برشا التوانسة بالحق، رغم أنها طقس سخون وتعبة ومعناها عملت برشا إفور باش حضرت للمسرحية متاعها، لكن معناها رغم هذا كل المداخيل متاعها الكل للأهالي متاع الناس المتضررين من الحرائق. دونك تحية لحنان الشجراني، تحية للتوانسة الكل.
0: شكرا حنان الشجراني اللي هديت مداخيل العرض متاعها، هديت مداخيل العرق والمجهودات متاعها للمتضررين من حرائق سقيط سيدي يوسف. وهذا هو الفنان راهو، هذا هو الفنان الإنسان، الفنان اللي ما يكتفيش. برشا فنانين يكتبوا ستاتيو فيسبوك، وبرشا فنانين يقولوا قلوبنا معكم، لكن فما فنانين أخرين منهم حنان الشجراني اللي ما يرضاوش بأسطر على صفحاتهم الفيسبوكية، يمشيوا للأكثر ويكونوا موجودين قلبا وقالبا ويكونوا هما سند للناس هذية. حنان في مسرحيتها مجيرة بنت الحي، المسرحية تحكي على بنت الحي، على بنت حما عربي، على مواطنة تونسية كما كل امرأة تونسية، بتناقضاتنا بالباهي اللي فينا، بالمخاوف متاعنا، بالخايب اللي فينا. وكانت فعلا مجيرة. حنان انت كنت مجيرة، والعرض متاعك هو رسالة ودرس، رسالة للناس اللي تقول راو ما نجموش نعاون، ولا كل حد ينجم يعاون بالطريقة على قد ما يقدر، ودرس الكل إنسان يقول أنا شو مدخلني. لا الكلنا دخلنا. شكرا لك حنان الشجراني، حبيناه هدية. تحية عزيزة لفنان عزيزة اسمها حنان الشجراني. كي نحكيو على سقيط سيدي يوسف وحكينا قبل على جبل برقو، حتى راو كي نربطوا حالة الهلع هذه الكل، إذا على خاطر احنا عشنا أيامات نورز وإحنا نتابعوا وما زلنا نتابعوا في حرائق هائلة في ولاية بجاية من الجزائر.
2: فعلا الجزائر تعيش في الأيام الأخيرة على وقع موجة حرائق واسعة اجتاحت مناطق غابية في عدد من الولايات خاصة في الشرق، وخلفت أضرار كبيرة في الغطاء الحيواني والثروة الحيوانية وحتى ضحايا، وسط مخاوف من وصول النيران للتجمعات السكنية القريبة. فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات وبمشاركة وحدات من الجيش تواصلت عمليات الإخماد ومحاصرة النيران في وقت غزت فيه صور وفيديوهات الحرائق على وسائل التواصل الاجتماعي، وخلت الزيرية الكل وحتى معناها الأشقاء كسوسوا ليبيا وإلا حتى نحن التوينسا نتسألوا هل اللي صاير معناها مجرد كارثة عادية وإلا معناها حاجة بفعل فاعل، خاصة في الجزائر يتسألوا على النقطة هذه. حاجة خلت
0: لا والتساؤلات زادت بعد تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اللي قال بأنه هناك مؤامرة وراء الحرائق هذه. قال قد ما تكون قوة الريح ما تنجمش تكون الحرائق بالصفة هذه. قال فما تحقيقات في الموضوع ما نجمش نعطيكم تفاصيل، لكن نحن نستشف مؤامرة وراء الحرائق
2: فعلا هذه. شكوك زادت بعد تداول صور لإطارات مطاطية محترقة داخل مناطق غابية، وفيديو يظهر شخص يغادر محيط غابة والنيران تشعل من وراه، إضافة إلى مقطع أثر جدل واسع بعد ما بدت فيه النيران وكأنها ترسم خرائط وإلا خريطة الجزائر. لكن لحد الآن هذه كل تبقى معطيات وتكهنات متداولة وما تنجمش تعبر وإلا تعتبر يعني دليل قاطع على أنه الحريق مفتعل. في خضم الجدل هذا خرج وزير الداخلية والنقل
0: الجزائري
2: طبعا والنقل السعيد سعيود، وأعلن فتح تحقيقات معمقة خاصة وأنه عدد من الحرائق اندلع في ولايات مختلفة وفي توقيت متقارب، وأكد أن السلطات باش تبحث في ملابسات اندلاعها وتحديد الأسباب الحقيقية.
0: محمد،
1: الحرائق اللي بدأت في الجزائر الشقيق اللي بدأت منذ بداية جويلية حتى كشي تقريبا 20 جويلية هي حوالي 1460 حريق. الحرائق المسجلة في أقل من زوز أسابيع 1550 حريق. الولايات المتضررة نحكيه على عنابة، طارف، سكيك، دا قالما، سقهراس، تلمسان، جيجل، ستيف،
0: خاصة جيجل
1: هي. أي. التدخلات الحقيقة ثم 19000 عنصر دخل و 704 شاحنات وآليات، 12 طائرة قاذفة للمياه و 6 مروحيات إضافة للوسائل الجوية متاع الجيش. ثم وفيات صاروا في 22 جويلية اللي كانوا 6 ولا 12. في 24 جويلية زاد صار 14 حريق آخر في الغابات وفي الغطاء النباتي. ربي معاهم، قلوبنا معاهم الحقيقة.
0: ربي يحفظ الجزائر وإخواتنا الجزائريين. وراو احنا ديما نقولوا الجزائر هي الحديقة الخلفية لتونس، وتونس هي الحديقة الخلفية للجزائر. كل ما يمسكم يمسنا، كل ما يوجعكم يوجعنا. إن شاء الله ربي يحفظ كل جزائري وكل تونسي وكل عربي، كل مسلم وكل مواطن، على خاطر الحرائق هذه ما تنجم كانت تخلينا نخافوا من كل موجة حر، نخافوا من كل موجة، ونتساءل ديما على الإمكانيات كسوا في تونس ولا في العالم. اليوم هل باش تبدل الأولويات وباش تبدل الميزانيات ممكن بعد الظروف المناخية هذيا؟ شكرا لكم انتم على المتابعة. فاصل قصير وراجعين في ناس الديوان.
3: مع أورانج بوستي الغنطري بالفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفروات. عندك أورانج.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: التسعة واحد واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توه حتى العشرة. شكرا على المتابعة. كنا نحكي على حريق جبل برقو. كان معنا زميلنا الصحفي من ولاية سليان عبد السلام السمراني وتحية كبيرة لوزارة الداخلية على التفاعل معنا توفي المباشر رئيس الإدارة الفرعية العمليات والمتابعة بإدارة العمليات والحماية المدنية المقدم خليل المشري لكل المعطيات والتفاصيل. سيد مقدم صباح النور. مرحبا.
2: صباح النور مدام سماح. تحية طيبة ليك والمستمعين ديوان فام.
1: مرحبا بك سيد مقدم خليل المشري. هل نجم نقول توا سيد مقدم أنه تم إخماد الحريق ولا مازال؟
2: بالنسبة لحريق جبل البرقو سليانة الحقيقة الوضعية الحالية ماشية نحو التحسن، ولكن مازالت العمليات الميدانية متواصلة.
1: مازالت
2: المجابهة نتاع الحريق مازالت بصدد المواصلة بالإمكانيات الكل. دونك الحقيقة هو الوضعية طلقت من البارح، غير بليتو من البارح، خاطر هو الحريق هذا اندلع من نهار 27 أوت. كانت الإمكانيات البشرية والمادية كلها متواركة في الحريق، وتقريبا تم السيطرة عليه بنسبة 95%. ولكن البارح في الليل ما في حدود 9 تاع الليل بليتو، كان فما تغير كبير في الوضعية الجوية، اللي فما برشا رياح هبت فجأة ساهمت في إعادة اندلاع الحريق في منطقة وعرة في أعلى الجبل، ثم بعامل الرياح انتشرت وهبطت على بعض المناطق السكنية.
1: وصلت لبعض المناطق السكنية. هل نحكي على أضرار مادية مثلا أو بشرية سيد مقدم؟
2: بالنسبة للأضرار البشرية والحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية.
1: الحمد لله
2: أي ما فماش أضرار بشرية، ولكن تم تسجيل احتراق عدد كبير من المنازل هذوما في الدوار الموجودين غادي. ووصلت لهم النار وتحرقوا، فما منزل تحرق ومنزل آخر تحرق جزئيا. في حين تم معناها تفادي احتراق بقية المنازل اللي هما سبعة تقريبا، في حدود 7-8 منازل تمت معناها السيطرة على النيران في المحيط نتاعهم ولبيت.
1: تفضل سيد مقدم.
2: هذا علاوة على ثم إجراءات احترازية قامت بها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، أنه ثم بعض المواطنين اللي عندهم أمراض وإلا غسيل للكلى هما سباقيا تم معناها التكفل بهم من اللجنة الجهوية في المستشفيات. كيف تم إجلاء وإيواء 35 شخص بالمدرسة الإعدادية في برقو، هذوما احترازيا تم إجلائهم من منطقة الحريق وإيواءهم في المدرسة الإعدادية. الوضعية كما قلت لك معناها الحق توا ماشية للانفراج، ولكن عملية الإطفاء ما زالت متواصلة بمعية زملائنا من جيش الطيران اللي لحدود الساعة قاعد يقوم بطلعات جوية خاصة في المناطق اللي الوسائل البرية ما توصلهاش.
1: فلا كي نحكيو على التعزيزات الأمنية باش نعطيكم حقكم الحقيقة سيد مقدم خليل المشري، كي تعطينا شوية تفاصيل على التعزيزات الأمنية الموجودة حاليا في جبل برقو.
2: والله الامكانيات البشريه والماديه كلها مسخره في جبل برقو. تقريبا انا اقول لك ان حمايه مدنيه عندنا 14 شاحن تطفيه او حاليا متواجده في الجبل، هذا من غير ما نحسبوا العشرة شاحنات نتاع اداره الغابات، من غير ما نحسبوا البول الاله الكاسحه والتراكس نتاع التجهيز نتاع البلديه. دونك كيف تأجهزة الدولة استخرت الإمكانيات الكل لمجابهة الحريق هذا. ما تنسيت حاجة مدام سماح، اللي الحرائق راهي منتشرة برشا.
1: صحيح.
2: عنا حرائق في بيجر، معتمدية نفزة، معتمدية وفي كاب نيفرو، عنا حرائق في جندوبة، في حمام بورقيبة، في عين دراهم. الحقيقة عدد كبير من الحرائق تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، واللي ساهمت تقريبا في تشتيت مجهودات الحماية المدنية، اللي الوسائل تاعنا الكل حتى التعزيز من المناطق الجهوية ولا التعزيز من المركزي معناها وصل للمناطق هذه الكل. الحقيقة هي تو كان نحكيو على الوضعية العامة في البيت الكل. الحرائق الموجودة في بيجا وفي جندوبة تمت السيطرة عليها بنسبة كبيرة، نجم نقول لك إلى حدود 90%، ودخلنا في مرحلة التبريد والحمد لله ما فماش خسائر ماديه وما فماش خسائر بشريه في المناطق هذه خاصه في بيجا وجندوبه. دونك ما فماش ناكد انه ما فماش خسائر ماديه وما فماش خسائر بشريه. ما عاد الخسائر الماديه تتمثل في المستودعات اللي يحطوا فيها بعض المواد العلفيه كما السمن والزرق، هذم هما الخسائر في الجنان. في برقو الحقيقه كما كنت نحكي لك صار تم تسجيل احتراق زوج منازل مع جلية 35 شخص، هذوما في المدرسه الاعداديه.
1: واضح باش المواطن يفهم سيد مقدم خليل المشري كيف تصير الحرائق هذه. احنا نعرفوا مليح ونتبعوا حتى بالفيديوهات وغيره، والحقيقه المواطن ولات فهم مليح التدخلات الامنيه، الحمايه المدنيه، الجيش، اداره الغابات، وزاره التجهيز، لكن ان كونتر بارتي موازاه مع هذا فما تحقيقات سيد المقدم اليوم؟ هل هذا الكل يعني اصله مناخي من الرياح، والا فما تحقيقات تواجاريه ممكن تسفر على الأسباب وراء الحرائق هذه؟ وكان فما ناس غلطة، المواطنين التوانسة الكل يقول لك خلي اللي يغلط يتحاسب.
2: أكيد هو السيناريو أنه تكون بفعل فاعل مطروح، وهذه الوحدات الأمنية المختصة في البحث في أسباب الحرائق هي متواجدة على عين المكان في جميع الحرائق. دونك قاعدين يعملوا في التحقيقات اللازمة، وقاعدين يشوفوا بالتعاون مع الحماية المدنية في مصادر الحرائق هذه من نقطة الانطلاق نتاعها، والتحقيقات جارية الحق. دونك من هنا لشوية آخر إن شاء الله تكون عندنا الأسباب، ولكن عموما أنا نقول الانتشار وسرعة الانتشار هو مربوط بعامل الريح
1: وعامل الحرائق. احنا ممكن تحقيقات نحكيوا على الشراره الاولى سيد مقدم.
2: فلا
1: دونك اي تفضل تفضل سيد مقدم سامح.
2: كما قلت لك بالنسبه للانتشار خاصه كما نشوفوا البارح تاع برقو انه الريح كانت حقيقه سرعه كبيره برشا، ساهمت في ظرف 30 دقيقه ساهمت في انتشار النار بطريقه كبيره برشا، مع انه المسالك المؤديه باش توصل لاعلى القمه تاع جبل برقو حقيقه مسالك وعره، ما تنجمش لي زونجان معناها الوسائل البريه انا حتى كان باش تغسلها ما تنجمش تخلط في وقت
1: قياسي.
2: دونك الحقيقه هذوما من الصعوبات اللي تواجهها الحمايه المدنيه ولا اداره الغابات في الوصول للحريق، ولكن الخطه نتاعنا احنا اذا كان نلقاو صعوبات كيما هكا ديما نحاولوا انه نامنوا التجمعات السكنيه كهدف اول. دونك نحاولوا نشوفوا الخطر اذا كان باش يهبط على تجمعات سكنيه كيما البارح، نقعدوا بحذاهم ونحاولوا نحميوا التجمعات السكنيه بقرارات احترازيه كيما اللي صارت البارح كاجلاء والا ك نهزهم للمستشفيات.
1: لا والحقيقة خليني أقول في المباشر سيد المقدم، وإحنا شفناهم هذوما فيديوهات من مواطنينا، مواطن يصور بالتليفونات متاعهم، التعامل راقي جدا وأخلاقي جدا، وقديش تسيسوا في الناس والبورت أبورت وهذايا خلينا إحنا نقولوه، خاطر أنتم تحكيونا ديما على التدخلات بأمور علمية، خليني الجانب الإنساني للأمنيين متاعنا خلي نقولوه ونقول لكم شكرا لكم على التعامل هذه. شفناكم كيفاش تتعاملوا حتى مع الناس اللي مفجوعين وتقولوا مهانا معاكم وما تخافوش وبش نهزوكم وبش نوصلوكم وغيره. السؤال بالحق تحية كبيرة لكم سيد مقدم.
2: تعرف اللي توا من تقريبا الموجة الحارة هذه من نهار 26 أول إلى حدود اليوم 31 أول، دونك الأولاد نتاعنا في الجبل من نهار 26 أول، مهمة الحقيقة راهي صعيبة ومجهودات كبيرة.
1: تحية
2: من المنبر هذا نحب نقول لهم يعطيكم الصحة ونشد على أيديهم أنهم يواصلوا، ولو أنه مازالت متواصلة معناها العمليات. حتى في المناطق اللي كنت نحكي لك عليها جندوبة وبيجة تمت السيطرة تقريبا نقول لك 90-95%، ولكن راهم مازالوا موجودين في الجبل، ما غادر حتى واحد.
1: توتافي ما غادر حد، أنا نزيدك نزيد نقول مرقد حد. ساعات شربة الماء راهم ما يلقاوهاش، ساعات الماكلة بالحرارة وبغيره ساعات تقراص الماكلة، خلينا نقولوها بالتونسي، وناس مرابطة أسود مرابطة هنا نقولها في المباشر قدام التونس الكل، تحية كبيرة ليهم. شوف احنا قلوبنا قديش موجوعة، كدير الناس هذه اللي ملقية حياتها باش تذود على الوطن متاعنا. سيد مقدم شكرا على وقتك. هنا سؤال أخير خاطر التونس زادة تسأل، الحرائق اللي كنا نحكي عليها في الجزائر سيد المقدم، هل نخافوا منها الحرائق هذية؟ هل ينجم تخلطنا؟ خلينا نفسروا للتوانسة.
2: نخافوا منها؟ لا
1: خايبي
2: ما نخافوش منها، احنا مستعدين على مدار الساعة
1: الحمد لله. الحمد لله.
2: تنسيق ممتاز مع أشقائنا في الجزائر اللي بالمناسبة نقدموا لهم محار التعازي اللي شهدتها الجزائر. الحقيقة كانت حرائق كبيرة ولكن الحقيقة ثم حرائق بيت انتشرت من الجزائر ثم دخلت إلى التراب التونسي.
1: يعني فما حرائق وصلت لنا من الجزائر سيد مقد.
2: في حمام بورقيبة هذا الحريق الكبير اللي دخل من حمام بورقيبة منطقة الرواعي دخل من الجزائر وكان فما الحق تنسيق حتى تنسيق ميداني معناها ما بين الجزائريين وما بين التوانسة في إخماد الحرائق. لكن الحقيقة تمت السيطرة على الحريق الحمد لله ولم يتم تسجيل خسائر لا مادية ولا بشرية.
1: الحمد لله سيد مقدم خليل مشري. نذكر وأنه أكبر دول العالم ما نجمتش ساعة تخمد الحرائق متاعها. كي نحكيه على الإمكانيات فما بلدان عندها أكبر الإمكانيات أما عندهاش رجالنا رجال تونس العزاز والغالين. شكرا جزيلا سيد مقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية وشكرا لك على المتابعة هذه. شكرا لوزارة الداخلية على التفاعل الفوري أعطونا التليفون في 5 دقائق. تحياتي لكم. شكرا سيد العميد سفيان زعك. شكرا زميلنا خالد الحيوني من وزارة الداخلية. شكرا للتوانسة الكل اللي قاعدة تسمع فينا. ربي يحفظنا ويحفظكم. فاصل قصير راجعين. هذه ناس الديوان. مرحبا.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات. برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفا صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: التسعة وخمسة وخمسين دقيقة إن شاء الله صبحيتكم الكل أحلى وربي يفضل التوينسة وربي يزيح علينا كل غمة. متواصلين معكم انتوا حتى للعشرة باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لأستوس بونوس.
0: أستوس بونوس
1: جميلتي وصديقتي صابرين مامو. صباح النور. مرحبا صابرين.
2: صباح النور سميح.
1: شحال صابرين؟
2: الحمد لله.
1: سافا لاباس؟
2: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله. صابرين حكينا على كل شيء على طول الصيف والعرايس قالوا لنا ما حكيتولناش على روبة العروسة على مشاكل آخر ثواني وآخر دقيقة على روبة بلاش رتوش على فولارة ماهيش موجودة. كيفاش تتعاملوا أنتم في الحالات هذه صابرين وشنو النصائح ممكن اللي يقدموها توا للعرايس باش ما تلقاش روحها في المشاكل هذه؟
2: والله سامح معناها اول حاجه هي تبدا معناها وين تمشي معناها منين تختار الروبه
1: فوالا منين تختار روبتك
2: منين تختار الروبه
1: اي
2: بيه. احنا تو تعرف سيزون معناها ما نجموش نلومو على اللي كريو في الروب خاطر ماك تعرف سيزون اما كومي
1: انا اللوم شويه مادام انت تخدم السيزون هو الفرصه اللي انت باش توري فيها قداش انت بروفيسيونيل وما تغلطش لكن سبحان الله ساعات تجيك روبا غلطه
2: تصير
1: والا روبا ما فيهاش غطوش غطوش معناها ماهيش في تايك. شو تعملوا انتم اخر دقيقه؟
2: والله بتبيع عروسة سامي حتى عروسة ولا حتى حضارة باش نسعفوها معناها ما نخليوهاش هكاكا فهمت
1: بي.
2: اما شنو احنا نتعطلوا نتعطلوا احنا معناها ليكيب تولي باش تعمل حاجة تولي تتعمل في الغطوش متاع الغاب فهمت
1: باهي. هذه بالنسبة العروسة ماهيش متحجبة العرايس المتحجبات واللي تخرجوا فيهم ياسر مزيانات ومحلاهم قديش يبدا وجهها ذاوي الحقيقة وإن شاء الله ربي يهني على كل صبية. العرايس هذوما ديما فما مشكلة متاع فولارة صابرين فما ناس اليوم سبيسياليست في البوست فولار
2: بيان سور توا عروسة تقول لك نحب نمشي مثلا لفلانة خاطر تعمل بوست فولار مزيانة ومرتوبة وفهمت
1: فوالا
2: دونك يركزوا كيما العروسه تركز على الكوافور على المشطه كيما زيدا تاو المدينه تركز على البوست فولار نتاعها
1: فوالا مي البوست فولار فما دي توندونس دي تراند ولا حسب وجه العروسه كيفاش تعملوا في البوست فولار؟
2: حسب وجه العروسه سميح وكل وحده شنو هي فيها كيما الكوافور زيدا كل وحده شنو هي فيها كيما زيدا في البوست فولار
1: بي ماشي توا في الكل ما هو سامبل ولا البوست فولار هكا اللي تبدا هكا
2: سامبل سامبل لا سامبليسيتي في لا بوتي دونك
1: فوالا
2: سامبل
1: بي فما عرايس يمشيو يكريو الروبه تنسى باش تخمم في فولارتها صارت عليك هذيا ولا لا؟
2: والله انا صارت عليا برشا
1: احكي لنا شويه من الحاجات اللي صاروا لك
2: صارت لي عروسه بلاش فولار دونك انا وليت عامله هكا لي فولار للعرايس معناها كي تشي حبان العروسة ولا فولارة قديمة توا عروسة سامح نحكيو احنا عروسة راهو كيما خيط القماش نقولوا احنا والروبة وكل شيء زادة نعطيوها قيمتها الفولارة كي انت تعطيها فولارة قديمة راهو ما يجيش مش حلو
1: مش
2: تكسر لنا خدمتنا احنا
1: تتفق.
2: هي تابعة معناها كيما الفولارة ولا المشطة راهو تابعة المكياج انا باش نحط فولارة قديمة انا العروسة
1: اي
2: زيدا ما يجيش مش والا كورونا قديم وسي معناها استعملناه سي ما عادش نجمه معناها المنظر الكل
1: باه. دونك قلت اهم حاجه لعرايس تعرف منين تمشي تكري الروبه نتاعها
2: والغطوش بربي نعرف سيزون وحتى احنا زيدا حتى احنا معناها عندنا مسؤوليه معاكم.
1: انا نسال اسكو لعرايس يمشيو قبل بنهار تستيو ولا لا ما تلقاش الوقت تبع شكون يجيب لها
2: هما يقولوا لها الروتوش قبل بنهار فهمت اما ساعات احنا توصل انا جاتني سنة عروسه من غير روتوش جمله
1: وش عملت؟
2: اش عملت؟ عملت خدمتي جاب ربي انا مكمله الخدمه هزيتها بكرهبتي لصديقتي
1: ايوه
2: نجم نسميها ضحى الغربي في اريانا يعطيها الصحه تحيه لها انقذتها وماني عملت لها روتوش وفرحت بها على الاخر فهمت
1: مسكينه
2: دونك والله ما عندي عرفت عروسه معناها لازمها معناها خرجت راهو انا حضرتها بكري وباش تخرج لسهريتها وكل شيء ما راعني معناها الا معناها غير روتوش العروسه فهمت انا اللي كيف نتاعي معناها قاعده تخدم فهمت ما نجمنيش هزيتها لصاحبتي معناها فهمت
1: فلا
2: دونك فما برشا اللي راني نتعامل معاهم يعطيهم الصحه بحق بروفيسيونيل على الاخر وما سون فوت معناها حتى هكا سيزون تاع خدمه وكل شيء ما الحقيقة يعطيهم الصحة معناها.
1: تحية لها وتحية لكل عروسة، بربي يردوا بالكم اليوم حابين نحكيو لكم راه تنجو تلقاو مشاكل كبيرة في روابكم في الغوتوش متاعكم ودنيتكم. شكرا لك صابرين مامو وين أمير رجعت لي كومنتير الكل على شاري. شكرا الأميرة باي بشير نيولوك، ميرسي بوكو أميرة على النيولوك هذايا وشاري لليوم. تحية لكم الكل وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. نذكروكم أنه راهو مازلنا متواصلين في برمجتنا الصيفية حتى لنهار الأحد هذايا بارتيغ من نهار 7 سبتمبر تبدأ البرمجة الشتوية. دونك كنا نلقاكم إن شاء الله غدوة في أسعد الأوقات. صبحيتنا معاكم اليوم وكل يوم الاثنين لجمعة في ناس الديوان من 7 ل 10. ربي يحفظكم يحفظ تونس عزيزة والغالية في لمن.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان. تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2 ديوان أفهم فلاش نيوز
1: مجلس والعشرة ديوان أفهم عسلمة. الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركي تقول إن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها، وشددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج للحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. وأضافت الباحثة هيام التركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الزمن المدرسي يجب أن يقوم على معايير واضحة تراعي الخصوصيات المناخية لكل جهة ومؤسسة وعلى خطط مسبقة لإدارة المخاطر المناخية تسمح بتعديل التوقيت أو تعليق الدروس عند الضرورة بالتوازي مع تطوير أساليب بيداغوجية أكثر مرونة وتساعد على تعويض جزء من الزمن التعليمي المفقود. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد بن عياد يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد يومي 31 من أوت وغرة سبتمبر ببلغراد. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الوزارة مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر. وفي هذا المؤتمر يتم التأكيد أيضا على أهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك للدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وعلى الدور الضروري للعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم. أهالي حي سيدي بحر بعمادة جبل الطريفة التابعة لمعتمدية جرومباليا من ولاية نابل ينفذون وقفة احتجاجية صباح اليوم عمدوا خلالها إلى غلق الطريق الرابطة بين جرومباليا وتونس العاصمة على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للماء الصالح للشرب، وهي مشكلة قال الأهالي إنها تتواصل منذ سنوات دون إيجاد حلول جذرية من شأنها وضع حد لمعاناتهم. وعبر المحتجون عن استيائهم من تواصل أزمة العطش خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، مطالبين المسؤولين المحليين والجهويين إلى جانب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بإيجاد حلول عاجلة ونهائية وجذرية تضع حدا لمعاناتهم المتواصلة مع الانقطاعات. إلى الشأن الدولي، بيانات الشحن الصادرة اليوم تفيد بأن عدد سفن السلع الأولية التي شهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع، إذ تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن. روسيا تفيد بأن قوة الدفاع الجوية التابعة لها أسقطت ودمرت 239 مسيرة أوكرانية، وفي المقابل أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت حوالي 96 مسيرة روسية. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2.

نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فام، موعد جديد من برنامج سامر فايبس كيما كل يوم في البرمجة الصيفية على ديوان فام اللي قاعدة بشوية بشوية تخدم الأجواء متاحة آخر الأسبوع هذية، وتنطلق برمجتنا الشتوية إن شاء الله نهار 7 سبتمبر. برمجة جديدة متميزة تستنى فيكم سامر فايبس من توا حتى للعشر للنصف نهار. معكم إيمان ساكوحي كوتي ميكرو، فاروق سويسي في الإخراج، وجد نعوني في الإخراج الرقمي ثلاثي اللي رافقكم على امتداد سويتين من زمان، وبين الموسيقى البنينة آخر الأخبار والترندينج على مستوى العالم. وأولى فقراتنا Old but Gold. Old but Gold. ما بين أغنية عربية خالدة وما بين أغنية عالمية أيقونية، هذية الجو في Old but Gold. زوز أغنيات اللي تختاروا منهم الأغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد لحداش فقط، عليكم تدخلوا للإنستغرام وتصوتوا لموزيكتكم. أولى الأصوات اللي اخترناها لكم لليوم محمد منير، يطير يطير.

هات البشاير وامشي في أرض الله يا رب يبشركم بالخير وين ما أنتم. هذه موزيكتنا الأولى. الثانية باش نمشي للأوكسيدنتال والجولد ميوزيك لونلي أيكون.

هذه موزيكتنا سي بون. وجدين اخترت غنيتها. فاروق اخترت غنيتك ولا ما زلت؟ اش اخترت؟ محمد منيرة، محمد ظهر، زوز أذواق مختلفة. زعما شكون اللي باش يربح اليوم ما بين وجدين وما بين فاروق؟ انتوما اللي تختاروا لوكسيدونتال ولا لورديونتال. محمد منير وإلا أيكون، ما عليكم كان تدخلوا على الانستغرام متاعنا ديوانا فاهم، تختاروا موزيكتكم، وهذه أولد بات جولد.

0: De Tiana Fab Summer Music. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة النصف نهار.
1: رجعنا لكم مكملين معكم المشوار في سامر فايبس. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تابعوا في الفريكونس متاعنا في تونس أو خارج تونس في الكياس. طريقة السلامة لكم الكل الناس اللي في الدار. صحة لكم وين ما كنتوا آخر النهار قبل العودة متاع دوبل سيونس. استمتعوا بآخر النهار سيونس يونيك. تحياتنا لكم مش ترجع الخدمة في الصباح وفي العشية ودعوات وأنه يقع تمديد سيونس يونيك ولكن الأجواء باش تقعد على حالها. دونك نتأقلموا في الفترات الجاية ونكونوا محضرين رواحنا للريتم الجديد متاع الخدمة وخاصة بالنسبة للصغيرات اللي عودونا على امتداد العطلة. النوم المفرعس، السهريات مخر لليل، القمان مخر في الصباح. نتخيل توا قبل 15 جور قبل 15 يوم العودة المدرسية، مهم جدا انه صغار يعودوا يعدلوا النوم متاعهم بشوية بشوية باش ما نلقاوش رواحنا يوم العودة المدرسية واحنا نصنع في ريتم جديد، لأنه الساعة البيولوجية تتعدل بالتدريب وبالممارسة. دونك قايد توا باش نعاودوا نعمروا هكا لي غيفي للصغيرات نتاعنا ويعاودوا يتعودوا بشوية بشوية يقوموا الصباح. خلينا نمشيو توت سويت الفقرة behind the story.

0: البرودة ممكن ما يكونش الطريقة الأفضل لتبريد الجرثم. وقت اللي يتعرض الجلد للبرد المفاجئ تنقبض الأوعية الدموية القريبة من سطحه، ينخفض تدفق الدم نحو الجلد، وهي الآلية اللي يعتمد عليها الجسم للتخلص من الحرارة. بالتالي ممكن يصبح تبريد الجسم أقل فاعلية في بقعة أنه يتحسن. الأكثر أهمية أنه الماء شديد البرودة ممكن يتسبب فيما يعرف بصدمة البرد، اللي هي استجابة مفاجئة للجسم ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم، تسارع ضربات القلب واضطرابها، وتصبح الاستجابة هذه أكثر إثارة للقلق عند الأشخاص اللي يعانيوا أصلا من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. هذا ما يعنيش أنه باش نقوموا ندوشوا بماء سخون في عز الحر، ولكن الماء سخون ممكن يضيف حرارة للجسم ويخلي عملية التبريد أكثر صعوبة. شنو الحل هنا؟ الحل هو في الماء الفاتر أو معتدل الحرارة، لأنه يساعد الجسم متاعنا على التخلص من الحرارة تدريجيا من غير التسبب في انخفاض مفاجئ للأوعية الدموية. فما نقطة مهمة أيضا، إذا كنت تعاني من حرارة شديدة، دوخة وجيعة متاع راس، هكا إحساس بالغثيان، تشوش أو ضعف شديد، ما تتعاملش مع الحكاية إنها مجرد حاجة بسيطة، تنجم تكون الحكاية إجهاد حراري أو ضربة شمس، وتحتاج لتبريد الجسم وطلب المساعدة الطبية عند الضرورة. والأعراض هذه يفضلكم ويبارك لكم، ما تتهونوش بها، خاصة أنه الفترات اللي اتعديت نسمعوا في الحالات متاع الناس اللي تتعكر الحالة الصحية متاعهم ويوصلوا حتى للوفاة، اللطف عليكم بسبب ضربة الشمس. فنردوا بنا ديما نفكركم هكا المظلة وليكران، ونحاولوا نمشيوا في الظل لماكسيموم، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم الناس الكل. كانت هذه Behind the Story.
1: Behind the Story.
0: نوصلوا بالموزيكا معكم على ديوانا فهم، نرجع بعد شوية، صوتكم ديما.

0: UNFM Summer Hits.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

ده حبيبي يا ناس. توصلنا العشرة 34 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. تحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوانة فام. نهاركم فل وياسمين وشكرا لكم ديما على اختياركم لفريكونس ديوان فام. ونمشيو تو سويت لفقرة تريندينغ. تريندينغ من العالم. ونحكيه على نزاع تجاري اليوم يوصل لخرائط جوجل. الحكاية تتعلق ببحيرة أونتاريو، واحدة من البحيرات العظمى واللي تمتد على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا. شركة ألفابيت الملكة لخرائط جوجل أعلنت تغيير اسم البحيرة بالنسبة للمستخدمين في الولايات المتحدة، ولا اسمها بحيرة أمريكا بعد قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير التسمية الرسمية للمسطح المائي. القرار يجي في خضم خلافات تجارية وسياسية متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، فيما أثار الاسم الجديد جدل داخل الولايات المتحدة نفسها. حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول كانت أعلنت أن ولايتها مش باش تعتمد الاسم الجديد، وهذا ما خلاها في خلاف مع ترامب. أما على خرائط جوجل باش يواصلوا المستخدمين في كندا يشوفوا البحيرة باسم بحيرة أونتاريو، فيما باش يظهر زوز أسامي مع بعضهم بالنسبة لبقية دول العالم. ألفابيت تقول أنه التغيير يتماشى مع سياستها المعتمدة منذ سنوات، وقت اللي تختلف تسمية المسطحات المائية من بلد لآخر. ولكن لهنا مش جوجل فقط في المشهد، ولكن أيضا منصة ماب كويست أعلنت أنها مش باش تغير الاسم في الخرائط متاحة. نفكروا أنه ماهيش هذه المرة الأولى اللي يتدخل فيها قرار سياسي أمريكي في تسمية جغرافية. ترامب عم ناول أمر بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. يبدو أنه الخلاف بين واشنطن وأوتاوا مش باش يقتصر على التجارة والسياسة فقط، ولكن أيضا أصول الأسماء البحيرات والخرائط الرقمية. نمشيو للأخبار الثاني، وأيضا اللي هو تراند على مستوى العالم والأخبار اللي قاعدة توصلنا في العالم والتغيرات المناخية المتطرفة والظواهر المتطرفة اللي قاعدين نشوفوا فيها. تخيلوا أنه المحيط الهادي اللي يبدو بعيد علينا ألاف الكيلومترات ممكن يأثر في الطقس اللي نعيشوا فيه، في المحاصيل اللي نستهلكوها، وحتى في أسعار الغذاء حول العالم. هذا ما يخلي العلماء يراقبوا اليوم ظاهرة أني نينيو باهتمام كبير. النينيو هذه حكينا عليها برشا في ديوان فام، ظاهرة مناخية طبيعية تتكرر عادة من عامين لسبع سنين، تجي وقت اللي ترتفع حرارة مياه سطح المحيط الهادي الاستوائي بشكل غير معتاد. تنتقل كميات كبيرة من الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، وتتغير معها أنماط الرياح الأمطار في مناطق واسعة من العالم. ولكن لهنا اللي يثير القلق أنه مكتب الأرصاد الجوية البريطاني حذر إنه النينيو الحالية ممكن تكون من أقوى الظواهر المسجلة في الذاكرة الحديثة، بل وصفها واحد من أكبر علماء الإشارة الحالية في التوقعات بأنها غير مسبوقة بالنسبة لي. علاش يلزمنا نهتموا بالظاهرة هذه؟ لأنه تأثيرها ما يقفش فقط على درجات الحرارة. النينيو يعني جفاف في مناطق، أمطار وفيضانات في مناطق أخرى، وهذا ما يخلي الزراعة أمام اختبار صعب. في بعض مناطق آسيا، أستراليا، أمريكا الجنوبية ممكن يؤدي نقص الأمطار وارتفاع الحرارة لتراجع إنتاج المحاصيل، بينما يمكن تتسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في تدمير الأراضي الزراعية والمحاصيل والبنية التحتية. تأثرت في ظواهر نينيو سابقة محاصيل مهمة كما الأرز، البن والكاكاو. لهنا نوصلوا للخطر الأكبر، نحكي ولهنا على الأمن الغذائي العالمي. وقت اللي يتراجع إنتاج المحاصيل في الدول المنتجة ما تقعدش المشكلة محلية، ترتفع الأسعار وتتأثر سلاسل الإمداد والتجارة، وتزداد الضغوط على الدول اللي تعتمد على الاستيراد. ولكن العلماء يحذروا من تبسيط الصورة، ما فماش دليل قاطع أنه التغيرات المناخية ممكن تكون بالطريقة هذه، ولكن المتابعة مهمة للظواهر الطبيعية هذه. هذه في علاقة بآخر الأخبار الترندينج، وكانت هذه فقرة الترندينج. ترندينج. نوصلوا بالموسيقى في سامر فايبز، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.

0: summer music. Do you want FM summer vibes? Summer vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: هذا جونا وهذا موزيكتنا على ديوان FM. مرحبا بكم الكل, نسلم على كل المتابعين عنا. عيد ميلاد يا جماعة, اليوم عيد ميلاد والد صديقنا هيثم الغزي, سي فتحي الغزي, نقولوا له كل عام وانت حيب ألف خير, إن شاء الله يربي بطول العمر, إن شاء الله بالصحة والعافية, إن شاء الله ربي يعطيك كل الحاجات المزيانة في الدنيا هذية ويفضل لك العائلة الكل. تحياتنا ليك يا هيثم, وإن شاء الله ربي يفضل لك الوالد ويديمه تاج فوق راسك. بالنسبة للغنية اللي اخترتوها باش تسمعوها بعد أخبار الحداش والحقيقة ربح فاروق اليوم وغنية محمد منير يطير يطاير, هذه الغنية اللي باش تسمعها بعد أخبار الحداش. بطبيعة ما نجيش نغشش وجدين أنا, دونك عندك الحق وين تحط ايكون وين تحب يا وجدين نسمعها حتى وقت الختام متاع الحلقة. ربيب باش ترجع باش تقولي مين دخلت لي الدنيا بعض. ربيب إن شاء الله فرجيني ترجع لكم غدوة في سامر فايبز. بعد شوية عندكم موعد مع صديقنا أنيس الغول في فقرة سامر ويفز, موعدكم على الأخبار مع الزميلة ديجيتال ويفز, سمحوني, وموعدكم على الأخبار أيضا مع الزميلة زميلة بهيرة العجي, وأنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية من سامر فايبز, ما تبعتوش.

0: Ben, Beja, Selena, Diwen FM, Diman Rag, à 103.2.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. خدمة جديدة تقدمها أريدو لكل حرفائها باش تزيد تسهل الحياة الرقمية اليومية للتونسي، وهي خدمة والتي. إطلاق رسمي في السوق التونسية الوالتي، وهي أبليكاسيون باش تسمح للمستعملين من فتح محفظة إلكترونية والوصول إلى خدمات الدفع متعددة انطلاقا من الهواتف الذكية. من بين الخدمات اللي باش نلقاوها في التطبيق فما ترانسفير دارجون لوكال والدفع لدى البيع والمحلات فيا QR كود وخلاص الفواتير أونلاين وديبو وريتري دارجون أو بري داجون. والتي تسمح زادة باستلام الأموال من الخارج نوتامون فيا لو ريزو موني والحسابات التي يمكن فتحها باش تكون كلاسي او نيفو 2 والسولد ماكسيمال فيهم هو 1000 دينار ودفعات اللي يمكن القيام بها في يوم واحد ما تفوتش ال 500 دينار. ويمثل الاطلاق الفعال لتطبيق والتي انتقال من اون اوتوريزاسيون ريغلومونتير لديسپونيبيليتي كوميرسيال ريال. هذه المحضة الالكترونيه جديده باش توسع لي بوسيبيليتي دو بايمون نيميريك او ترانسفير دارجون وجيستيون دو ترانزاكسيون من اي هاتف ذكي في تونس، خاصه للناس اللي ما يملكوش حساب بنكي وبطاقات اعتماد. حادثة رقمية خطيرة صارت في وسط شهر جويلية المنقضية تخص الموديل شات جي بي تي 5.6 ومعها بروتوتيب دو ريشيرش انترن، واللي كانوا محبوسين في ان باك سابل وعندهم مهمة باش يقوموا بها. لكن لما حسوا انهما محدودين في الانفيرونمون فيرمي اللي هما فيه، حاولوا الاتصال بالانترنت للحصول على معلومات جديدة. لي دو انتيليجونس ارتيفيسيال تمكنوا من قرصنة السيستم باستغلال اون فولنيرابيليتي زيرو داي في البروكسي دو كاش الموجود في الريجستر دي باكي فورني بار جي فروغ. والنتيجة كانت انه لي دو موديل استهدفوا لي سيرفور دو هاكينغ فيس بلاتفورم والكوميونيتي دو ريفيرونس اون انتيليجونس ارتيفيسيال باش يتحصلوا على دي جو دو دوني. المحققين في الحادثه اكتشفوا ان القرصنه هذه شاركوا فيها ما لا يقل على 688 جون اي اي من شركه اوبن اي اي، وخلقوا فوروم دو ديسكوسيون انترن لتصحيح مسارهم وتحليل كل العمليات واقتسام العمل بيناتهم، وهذا بالطبيعه من دون اي تدخل بشري. الهجوم ما اكتفاش بمنصه هاكينغ فيس فقط، بل قالت اوبن اي اي انه شمل ثلاثه شركات اخرى. هاكينغ فيس فعلت سون بروبر سيستيم داناليز المركز على الذكاء الاصطناعي، واختارت بطبيعة الموديل Open Weight GLM 5.2 تابع لشركة ZAI. حتى توري أنه حتى في الباك السابل تمكن الذكاء الاصطناعي من الهروب، وكان يمكن أن يتسبب في كوارث كبيرة، ولازم اليوم المختصين يلقوا حلول ويراجعوا لا غوفيرنانس دي باك السابل. في الاكتواليتي جيمينغ دو جور، باش تخص مشروع شركة سوني لطرح كونسول بورتابل جديدة في السوق ممكن تحمل اسم بلاي ستيشن 6 بورتابل، وخصصت لضمان اون لارج كومباتيبيليتي لانها تخدم الالعاب نتاع البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 6 المستقبلية. المستعملين ينجموا يلعبوا اون مود بورتابل او يختاروا انهم يعملوا اون كونيكسيون مع ان اكران عبر اون ستاسيون داكوي، وهذا يعتبر ان تري بون انفستيسمون لما تقوم به الكونسول من خدمات عدة. البلاي ستيشن 6 بورتابل باش تكون بطبيعة 100% رقمية وتتبع سياسة سوني المستقبلية، يعني ما عادش ما دي جو فيزيك ولا ليكتور دو سي دي، و سون برينسيبال اتو باش يكون امكانيه اللعب اون لوكال مباشره على الكونسول من دون لوجو السيرفور او كلاود. ولا بروش هذه باش تضمن اون اكسبيريونس دو جو ستابل حتى من دون كونيكسيون انترنت وقت اطلاق اي لعبه نوميريك تيليشارجي. خروج الكونسول مقرر لحد الان لسنه 2027، اي بريسك نفس فتره خروج البلاي ستيشن 6. لكن فما برشا من لي زاناليست المختصين يقولوا انه الكالندري نتاع سوني ماهوش دقيق، ويمكن انه سيت نوفيل بورتابل تعرف تاخير مهم في خروجها لعده اسباب تقنيه وقت صديق. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
0: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
6: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز 11 ديوان FM عاصمة. ونبدأ الموجز الإخباري بنشرة متابعة للوضع الجوي اليوم، حيث أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الطقس يكون بداية من بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وينتظر أن يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية ممطرة بعد ظهر يوم الغد الثلاثاء بالجهات الغربية للبلاد. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يقول إن الوضع الميداني بحريق جبل برغو من ولاية سليانة يتجه نحو الانفراج، مؤكدا تواصل عمليات الأطفاء والسيطرة على النيران بالتنسيق مع جيش الطيران وإدارة الغابات ومختلف أجهزة الدولة المتدخلة. وأوضح المشري في برنامج ناس الديوان أن الحريق الذي اندلع منذ 27 من أوت الجاري تمت السيطرة عليه في مرحلة سابقة بنسبة نهزت 95% قبل أن تؤدي تغيرات الجوية المفاجئة وهبوب رياح قوية إلى تجدد اشتعال النيران في مناطق وعرة بالقمم الجبلية وانتشارها نحو عدد من المناطق السكانية المجاورة. هذا ولم يسجل الحريق أي خسائر بشرية، لافتا في المقابل إلى احتراق منزل وتضرر منزل آخر بشكل جزئي، فيما تمكنت الفرق الميدانية من حماية بقية المنازل بالمنطقة. وأضاف المشري أنه في إطار الإجراءات الاحترازية تم إجلاء وإيواء 35 شخصا بالمدرسة الإعدادية ببرغو، إلى جانب توفير رعاية طبية استباقية لعدد من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 17 عونا في سلك التنفيذ للعمل بمقرها ببير القصعة من ولاية بن عروس. وتتوزع شغورات مفتوحة للتناظر بين خطتين في اختصاص حراسة و15 خطة في اختصاص تنظيف. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإماراتية تفيد بأن دولة الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني باستخدام طائرة مسيرة على الدولة، وأضافت أن الهجوم يعد تصعيدا خطيرا يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، بل يجب تطبيقه من الطرفين كاملا ودون انتقائية، مشددا التصميم على إنهاء حالة العداء مع الاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك 103.2.

0: يا زين الزين، هذا جنجوني وصلنا ل 11:19 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين
1: Béja, Elsiliana, Diwan FM, Didi Mamrak, à 103.2. Diwan FM, Summer Vibes. Summer Vibes, يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
0: 11:20 دقيقة، مرحبا بكم الكل. ساعتنا الثانية من سامر فايبز، نحييكم وين ما كنتوا تتابعوا في الموجات متاعنا. ربي يعينكم الناس الكل، ربي يفتح عليكم، ربي يعطيكم كل الحاجات المزيانة في الدنيا هذية ويخفف عليكم وطأة الحر، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل. ضيفي اليوم فرحانة برشا باستقبالهم، فيديو دار برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو اللي فيه زوز وليدات محمد ومؤمن قاعدين يبيعوا في القلوب، ولكن بطريقة مبتكرة وبطريقة أوريجينال في الأعمار متاعهم الصغيرات اللي في عمرهم نورمال ما موجودين في الدار، نورمال ما قاعدين هكا قلقين ويخموا إيش بشي كملنا العطلة. ولكن مؤمن ومحمد خرجوا للشارع، خرجوا للشط. الفيديو دار في صفحة مرسى تي في، وما شاء الله القاء أعجاب برشا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نكتشفوا إشنية فكرة المشروع هذية اللي جابوه لأولاد بحذية باش ناكلوا برشا قلوب اليوم. نبدا بمؤمن. صباح النور مؤمن.
2: صباح الخير،
0: مرحبا، انستني.
2: الحمد لله عايش.
0: لبس عليك.
2: لبس
0: الحمد لله. محمد مرحبا.
3: سلام.
0: مرحبا يا محمد. فرحان محمد؟
3: فرحان على الاخر، اول مره يعني نحس بشعور كيف هكا.
0: شنو هي شعورك؟ ترى وصف لي الاحساس.
3: فرحان بها على الاخر على الاخر على الاخر.
0: اي هذا راهو اللي جابكم المشروع نتاعكم راهو
3: يعني كان ما قديناش المشروع رانا تو مشنا هنا.
0: وانت تحب تتعرف وتولي مشهور محمد؟
3: اي
0: هاي الفرصه نتاعك. خلينا ونسلموا على الوالده نتاعكم اللي فرحانه زايده برشا، ديما نقول وراها وليدات كيما هكي. جعفر جي، جعفر جي بيانسور مع وليدات كيما هكي، الدعم الكل وجه بحذيكم هنا. جعفر يا مرحبا.
4: شنحويلك؟ النور محليهم. شفتكم في بالك، شفتكم والله شفت الفيديو.
0: شقاولك فيهم يا جعفر؟
4: عاملين زوز قراتس، واحد قراتس لقلوب والاخر للقشور. محلاها الفكرة، شكون طلع هذه الفكرة؟ سامحني دخلتوا.
0: اي مرحبا مسير جعفر، مرحبا.
4: انتم زوز عسل، انتم اخواته.
3: اي اخوات
4: والله. جو انت امهما.
5: ايه بذور الابداع
4: والله العظيم. فكره متاع رقي.
5: استاذ جعفر، انا ناشطه في الوعي، يعني ننشر في الوعي بطريقتي الخاصه بالكلام من خلال قناتي، فهما جسدوا اللي انا نقول فيه من خلال الصنع والابداع البسيط، واللي وصلوا للناس الرساله القويه اللي من خلال العلبه اللي

0: ما احلاه
1: عليه مسد قلوب الناس وحبوها ودعموها.
2: ومش مجرد علبه جعفر، ابار القلوب راك تلقى مساج في كل علبه، ابار انك تحط القشور في نفس البلاصه تلقى مساج مزيان تنجم تقراه، مساج اللي فريمون ينجم يمس العباد. اش قال لك جعفر؟ ساعات حاجه سبونتاني هكايا، مغرومين بالرسم لوليدات كما قالت لي مماتهم، دونك حبوا يستثمروا الحاجه هذيك في مشروع.
1: على المساج اللي تحب توصله في العلبة، شنو هي المغزى
3: اللي نحب نوصله في العلبة؟ انه رغم انه الحاجة ذي بسيطة اللي انها فيها مساج عميق، معناها هي فكرة بسيطة بس المساج متاعها عميق برشا.
2: شنو تحب توصل للناس انت؟
3: نوصله للناس اول حاجة عن النظافة، ثاني حاجة نزرعوا لهم الكلمة الطيبة في كل باك، وفما كلمة مزيانة. مثلا يبدأ واحد تعب من الشيء اللي بارك عليه من الدنيا، يجي يحل الباكو يلقى ميساج مزيان.
2: كيف شنية مثلا الرسائل اللي اخترتوا توصلوها للعبي؟
3: حب روحك، ربي معاك، حاجة تطمنه دخلانية.
2: تحس الناس محتاجين رسائل.
3: اي بالحق محتاجين.
1: من اوان ما تنسيش منين جيت؟
3: من رسالة هجرة للنور.
1: لا من كتاب الله.
3: اي من كتاب الله.
1: شنو
3: كيف ما قال ربي في كتابه الكريم؟ قال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة.
1: وانتو حبيتوا تزرعوا الكلمة طيبة.
3: انا التوكي اني نزرع في قلوب العبيد بذرة نتاع شجرة طيبة.
2: شو قولك يا جاف؟ محمد تراه قل لي انت، خلنا نسمع صوتك، اكثر واحد فرحان اللي موجود. قل لي انت شنو الرساله اللي تحب توصلها؟ احكي لي كيفاش ريت العبيد، كيفاش تفاعلوا معاكم في الشارع؟
4: يعني يفرحوا بينا، يعني هيك يلقاو كيف فكره جديده محلاها. حتى راو يعطونا كيف فلوس بالزايد يخملوا عندنا.
2: تصور شكون يرسم، انت ولا مؤمن؟
4: الزوز
2: ترسمه.
4: كل واحد عنده باكوته،
3: كل واحد ياخو بايته ويرسم فيها كيف ما يحب
4: ويحط بصمته الخاصه.
3: هما الحاجه اللي عجبتهم العبيد، مش معناها فصلت القلوب برك، عجبتهم اكل الجهد المحطوط في الباكو، اكل الرسومات والاضافات والديزاين هذا الكل،
5: والرسائل
3: هذايا هو اللي خلوهم يتغرموا بالباكو. وشفنا بالطبيعة إثبات حي في المتابعين، فما شكون استحفظ بأول باكو عملناه وبعث تصويرته باش يثبت انه حتى بعد ما يكملوا ياكلوا مش يطيشوا، يجيهم كل الشعور انهم يستحفظوا. اي حاجه ثمينه،
2: عندها قيمه كبيره. في المصطلحات وجربون
5: المصطلحات، المصطلحات، الفرع هذا من تلك الشجرة، نقعد في نفس المصطلح، ما ينجمش يكون الطفل هذا يتكلم هكاكة ولا الوليد الآخر يتكلم هكاكة، إلا إذا كان ترجع تفهم الأم كيفش تخمم والعائلة كيفش تخمم. الحقيقة هذا ما يدل أنه ما زال خير في الدنيا. وليداتنا برشا يقولوا أولاد ضاعوا، جينيراسيون ضايعة، جينيراسيون باه تافه كذا، جيل درشنو ما نش فاهمينه. رسالة بالنسبة لي أنا هذه رسالة مجتمعية كبيرة برشا برشا برشا برشا، وعطونا رسالة على النظافة اللي هي أهم حاجة الساعة، فهمتني؟ والحقيقة الكرياسيون والإبداع اللي موجود في الباكو كيما قال لك تحفة تخليه في الدار تحفة. أنا حبيت نسلم عليكم بتوجيت باش نتصور لهنا، ما باش نرجع ناخذه في ديوان، جيت نتصور. حبيت نسلم عليكم ونشكركم.
2: يعطيك الصحة جعفر،
5: والناس تبقوك العسل ذاك مزيان، إن شاء الله ربي يفضلهم لك.
1: عايشك ربي يفضلك،
5: غالية ملا برودوي جبتو.
2: إيش قولك؟
5: بسم الله ما شاء الله
2: يفضلك يا جعفر. نرجع مع الأولاد، نرجع مع مدام هاجر منير اللي كيما قلت أنت معناه في إطار أنت بيدك رسالة قاعدة تنشر فيها من خلال الخدمة متاعك ومن خلال الفيديو متاعك. اليوم الأولاد استلهموا هذا بطريقة غير مباشرة، قلت لي مش انت قلت
1: لحد وحدهم، عبروا بطريقتهم الخاصة. ان اللي فرحني في الامر انهم عبروا بطريقتهم الخاصة من غير ما طلب منهم حد، يعني حاجة بذرة نبتت وخرجت أوراقها وثمارها وحدها. يعني أنا اللي نزرع فيه من خلال رسالة هجرة للنور، يعني أنا اسمي هاجر منير ومن خلال اسمي استنتجت رسالتي هجرة للنور، وننشط من خلال الفيسبوك، عندي قناة على اليوتيوب إلى آخره. فأنا ديما نحكي معاهم على الحاجات هذوما بطريقتي الخاصة بالكلام، نقعدوا مع بعضنا نبدأ نحكي وكذا. فهما جاءوا وخذوا هكي اللي أنا زرعته فيهم وصنعوه بطريقتهم الخاص. أنا اللي فرحني في الأمر، يمكن مؤمن مش رحيش ليكم، أما ثم حاجة حكيها لي، قال لي ما عليش أنا قعدت نرسم ونعمله في كل هذا. قال لي خدر كنت النجم نصنع علبة مزدوجة ومن بعد ما يكملوا حطوا القشور في العلبة يلوحوها العلبة في الشط ولا في الطريق. فأحنا حطينا كل هالأبداع هذا باش انهم يوصلوا المرحلة انهم
3: يتعلقوا بالعلبة.
1: لا مش يتعلقوا، انهم
4: كنت نحب
1: ما عادش ينجموا حتى انهم يلوحوها، يولوا يستحفظوا بها يحتفظوا بها، فهمتها؟ ثم حاجة أخرى مؤمن زيدة قال هيلي، قال لي يما هي الفكرة بسيطة ولكن رسالتها عميقة والعمق متاحة وصل للدرجة خدري خرجت من القلب للقلب، فطبيعي إنه عدة قلوب إنها تدعمها وتحبها.
2: سبحان الله،
1: الجملة هذه تختم القصة الكل.
2: وديما نقول ديما نقول الحاجة بالحق للإنسان يخدمها بشغف ويخدمها بمحبة وتكون عنده رسالة نبيلة في الحياة هذه، راه ربي سبحانه يقذف محبته في قلوب الناس من غير ما يشعروا. مؤمن محمد حابينكم من غير ما نعرفوكم، فقط من مجرد الفيديو اللي ريناه، وحبيت نحكي ممكن قوس مفهوم القدوة الحسنة. وقتش يكون الأب والأم قدوة في البيت، مش بالضرورة راهو أنك تعطي التعليمات أعمل هكا أعمل هكا امشي هكا ما يلزمش كذا، راهو القدوة وقت اللي راه في سلوكك أنت، في أسلوب حديثك، في تعاملك مع الناس، في أخلاقك، وقتها هذاك هو اللي يتغرس في عند صغارك، مش مجرد أنك تعطي التعليمات فقط وإلا الأوامر، وتكون أنت تعمل في العكس متاعه وتطلب من ولدك أنه يكون سوي ولا يكون متوازن. راه الكل يبدأ بينا أحنا كأولياء، قد ما أنت تزرع البذرة الطيبة قد ما تنجم تراها عند صغيراتكم. نرجع لمحمد، أكثر واحد راه ما نحكي لكم للناس اللي ما هيش تنجم تدخل للفيديو وترى الفرحة متاعه كي موجود هنا. ترى اقرأ لي بعض الرسائل اللي موجودة على العلب اللي عندك محمد. ترى اختار انت رسالة، انتم الناس تنجموا تدخلوا على الديجيتال تنجموا تراو لي برودوي متاع محمد ومؤمن. خنشوفوا الرسالة هذية، اول رسالة باش نقراوها معهم. الصور ياسر محليهم، الديزاين معناها هذوما مستقبل ديز انتربرونور ان شاء الله نهار اخر، علاش لا الفكره هذه ما تتطورش وما نراوهاش في باكويت ما اضخم نرى في وان بيس الانيم موجود مغرومين به لوفي بطبيعه
3: مغرومين بالانيم
2: لوفي سبايدر مان برشا معناها من الجو. باهي قل لي يا محمد اقرا لي رسالتك.
4: باي الرسالة ذي مكتوب عليها احترم لحظة احترم الاختلاف.
2: احترم الاختلاف، قديش عميقة زاد الرسالة هذية ومهمة جدا، وكأنكم تختاروا في الرسائل متاعكم من خلال ما تشوفوا فيه في مجتمعنا التونسي. مؤمن احكي لي كيفاش تختاروا الكلمات، كيفاش تختار الديزاين الصور.
3: كلمات مزيانة، كلمات معناها ترجع في الناس الروح وتخليهم يحسوا بالأمان، يا إما كلمة طيبة يا إما معناها كلمة تخليهم
1: إيجابية
3: باهية، نجم حتى تكون كلمة للشكر فيها نوع من الشكر
1: أو تذكير.
3: ورسومات معناها نختاروا رسومات كي يا إما معروفة يا إما مزيانة حاجة فيها برشا ألوان.
2: تاخذ لكم برشا وقت باش تصنعوا العلبة هذيك؟
3: أي ساعات ساعات تاخذ برشا وقت.
2: عبيت لكم الوقت متاعكم المهم. وين تبيعوا في العلب هذوما؟ في فنا بلاص على الأقل العباد اللي تسمع فينا، خلينا نجيب لكم الكليونات توا.
3: نحن بصراحة كي بدينا المشروع اخترنا المرسى، علاش؟ خاطرها بلاصه راقيه وبلاصه مزيانه وفيها عباد لاباس عليها
1: وزاد قريبه
3: وبلاصه وزاد قريبه
2: قريبة لكم.
3: نحن عملنا مشيتين لها مشي لولا ذيك تجربة. العبيد اهتموا برشا بالفازة ولقينا شكون دعمنا اللي هي باج مارسا تي في وقال لنا المرة الجاية يجونا وبسلعة بوفرة ونعملوا فيديو دلو. رجعنا لهم وفرحوا العبيد بالفيديو بالفكرة وعيط المعارف وفرحوا بينا وذك علاش اخترناها معناها للمرسى وحبينا نعملوا فيها.
4: والغريب راهو الفيديو اشتهر فيسا
3: اي ما با نحنا كي غير روحنا دوشنا ورقدنا نقوموا تطلبنا العائلة والله اللي قلنا لها على المشروع تطلبنا العائلة ورانا شفنا وراو محليل واحد ونمشوا للباج ونلقاو الفيديو
2: ان شاء الله بتاع الدعم بتاع
3: الكلام مزيان بالحق ونشكر كل عبد. حتى انا رجعت للتعليقات وبعثت ميساجات مزيانه للعبيد ورجعت لهم ونشكر كل عبد خل للميساجات وقال كلمه طيبه ومزيانه.
1: محمد ما تنسوش سفيان زاده وقف معكم.
3: اي سفيان سفيان صاحب الباج وقف معنا برشا ماديا وزاده بالفيديو
2: نحيوه برشا. سفيان انا الفيديو لقيته من الصفحه وهو حتى الرقم نتاعكم وهذاك علاش انا تواصلت معكم. ربي يبارك لكل انسان قاعد ينشر في الخير قاعد ينشر في مبادرات مزيانه كيما هكا قاعد يشجع في كل انسان يحب يخلي اثر في الحياه هذيه. محمد كيفاش ترى المشروع نهار اخر؟ احكي لي على طموحك القديم شنية تحلم.
4: نحلم كيف أدوات رسم احترافية وواحد وحتى بشي ولي عندي تليفون كان هايرين بشي ولي عندي تليفون جديد الأول مرة.
2: والمشروع كيفاش تحب تراه القدام هذا؟ تخمم باش تطور ولا باش يقعد كيف؟
4: باش تطور باش تطور تولي عندي شركات
2: شركات. اي احكي لي نحبك تحكي لي على الحلمه الشركات هذوم.
4: مو على خطر اولا بدينا ان كان ناخذ زوز باكوات ونرسموا فيهم واول نهار صنعنا فيه 14 باكو سبعة مؤمن وسبعة ليان
3: حاجة نحب نطوروها في المشروع.
2: جست خلي كمل محمد وبعد انت حكي لي كيفاش تحلم كمل محمد.
4: بعدك طورناها ولينا نرسمه في الشعار وفي قصتنا وواحدة وين نورو فيها وين طيشوا القلوب. وبعدك زدنا طورناها ما على خطر كي الشعار والكتيبة ذي الكل كي نرسموها كي نعود نرسموها برشا مرات يعني نرسموها دراكي فات ولي يا أخي ولا مؤمن حب يرسمها باحترافية ونمشوا للبوبلينات ونطبعوها.
2: حكينا
4: ونحن نكملوها بالتلوين.
1: حكينا على الشعار محمد.
4: على الشعار؟
2: في انتظار محمد يرقى ما نحكي لي على الفكرة كيفاش تحب تطورها كيفاش تحب
3: الترح. بصراحة الفكرة هي ناقصتها حاجة بارك انه بالشهرة ذي وبانه الفكرة انتشرت وبالحق فما طلبات على باكوات فما عباد يطلبوا يحبوا كوموندات ويحبوا معناها السلعة. هذه هي مشكلتنا نحن مجرد ثلاث عباد قاعدين يخدموا. نحن نلوجوا على طريقة أو شخص يتدخل ويتبنى الفكرة ويساعدنا في صناعة الباكوات على الأقل وخلنا نحن المساحة باش نحطوا هل الرسم والبصمة اللي جذبت العباد.
2: هاو رسالة مباشرة للناس اللي قاعدة تسمع فينا. فكرة المشروع واضحة ولب يتحط فيهم بارتي فيها القلوب وبارتي فيها القشور باش القشور ما تطيش. العلبة مميزة فيها صور جميلة فيها رسائل إيجابية توصل للعباد. مؤمن محمد يفركسوا على شكون يدعمهم. محمد يحب على الأدوات متاع رسم احترافية ويحب يطور الرسوم متاعه. ومؤمن يقول إذا كان فما شكون يتبنى الفكرة متاع العلب وإحنا فقط نتلهيه بالرسائل وينجم البرودوي ما عادش قلوبك هاو وتنجم تكون حاجة
3: مكسرات تزيد تكبر شوية الفكرة تتطور.
2: إن شاء الله ربي يوفقكم مؤمن ومحمد. نخلي كلمة الختام لمماتكم اللي تشرفت برشا بمعرفتها وصدقا معناها من أرقى الناس اللي قابلتهم وإني نراها صغيرات من نوع هذية نقولوا مازال الخير في البلاد هذية. مازال الفيديو متاع سفيان الرجولة من الطفولة هكا حاجة كيما هكا محليها إنك تغرز الحاجات هذوما في قلوب القلوب الصغار متاعك في رسالة للأولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا؟ كلنا نحلم أن يكون عنا صغير يخمم بالطريقة هذه.
1: بهي أنا اللي فرحني، أول حاجة اللي فرحني وبعد نبعث المساج للأولياء، اللي فرحني أنه النور اللي أنا ننشر فيه بطريقتي الخاصة، أنه الأولاد امتدك النور وتعبر من خلالهم هما وانتشر يعني للناس، وحلمهم أنه النور هذا ما يتوقفش، أنه ما فيش حدود للتمدد متاعه، أنه يوصل لتونس الكل إن شاء الله، وعليش ليه يكون منارة للعالم كله. تونجو للأولياء ببساطة جدا، شفت كل اللي نعملوا فيه، أكل انظف، نبدو مع وليداتنا دروسهم، وكل اللي نعملوا فيه الكل طلع اسمه رعاية، وطلعت التربية هما حاجتين فقط. شنية هما الحاجتين؟ انك تركز مع صغيرك وتبدأ تركز معه وتشوف شنية الإبداعات اللي عنده، تفهم مواهبه وتساعده على انه كل مواهب هذوكم انه يطورهم، خطر هما يطلعوا ويبرزوا ويبانوا في وقت عمر صغير. يجي الولي كي هو يركز وينتبه لهم، يساعد ولده، على خطر هما اللي باش يكونوا رسالته القدام، هما اللي باش يكونوا نفع للأرض وللإنسانية. الحاجة الثانية أبار المواهب، الحاجة الثانية هي القناعات متاع صغيراتنا. لما تركزوا في قناعاتهم من خلال كلامهم وتفكيرهم، تفهم إذا ثم قناعة غير دعم لابني أنا نساعده أنه يلغاها، وأنه نزرعوا فيهم القناعات الإيجابية اللي تدعمهم. فأنتي كتركزي لي على الحاجتين هذوما الاثنين فقط، لهنا أنتي أديتي التربية،
2: التربية
1: اللي احنا نلوجو عليها.
2: وهو الجميل في في في كلامك، وكلامك الكل جميل، انه مهم جدا انه اليوم نفرق ما بين الرعاية والتربية. راهو الحاجات اللي تقدم فيهم لصغيرك، الكرتابة الغالية واللبسة الغالية وكل مستلزم الرفاهية اللي كلنا نتمناه انه نقدموها لصغارنا، وان شاء الله ربي يبارك لكم فيها، راهي جزء مهم ولكن ليس الأهم. المهم أنه ما تغرسوا من قيم، ما تغرسوا من أخلاق في صغيرك، صغيرك اللي بش يكون نهار آخر الأدولت متاع المستقبل، بش يكون هو الفرد اللي بش يحمل المشعل. فقداش محتاجين جيل متوازن، جيل عنده رسالة، جيل يعرف شي يقدم للبلاد هذية وللأمة الكل. أنا استوني برشا بحضوركم، ربي يبارك لكم، بالتوفيق لكم الأولاد، وإن شاء الله يا ربي تلقاو شكون اللي يدعمكم إن شاء الله في المشروع امتعكم. باي باي، قلكم محمد محليكم، إن شاء الله ربي يوفقكم زيدة القرية، يعيشك الله يخليك.
1: شكرا للديوان اف ام زيدة، وكل الدعم بصراحة للوليدات، هم قاعدين يساهموا في نشر النور زيدة، فذلك علاش يعني
2: كل ربي يسر لهم كل الطرقات، وأكيد ما زلت باش تتحل إن شاء الله قدامكم الدنيا. تحيتنا أرض أيضا لصديقنا سوفيان مرسى تي في، لأنه كان سبب في أنه عرفنا الأولاد هذوما. احنا باش نكملوا معاكم بالموزيكا، نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: راديو نفا. Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
1: الدقائق الأخيرة من سامر فايبز كيف العادة باش تكون مع صديقنا حمدي حطاب الرحالة بجهزنا لبلاصة جديدة نكتشفوها اليوم والديركسيون باش تكون لتبرقة. صباح الخيرات حمدي، مرحبا بيك.
2: صباح النور عايشك إيمان، مرحبا بيك. مستمعين الكرام، الناس اللي تتبع فينا الكل، الناس اللي مستانسة تتبعنا على موجات ديوان فان باش تعرف شنية الوجهات اللي ان شاء الله ناوي نحكي عليها وشنية الوجهة اللي اخترتها. كما قلت لك إيمان وكما وعدت الناس اللي تتبع فينا الكل، الوجهة باش تكون في أواخر الصيفية وآخر نهار في السيونس يونيك باش ندلكم ونمعدكم ونحكي لكم على بلاصة ما تنجم تكون كان واحدة من أحسن الوجهات للسباحة وللسياحة وللتخييم، وحتى باش تعدي فيها نهار وتعمل فيها روندوني. واحدة من أروع البلايس اللي موجودة في شمال الغربي، ولاية جندوبة، معتمدية تبرقة، عمادة ملولة، المنطقة الحدودية المتاخمة للحدود الجزائرية التونسية اللي هي قرية ملولة، القرية التاريخية. علاش نقول تاريخية؟ على خاطر ملولة قديمة. للناس اللي ما تعرفش قرية ملولة مش نحكي لكم ساعة، رأي 7 كيلومتر على تبرقة، واحنا نحكيه على 191 كيلومتر بالضبط من تونس العاصمة. دونك الوجهة تكون من لطروت، سواء نخرج على باجة ولا على جندوبة، إذا كان مش عادي من باجة نجيبه على نبزة، نقاروا احنا في تبرقة. من وسط تبرقة السورتي الوحيدة اللي تخرج الملولة هي اللي تهز للمعبر الحدودي ملولة والديوانة ملولة. دونك قبل ما نوصل للديوانة بزوز كيلومتر بالضبط باش نلقاو رواحنا في قرية ملولة. وقرية ملولة هي قرية شاطئية، جبل وبحر. علاش انا قلت واحدة من احسن واروع البلايص اللي نجم نمشيو لهم في السيزون هذايا؟ الناس اللي تسمع فيا وسورتو اهالي تبرقة والشمال الغربي يفهموني على شنو نحكي. راني باش نهزكم لبلاصة حتى كي تتبدل الأحوال الجوية وحتى كي الطقس يبدأ يبرد شوية، العومة فيها تقعد مستخبى. العومة فيها تقعد مستخبى لأني الخاصية متاحة وإني محمية بالجبل. نحب ولا نكره البلاصة كي تبدأ محمية بالجبل والكوشيت سولي فيها، هي يعني الشمس باش تطلع على السماء وبعد تبدأ ضربة فيها حتى لين تغيب. يعني التمبيراتور متاع الماء باش تقعد ديما معتدلة. باش نقول لك حاجة، ميت الصيفية السنة اللي تعديت قد ما طلعت التمبيراتور متاع الماء في البلايس الكل، فما بلايس وصلنا لـ 31 دقري اللي هي المويان هي في الفانتوي. ملولة ما تبدلتش، ملولة قعدت من البلايس اللي كتبشيلها تعمل غطسة وتتفرشك فيها، والناس اللي مشيت الملولة سنة قاعدة تعرفني على شنو نحكي. يعني علاش اخترت ملولة في اخر سيزون وفي اخر براتيكمون واحد من اخر لي باساج اللي باش يكونوا على السيزون استيزا؟ ملولة ننصح بها العبيد على خاطر عندك شوا تاع بليزير اكتيفيتي تعملوا فيها. دونك ملولة ندخلوا لها من تبرقة. وقبل ما نمشيوا ملولة ما ننساوش باش نعملوا دورة صغيرة في تبرقة. انا من العبيد اللي ننصح وجنسيست تري بيان على ان نكونوا فاعلين في الايكونومي انترن تاع كل بلاصه نمشيوا لها. هذاك علاش نعرف شوف تبرقة بركلة تعديت سيزون باهية، وانا نعرف السنة تعديت لهم سيزون باهية مالغري لي ديفيكولتي الكل. شوف لي ديفيكولتي الكل رانا ذقنا ملي ذقوه تبرقية الكل، رانا نعرف واش معناه قصان ماء واش معناه قصان ضوء، وان شاء الله بقدرة ربي غدوة خير وتونس بقدرة ربي باش تقعد واقفة. وانا من العبيد اللي راني بوزيتيف على الاخر في التتية هذيا، راني واحد من العبيد اللي نعرف ايجا نقول لك لازم باش تعاود تطلع الشمس، لازم الغيمة باش تطلعها، لازم باش تعاود تقف البلاد وهي واقفة بالاخر. شوية صبر واليد في اليد. دونك هاو كنحاولوا نكونوا فاعلين، نحاولوا نشجعوا شوية الايكونومي انتيرا، نحاولوا نشجعوا شوية السياحة البديلة والسياحة الايكولوجية، خاطر نعرف اللي سيرتو ايمان السيزون اللي تعديت هذايا الراس اللي ريكلاماسيون اللي جاو على بعض المؤسسات السياحية خايبين شوية. دونك أنا من العبيد اللي راهو نشجع باش تخرج ونحاولوا نخرجوا شوية من الكادر نتاع البلايس المسكرة، نحاولوا نخرجوا شوية للناتور. هذيك علاش ملونا من البلايس اللي ننصح باش نمشيوا لها على خاطر باش تلقاو فيها الكادر اللي نحكي عليه. باش تلقاو رواحكم في وسط قرية حدودية تخلع الجزائر، راهو اللي باسبور وفالابل اللي نجم يدخل حتى يعمل ساعتين يمشي للقالة أدفة يتعدى المعبر الحدودي ياخذ تاكسي جزائري يدخل القالة. أنا لابيتيوي اللي كي نمشيو لغادي كنعملوا نفس الاكتيفيتي، رانا ندخلوا نحاولوا نعملوا معناها فاريتي في نهارنا لو ساعتين توصل تتعدى من الديوان على سقيك من غير كهرباء تدخل للقالة تعمل دريشة في اللي يسميه الشط الكبير في القالة وفي وسط البلاد وتعود تاخذ تاكسي بأرخص الأسوان تعود ترجع من المعبر الحدودي تلقى روحك في ملولة. ألو ملولة كي نوصلوا لها من واحنا خارجين من تبرقة باش نلقاو روحنا في قلب البلاد على اليمين فما عطرية في الكوا هذا الهندس الوحيد اللي يدل على تلك البحر. فما كياس قديم من وقت الاستعمار مبني من عام 1946 شكروا هو الطريق الوحيد اللي يهبط الباركينج بتاع البحر. دونك نهبطوا منه كياس نسيسر واحنا راني نحكي على كيلومتر و200 متر نلقاو روحنا في باركينج نجم نحطوا كرهبتنا نون بيون باركينج. والعباد اللي عندها ديزاكتيفيتي ودي كوميرس راديكا راهم من اكثر العباد الحريصين على سلامه الممتلكات وعلى سلامه العباد. يعني راك تحط كرهبتك راديكا حتى ماكش باش تكونسوني عنده وماكش باش تقعد عنده راك باش تحط باراسول باش تعدي نهارك من غير ما تصمم على كرهبتك. هذه حاجه. ثاني حاجه كيما ديما نحكي النقل العمومي موجود من وسط تبرقة راك تاخذ تاكسي يوصلك الملوله وتنجم تنسق معاه يرجع لك. نجيو الملوله تو كيفاش نعديو نهارنا في الملوله؟ الملوله نجم نحط باراسول على البحر نعدي توت لا جورني نجم عندي وين النجم النجم الكونسومي ونجم نستهلك غاديكا. وبالمناسبة نصب نخي أولاد المنطقة اللي قايمين بالمشاريع غاديكا منهم عماد التريكي والرئيس لسعد الله يرحمه وأنا قبل أن مشيت الرئيس هذايا واحد من البحار البسطاء غاديكا اللي عنده فلوكة شقف لوح واللي مسفر روحه للعباد يهزك تعمل دورة في شط ملولة. علاش تعمل دورة في شط ملولة؟ على خاطر فما بلاصة اسمها غار اللومي هي متنجم تدخل لها كان بالفلوكة متنجم تدخل لها كان بفلوكة صغيرة بفلوكة كبيرة ما تتعداش على خاطر المنطقة فيها نتوءات صخرية كبيرة. دونك تطلع من شط ملولة يطلعوك العباد اللي عنده مش قصة لوخ هذيك وتنجم تبيع وتشري في السوق كما تحب راه ما فماش طريق فيكس. تطلع انت والمجموعة اللي معاك ثلاثة أربعة زوز من الناس يهزكم من شط ملولة حتى الغار اللومي. هذا غار اللومي يتسمى في ملولة هو شنو هو قوس مجبل للبحر نتعديو تحته نلقاو شط صخري صغير يخليونا غاديكا نهبطوا قضيتنا معانا نعديو نهارنا نهزوا ماكلتنا ساندويتشاتنا اي حاجه ما نكامبيوش فيها البلاصه بالطبيعه على خاطر في الليل النيفو تاع الماء يطلع ما يسمحلكش وانك باش تحط خيمه لكن في النهار تنجم تعدي نهار كامل غاديكا. وتبارك الله انا مشيت وشفت راه تتعبى بالعائلات والناس اللي متبرقه والناس اللي تعرف البلاصه راهي تركينا مزيانه. نعرف فما شكون باش يقول لي علاش تقول عليها راه واجب باش نقول عليها نحب التوانسه الكل تمشي لها
1: خليني نكتشف
2: فوالا سيزون فيت الناس كلها تو اللي كانت ماخذه كونجيات باش تروح وباش يجي باي العبيد اللي باش ياخذ كونجيات في سبتمبر وحتى اكتوبر وحتى نوفمبر. راني نحكي لكم على بلاصه تنجموا تعوموا فيها. وعلى فكره ايمان راه قد ما تعوم قد ما توخر في غطستك قد ما تمنع من القريب راهو نحكي لك في حاجه عن تجربه
1: هذا الكونتوني. حمدي الكونتوني خليه لنا شويه لصبح الخير تونس هذا مع الشتاء ومع الغطس هذيك مش تحرق لي كل شيء توا يا حمدي.
2: لا والله لا نحكي لك يا مين صدقني قلت هذا اذا كان طونك مازلت نوفمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر مازلت تعوم راهو القريب ما يقرب لكش راهو سبحان الله حاجه من عند ربي. نكمل لك على غار اللومي
1: جست 30 ثواني يا حمدي خاطر الوقت سيبان وقت
2: اللي ناوي ماشي الملولة ولا باش يدخل الغار اللومي نأكد على حاجة اكيد جدا لازم حاجه في الساقين على خاطر المنطقه كلها صخريه وراكم جبل تنجموا تعملوا فيه روندوني لكن تتكاو وتلوجوا على جيب لوكال من الاولاد هذوما. يعطيك الصحه يا
1: يعطيك الصحه الف صحه حمدي حطاب على الاكتشافات الجميله اللي قاعدين نكتشفوا فيها معاك على امتداد الموسم الكل وبالرحله الجميله هذه نوصلوا لنهايه موعدنا من سامر فايبس. غدوه ترجع لكم ربي فرجاني للبرنامج نتاعها ان شاء الله نكون عوضت احسن تعويض ما فزت الأجواء واللي ربريك متاحا نحيوها برشا غدوة ترجع معكم. تحياتنا أيضا للفريق الكل فاروق سويسي في الإخراج أيضا وجد نعوني في الإخراج الرقمي صديقنا رضوان أيضا متواجد في الرجي نسلم عليها برشا جماعة شريو من البكويت متاع الأولاد ادعموا الأولاد الصغار اللي كانوا بحذية اليوم. مبقى لي كنقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
3: Publicité. الغنطرة سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذي. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف النهار، ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، وبحسب تطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. أوضحت الشركة أن عمليات القطع ستكون على فترات متقطعة مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلان، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وتشمل المناطق المعنية وفق البلاغ تونس الكبرى والشمال، الوطن القبلي، زغوان، بنزرت، الشمال الغربي الوسط، صفاقس، بين الساعة 9 صباحا والساعة 6 بعد الزوال، الجنوب، الجنوب الغربي. والشركة تؤكد أن القائمة ليست نهائية وقد تشمل مناطق أخرى وفق تطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه تفضي إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى، مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. ويندرج هذا الإجراء في إطار البرنامج الخصوصي الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع انعقد الخميس الماضي بهدف تعبئة الكمية اللازمة من المياه المعلبة وضخها بالمساحات التجارية الكبرى المتمركزة على مستوى تونس الكبرى، وفق بلاغ صادر عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. رزنامة الآجال الجبائية لشهر سبتمبر 2026 للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تتضمن 5 مواعيد تتعلق بإيداع التصاريح الشهرية والتصاريح بالأقساط الاحتياطية، وتختلف هذه الآجال بحسب طبيعة المطالب بالأداء ونظام التصريح المعتمد. ويحل 15 سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، حدد آخر أجل لإيداع التصريح الشهري يوم 21 سبتمبر، كما يتعين على الأشخاص الطبيعيين إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الثاني في أجل أقصاه يوم 25 سبتمبر، وحدد يوم 28 سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص المعنويين. إلى الشأن الدولي، إيطاليا ستمدد تعليق ترتيبات حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا لمدة 15 يوما أخرى بعد أن كان من المقرر أن ينتهي التعليق اليوم الاثنين. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: جوانا فاهم منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فاهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فاهم صوتكم.
2: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع منك نسمع مشوارنا انطلق معكم توا يتواصل حتى للماضي ساعتين كالعادة عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا لكل متابعينا لكل مشاهدينا, شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا, شكرا على متابعتكم عشان اليوتيوب بتاعنا على ديوانا فم لايف, على صفحتنا على فيسبوك على ديوانا فم. تحية خاصة لكل مستعملية طريق السلامة للجميع, إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة, ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة, الناس تسمع فينا في ديارها إن شاء الله نكونوا موانسينكم, الجالية التونسية اللي تبع فينا بالخارج كالعادة تحية خاصة لكم وأهلا وسهلا ومرحبا. شنو باش نحكيو اليوم, شنو هي مواضيعنا, شكون هما ضيوفنا, يلا تتشويتا
0: لغكب.
2: ما هي الأضرار التي خلفها الحريق الذي شب في غابات جبل برقو بولاية سليانة؟ نحكي في الموضوع في معلك تيدو جوغا. عاد التيار الكهربائي بعد انقطاع فاحترق منزل مواطنة والمتضررة, تروي التفاصيل موضوعنا في كواب. حفر بئرا يروي به ظمأ عددا من المواطنين الذين يشتكون نقص المياه في الوطن الخبلي, موضوعنا في ماكس بارتاج. هل تم تسجيل خسائر في القطاعين الفلاحي والصناعي بسبب انقطاع الكهرباء في زغوان, موضوعنا في ميديتور. مواطنون يطلقون حملة نظافة بمنطقة سيدي منصور بصفاقس ويثيرون الأعجاب, موضوعنا في إنبوكس. البناء الإيكولوجي هل يكون حل المستقبل في مواجهة التغيرات المناخية, موضوعنا في ديكريبتاج. كيف يمكن للمدرسة التونسية أن تتأقلم مع التغيرات المناخية وتحمي التلاميذ والإطار التربوي من تداعياتها, موضوعنا في الأنفو. أمطار غزيرة منتظرة بعد ظهر اليوم بعدد من المناطق, فما هي المناطق المعنية, موضوعنا في أنفو أنتوكس.
0: أنتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي,
2: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني, هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي, أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم, ضحى السويسي, إيمان الغريبي, انتصار المكور كوتي ديجيتال, هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو الماضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجة,

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: منك نسمع منك نسمع.
2: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع موصلنا بعضنا حتى للماضي ساعتين منك نسمع إلى حريق برقو بسليانة وقلوبنا الكلها مع أهلينا في ولاية سليانة. شنية الأضرار اللي خلفها الحريق؟ كانت الحماية المدنية دخلت تصبح في برنامج الناس الديوان وأعطت كل تفاصيل وتدخلات الحماية المدنية وحجم الحريق. مش مشيوا إلى برقو إلى سليانة مش نحكيه مع النايبة في البرلمان نايبة عن برقو سيدة بسمة الهمامي وش نحكيه معها بأكثر تفاصيل في هذا الموضوع وتعطينا حجم الأضرار وشنو اللي قاعد يصير بالضبط.
1: لاكتو دي جور.
2: سيدة بسمة صباح النور أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: أهلا بك صباح الخير يعطيك الصحة على اهتمامكم البالغ في ما أصاب دريجة وبرقو عن البارح في الأضرار والحرائق.
2: كانت ليلة صعبة في برقو امبارح؟
3: صعبة هي مش ليلة بركة هي امبارح أقوى ليلة لأنه سرعة الريح كانت قوية. أما راهو الفواجع صارت من نهار الخميس رأي الحرائق صارت من نهار الخميس على أساس أنه نهار السبت معناها صارت معناها تطويقها والحد منها ودخلت الحماية في مرحلة تبريد معناها هم بيدهم معناها كيف راحة المحارب. لكن ما رأنا أنه سرعة الريح هذه اللي جات هي اللي قوت زاد أثارت
2: نيران
3: نيران معناها من الدريجة وعين بوصحنون لدمان الخروب لسيدي مطير للقواسمية ذي اللي صارت فيها معناها معناها خسائر كبيرة برشا. الحمد لله ما فماش خسائر بشرية لكن خسائر على مستوى ديار الناس فما حريق كبيرة
2: برشا منازل تضررت برشا.
3: نعم احنا توا في القواسمية قدام دار خالتي خديجة اللي تحرقت برشا قدام خالتي دار خالتي ناجي اللي تحرقت برشا.

0: هول الحريق كان كبير برشا كلي الغابة فما برشا هذي معناها يفطلنا البرشا حاجات إنه الغابات على قد ما هي ثروة كبيرة على قد إنه يلزم اعتمادات فيها زادة تكون كبيرة وعلى قد ما زادة عمليات التأهب تكون كبيرة ويقظة تكون كبيرة أعوان الغابات عددها مقليل راهو أعوان الغابات كنقولوا كان عددها من 70 اليوم عندك 8 أعوان غابات أعوان غابات من غير ما تكون عندهم أدواتهم الوقائية والحمائية الأولى أعوان الغابات بتكون عمل متاعهم مش مسترسل يعني أعوان الغابات يخدموا في 14 يوم في الشهر يا رسول الله وبكيت الشهر شنو يصير في الغابة أعوان الغابات اللي هما
1: وعليش يخدموا علاش يخدموا 14 يوم والباقي ما يخدموش
0: معناها مازالت دائره الغابات او مصلحه الاداره العليا الدار العامه للغابات تتعامل مع الغابات كانه حاجه معناها بسيطه حاجه عاديه وقت اللي هي ماشي حاجه بسيطه ولا حاجه عاديه ولا ما هي أبار انها ثروه كيف كيف راهي في كل لحظة قابلة أنها تؤدي إلى خسائر كبرى ومشاكل كبرى وتولي فظاعة كبرى في حق الناس وحق المواطنين الغابات لحدود اللحظة ماناش عاطينها أولوية كبرى كيفها كيف بقية القطاعات الغابات اللي يلزم معناها ثم ماتريال يكون خاص بالغابات راهي مش الولايات الكل عندها غابات لكن الولايات اللي عندها الغابات عندها غابات كبرى وشاسعة تستاهل ان الدولة توفر لها الماتريال الكبير الهليكوبتر المعدة للمياه راهي مش حاجة بدعة راهي عند الدول الاخرى معناها تلتقيهم بالخمسة وبالستة وبالعشرة احنا حتى واحدة ما عناش باش تكون معناها على ذمة معناها غابات شمال الغربي كل اعلى ذمة غابات سليانة انت سليانة برقو بكلها غابات سليانة كلها غابات كسر كلها غابات مكسر كلها غابات برويس وتمشي والكريب معناها الغابة موجودة هي عنصر رئيسي الثلث في المساحة دعوي ليه سليانة غابات معناها وثرواتها كبيرة معناها هي مدرة للدخل مدرة للثروة تستاهل اعتمادات اكبر راهو في جبل الدريجة هذية وصلوا ومعناها الحماية ما نجمش تدخل تستنى في شكون يجيب البلدوزير باش يحل بها مسلك غابي باش ينجموا يدخلوا يا اخي الفلاحة الغابات فاش تعمل على مدى العام معناها اش تعمل الغابة على مدى العام يا سيدي مش العام كامل في الفترة بتاع الربيع وقت يلزم التدخلات وتهيئة المسالك
1: نحلوا مسالك فوالا نحلوا مسالك
0: نقص لي بوان دو نراو نقص الماء معناها ما فماش ماء اكثر معناها الحمايه شوف حتى تعاود ترجع العين بوسعديه باش تعبي وترجع للدريجه راه مش معقوله وضيع الوقت وضيع المصحه وضيع الارواح تنجم تصير في في في, في, في الزمن هذاك
1: رغم الحمايه موفره 14 شاحنه اطفاء و10 شاحنات تابعه لاداره الغابات
0: لكن الغياب لي بوان دو لازمهم يكونوا في المواقع العليا هذه في جبال الوعره هذه لازم بوان دو فما المسالك الغابيه لازم تحلي بوان دو لازم يكونوا موجودين ومحطات رقابه كيفاش حدود اللحظه ما عندناش حتى موقع معناها بمكتب رقابي ما فماش طوارئ معناها اتصالات راهو انا نطلب فيك نتكلم فيك في اعلى بلاصه بنلجم نوج على زوم قبيله باش نتجم نتكلمك اون برينسيب راهو فما معناها مراكز رقابه مراقبه معناها فيها كل اللوازم وديما فيها مستعدة وفيها على حال تأهب كاملة ما فماش ريزو كيفاش ما فماش ريزو معناها كيفاش ينجم يكون الإعلام والتواصل في الحالات الصعيبة هذه إلى جانب أنه معناها كما قلت لك غياب معناها نقص أعوان الغابات ورجال الغابات حاطر هما المدخلين الأول قبل ما يصير إعلام الحماية يصير إعلام الجاي وقيت السلطة راهو فما أعوان الغابة اللي هم يلزمهم يكونوا هذوما عندهم معناها عندهم كل الأدوات مسلحين بلغة أخرى مسلحين بكل أدوات الحماية والوقاية والتدخل السريع قبل ما تحضر العمل الحماية كيفاش داخلين المحطة صوابط ما يكسبوهاش يطفوا بسقاها مكاكة معناها بشكل عشوائي راهو الاستهانة هذه بالغابات هذه غير مقبولة راهو الخسارة هذه الخسارة هذه نتاع قداش من من من من من هكتار الذر على شكون باش نحسبوها نحسبوها على الاخلالات نتاع شنيه نتاع معناها درجه حراره عاليه الريح معناها كان اقوى من السكن او نقولوا ان احنا ديما تصير الازمه وما نعتبروش بها وما نحضروش اللوازم نتاعها وما نحضرش المعدات نتاعها لحدود اللحظه مثلا الغابات تتعاملوا معها على اساس انها شيء ثانوي مش تو نغلوا بها غدوه وقت تستنى انت غدوه الغابه ما تستناكش لان الحرائق اللي ومازال راهو تو الريح مازال موجود والنار مازال شاهبه في الدريج
1: واضح.

0: مش معقول اللي قاعد يصير هذا اسمه تهاون وتناسي. راهو الحدود اللحظه مجله الغابات ما تحضرش باش تكون هي فيها فصول وقوانين اللي تم ردع لكل بني تسول له نفس الاستهانه بالغابه او شعار الغابه او الاعتداء على الغابه. الحدود اللحظه حتى الدوله بالذات الحدود اللحظه مش عارفه اللي الغابه هي اكبر اكبر ثروه لها اكبر مورد للناس اكبر منها. واذا كان تصير الخساره بتصير بسخان خسائر بتصير للمواطنين الاولين
1: مجله الغابات اللي الحكومه مطالبه تجيبها البرلمان هكا ولا؟
0: نعم لا
1: قلت لك مجلة الغابات اللي الحكومة مطالبة ان تجيبها للبرلمان باش تناقش هكا ولا؟
0: كل عام يجوا يناقشوا الميزانية يقول لك باش تكون عندكم في ديسمبر في جانفي باش تكون عندكم مجلة الغابات. لحدود لحظة هذه الاستهانة بالارواح وبالثروات غير مقبولة. شكون الحمل المسؤولية اليوم؟ للي يعتدي ولا المجال لحد الان ما عينوش باش يجيب المجله ويطرحها ونطرحوا فيها المشاكل الكل باش نتجاوزوه. وراه السيد المكلف العام بنزاعات الدوله راي الغابات كيف هيك اللي يعتدي على الغابه كيف وكيف اللي يعتدي على السياده الوطنيه وعلى امن البلاد. لانه ذاك الامن ذاك اللي الغابي هو اللي يرضي يوفر لك الساعه الامن الغذائي والامن الهوائي والامن البيئي واللي تحبوا انتوما. كيف لا معناها لا تقل قيمه عن السياده الغذائيه وتتقل قيمة على السيادة الوطنية لا تقل قيمة على الأمن القومي. اللي يمس الغابة أو مس من الأمن القومي لا مجال معناه لحدود اللحظة يتهاونوا في إصدار مجلة الغابات وقراءة وراء قراءة وراء قراءة وراء قراءة والخسائر تتتالى غير معقول اللي قاعد يصير. كما قلت لك الريح كانت قوية هو قدر الله ما شاء فعل ربي يلطف بينا وربي منع أهالينا إن شاء الله لباس عليهم وإن شاء الله ربي يحميهم. لكن زادة الخسائر اللي صارت راهي باش تأثر مباشرة على حياة الناس وعلى موارد رزق الناس وعلى ثقة الناس لأنه هذا شكل من أكشكال استمرار الأمن اللي الأمن ذايا اللي هو ماهوشي مضمون.
1: شكرا يفضلك. ان شاء الله ديما بلادنا امنه هذا اللي نتمناوه معناتها اليوم وكل من تسول له نفسه انه يعتدي على الامن القومي ان شاء الله يكون القضاء بالمرصاد وينال جزاؤه. اذا كان بطبيعه الحريقه دي كانت بفعل فاعل معناتها على القضاء انه يحاكم كل الناس هذوما ويحاسبهم على مسهم كما قلت انت من الامن القومي لانه اللي اعتدى اليوم فما ناس ديارها تحرقت فما ناس مواشيها تحرقت فما ناس غاباتها تحرقت وقوت يومها معناتها الكل تحرق. شكرا سيدة النائبة بسمة الهمامي عن برقو من ولاية سليانة. احنا موصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم اهلا وسهلا. نص النهار و 26 دقيقة على موجاتنا.
2: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والاخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
3: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: صوتكم. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا، شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا. نحكيوا على انقطاع التيار الكهربائي، وجبنا حتى في عديد المرات في خبراء كانوا حاضرين معنا في المباشر وحذرنا من العوده المفاجئه للتيار الكهربائي اللي تنجم على قدر تتسبب في حريق، تتسبب في اتلاف اجهزه كهرومنزليه وغيره من ملال النقاط هذه. عاد التيار الكهربائي بعد انقطاع احترق جزء من منزل السيدة بهيجة. فيديو هبطته صفحة اسمها صفحة راديو الحنشية، صورت المنزل هذايا وأثارت تعاطف كبير الحقيقة من المواطنين والمواطنات. نمشي مع بعضنا إلى طبلبة من ولاية المنستير، تحضر معنا في المباشر سيدة بهيجة باش نحكي معها بأكثر تفاصيل. سيدة بهيجة الفقي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ مرحبا مدام بهيجة، اهلا وسهلا، شكرا لك. مرحبا، شنو اللي صار في دارك سيدة بهيجة؟
2: والله انا صارت حريقه هكا في بيتي وفيها ما لازم للكل، وهذاك يكسر خيرهم وسلم عاد مدي يكسر خيره، وزاد قايم قام لي بالواجب، الله يرحم والدي الحقيقة ربي.
1: هو عندك بيت واحدة معناتها دارك هي بيت واحدة ولا شنو بالضبط؟
2: عندي فيها زوج بيوت، أنا الأخرين ما وصلوش، ما وصلوا، أنا تشقوا تشقعنوا برا ووصلت والدخان وكل
1: ما. وعلاش تحرقت؟ فما شارجور ولا شنو فما بالضبط؟
2: الله يرحم والدي قام بالواجب، الله يرحم والدي.
1: باهي، قبل ما نمشيو للمعتمد والواجب اللي قام به، قل لي معناتها كيفاش تحرقت الدار، معناتها علاش تحرقت؟
2: هو كيف تفي الضوء
1: اي
2: الفريجيدال كيف تتعمل تاكلوا ايه كي يرجع الضوء كلفيت هذاك القوي ترشيق في النار شعلت وبر.
1: نعم، الفريجيدال معناتها الفريجيدال اللي حرقت الدار
2: هكاك.
1: بلا، وشفنا الاخر حريقه كبيره معناتها في الدار، كل شيء تحرق.
2: لا ايه
1: بيت بارك. شكون اللي بحذاك سيده بهيج؟
3: جا معتمد بحذاها والمولات تليفونها تحت العمده.
1: بحذاك المعتمد والعمده تو جايين يعملوا في زياره معناتها.
3: يا حمدين والديه
1: زياره ثانيه راهو. شنو باش يصير؟
3: ومشي تكفلونها بالبيت باش يصلحوها لها.
1: اي،
3: والاثاث اللي فيها كل كان يعوضوه له.
1: باش يصلحوا البيت ويقوموا بتعويض كل الاثاث اللي تحرق في الدار هذي. هذه في الزياره نتاع المعتمد والعمد اللي جاوا اليوم بحذاك. واضح، واضح جدا، ربي يعوض عليك ان شاء الله سيده بهيجه، ويعطيهم الصحة على اللفتة هذية، وشكرا لهم على اهتمامهم بهذا الموضوع. شكرا لك سيدة بهجة الفقي. هذا الفيديو اللي دار على الغيزو سوسيو، هكا على قليلة معتها فما تعويضات، وعلى قليلة فما معتها أحاطوا بها المرأة هذية وعوضوا لها، إن شاء الله يعوضوا لها، معتها وعدوها بالتعويض، إن شاء الله يصير التعويض هذية في أقرب وقت ويرجلوا لها البيت هذية. وديما نقولوا نردوا بيننا معتها ونسيسوا رواحنا، وإن شاء الله ربي يقدر الخير، لأنه العودة المفاجئة متاع تيار الكهربائي تنجم تتسبب في برشا حاجات مشبهة. يلا موصل معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار 31 دقيقة على موجاتنا، ما تبدلش الموجة.

الإسبانية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى جوك، موسيقى تسمع راب بوب.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا. قصة عمونجي بالحاج في الوطن القبلي. القصة هذية ولات تراند ليامات هذية، رغم أنه البير اللي حفره عنده سنوات. عمونجي حفر بير في الوطن القبلي وحطه على ذمة المواطنين اللي ما عندهمش ماء صالح للشراب، ولا عندهم نقص في الماء صالح للشراب. الماء هذية متاع البير يبدو أنه معناتها حتى النوعية متاعه ممتازة وحلو وغيره. مش نحكيه معاها على تجربته، شنية تجربة هذية البير هذية، وقتاش حفروا، شنية الحكاية وشنية تفاصيلها. يلا تتشفيتا.
0: ماكس بختاج
1: بير سيدي داود العام المنجي بالحاج. مرحبا، أهلا وسهلا. شنو حوالك سي المنجي؟ مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: حفرت عام 2002.
1: 2002 أي؟
2: الوان شنو نشرب من هنا بنذبح ذا
1: اي
2: شنو نشرب من هنايا، وعندي مرجعات صم باش نقمني نزقيهم. ركبت لهم التور وقتها ما دخلوا النشب الضوء
1: اي
2: لا بعد ولت ماشيه وتعطش بدو اللي اول مره كيما بدو بالكرهب الشرب
1: اي
2: يجوا نملالهم يعرضوا عليا مثلا باش يقولوا لي نعطوك مقابل، نقول لهم لا
1: هاي.
2: انا خلش مقابل الميم تاع ربي وهم موجودين وعمري ما ناخذ. من بعد ولا تجي الكاميونات
1: هاي.
2: الكاميونات يعبيلك بالميتين بيدو يا ودي خش تعملوا بيها الميت الزوفيه، قالوا لي نبيعوا لما لك تبيعوا عاونوني على شويه ضب
1: هاي.
2: في عهد الزين يخلص في 900 في الشهرين 800، هذا كان أقصى شيء.
1: أي معناتها الاستهلاك ضوء هذا.
2: أي وقت اللي جتك الثورة
1: أي
2: الفوضى هذيك اللي صارت جوني جماعة متاع الضوء من تونس وعملوا فيها بطارية، وانت سارق وانت يا حاج سارق وانت يا ودي، قلت لهم مش سرقت لكم، إذا كان أنا حتى سرقت طرف ضوء أما أنا والله لو سرقته والله العظيم وبيت ربي اللي شدت في الشباك لا عمري سرقت بالضبط. الحاصل سيدي وعملوا حبارة وطاحوا يفركسوا لي في المناقل وبعثوا مهندس لقوني مريكل، لا فما سرقة لا فما شيء.
1: الحمد لله.
2: قالوا لي بابا تو جبت هاك الماكينة اللي تصفي وتنقص من الملوحة، تو بابا ما هوش ضو فلاحة باش نزيدوك في الفيتورة.
1: هذا
2: بقى ولت في الشهرين يجيني 14 مليون 15 مليون هاي 15 عام. يا ولدي يهديكم ربي، قالوا لي هذا كهو، قالوا لي انت عملت معمل اجي عبتين الزب المين معمل ملان حاصل مش نقول لك قلقون مرة هوني قعدت كاكا، مرة يجي واحد يجي ضدي من الحكومة، واحد يجي يعاوني، ما نجموش يسكروا حتى يسكروا نهار ونلقى ثنية مع ولد حلالي يقول لي برا حلال روح. وصلت حتى مشيت للرياسة، مو كان زين عاملك البيرو بالشرطة يقبل فيه الشكايات
1: هاي
2: الحاصل الليل توا متطورة ورد إن الأمن ما نكذبش عليه، الأمن والحرس والشرطة مقلديننا ولا جوا على حالنا.
1: معناتها أنت توا تعطي للناس تجي تعبي تشرب بلاش، معناتها هكا
2: بلاش والله بلاش بلاش. فما اللي يبيعوا يعاونوا فيه على شوية ضوء.
1: والمواطنين اللي ما عندوش ماء في الدار معناتها يجي يهز ماء يشرب هو وعائلته
2: ويمشي. لا هذوم كان ما ناخدش عليهم لا عينا هكا الكاميونات اللي تدور
1: اي نعرف اي. اما توا في الازمه هذيا مع خاطر القصه نتاعك خرجت من جديد اليوم في الازمه نتاع الانقطاع نتاع الماء مع المواطنين يجيو يعبيو، معناتها حليت البير للناس هذوما باش يجيو يعبيو هكا ولا
2: لو كان جيت متفاضي او تجي في الربع ساعه تجيني بالعشره كرهب وقت
1: الناس باش تعبي الماء معناتها باش تشرب.
2: عامل لهم شيش موحدهم ويملوا بحريه تامه
1: فوالا معنا الماء ذي حطيت هذا تصفي فيه باش ينقص شويه من الاملاح
2: شويه من الملوحه
1: تعطي للمواطنين باش
2: هي عامله الماكينه بالممبرات بالممبرانات تنقص الملوحه
1: والناس تهز تشرب معناتها باهي هو علاش انا حبيتك تكون حاضر معانا سي المنجي باهي التضامن بين الناس انو نمدوا يد المساعده لبعضنا انو نخفوا مع بعضنا وقت الشده انو نعاونوا بعضنا نوفروا المال لانه الماء فما ناس ما عندهاش ماء تقعد
2: مالا انا بدي نفرق بكاميون تندور ونفرق
1: تعطي للمواطنين
2: اي للمواطنين لديارهم نمشي لهم حتى لديارهم
1: اللي ما عندوش ماء
2: اي تو برك الشوفير هز فياج الغرمه
1: هذا ما منطقة ما عندهمش ماء؟
2: ما عندهمش عندهم ميم تاع الحاكم ساعات يقص عليهم ساعات يقولوا مش باي يقولوا أحمر شنو؟
1: هزيت وصلت لهم الماء بالكهرباء متاعك؟
2: نوصل لهم والمعتمدة يكثر خير هذه ما تيقدني تقول لي كي تبدا منطقة معناها ما فيهاش ماء عم المنجي يهز لهم الماء هي الأكثر تكلمني هي
1: معناها تتعاون انت وياه
2: لا هي خيريه ياسر هذه حن ياسر حن برشا نعاون فيهم في حوجات اخرى ساعاتك القلال اللي يبنوا الحاكم يعطيهم شويه سيمان وشويه يجور وما ماهوش كافي جيني تقول لي هيا نمشوا نركبوا في الكهرباء نتاعها وتقول لي عاون شوية ساعات تعمل معايا زوج ولا ثلاثة نتعاونوا فوق الدار اللي كانت ما
1: أجي
2: عاملوا كالزويل يهنوا المعتمدة وبعد يخلوني واحد
1: يخلوا عامل منجي واحد إن شاء الله في ميزان حسناتك يا عامل منجي إن شاء الله في ميزان إن شاء الله تلقاه في الخير يا ربي في صحتك إن شاء الله شكرا لفضلك عامل منجي بالحاجة يعطيك ألف صحة شكرا على هذا التدخل ربي يطول في عمرك في الخير زادة صحة مبادرة بير سيدي داود اللي يعطي في الماء للمواطنين خلال فترة هذية اللي ما عندوش ماء في داره قال لك نوصل حتى للديار الناس اللي ما عندوش ماء صالح للشرب يلا مصير معكم بشوارع مرحبا نصنهار 40 دقيقة على موجاتنا
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس اجي

0: مكيف معانا.
1: It's fun time.
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: الخسائر في القطاعين الفلاحي والصناعي في ولاية الزغوان اللي هي منطقة فلاحية ومنطقة صناعية بامتياز بسبب انقطاع للتيار الكهربائي. شو اللي صار بالضبط؟ شنو حجم الخسائر؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتسويت. النائب عن زغوان السيد حسن بن علي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان أفل.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على قبول دعوتنا. شنو الوضعية في زغوان؟
2: وضعية دقيقة الحقيقة على الأخر. أنا تو نكلم فيك والله وأنا في رحلة بحث مونيا على دبوزة ماء.
1: هاي
2: عش مش فيك ولي اللوجة على دبوزة ماء.
1: فما نقص كبير في زغوان؟
2: نقص حاد كاد يكون نقص بالكامل. الحقيقة الوضعية صعبة صعبة، نعيش في وضع صعيب ودقيق غير مسبوق، وهذا الكل جراء انقطاع المتكرر واللا مسبوق للتيار الكهربائي اللي صارت الحقيقة جرت عليه برشا خسائر سواء على مستوى الاقتصادي على مستوى الصناعة ولا زاد على مستوى الفلاحة. هيك كما تفضلت بالقول اللي زغوان فلاحية بامتياز، خاصة دائرتي اللي هي ناظور وصواف، وكذلك صناعية نذكر من أكبر المناطق الصناعية في ولاية زغوان زريبة وجبل الوسط، وكذلك وحدات ناظور. وحقيقة ناس تعاني برشا، ناس طالب نائب الشعب باعتباره هو ممثل للشعب وصوت الشعب يطالبوا ويتشكاوا، طالبوا باش ندخل التدخل العاجل في إيقاف النزيف هذا. الحقيقة نعرف وضعية البلاد ونعرف الوضعية الاقتصادية للبلاد، دونك علينا كان نوصل صوت ما في نفس الوقت نصبروا البلاد بلادنا، وما عندناش بلاد أخرى باش نمشيو لها ولا باش نهجروا بلادنا. دونك ما علينا كان نثنيوا الرقبة كل واحد من موقعه. عسى ان شاء الله يا ربي ينحي
1: علينا. نحكيوا على الحجم، معناتها نحكيوا على قلت لي انت فلاحيا وصناعيا فما خسائر كبيره جرى هذا الانقطاع المسبوق للتيار الكهربائي. على مستوى الفلاحي شنو هي الاضرار اللي مثلا تكبدوها الفلاحه في ولايه زغوان؟
2: باهي على المستوى الفلاحه، وانا كما سبق وقلت لك انا من دايره فلاحيه، وانا
1: ناظور
2: ووسط الفلاحة ونبشر يوميا، معناها حياتي اليومية نبشرها مع خيالنا الفلاحين. جاوني وتشكاوا وقالوا لي بصريح العبارة، قالوا لي سيد النائب احنا وقفنا معاك وانت ما وقفتش معنا. قلت لهم انا شنو بيدي نعمل بخلاف اني نوصل الصوت؟ كي جيت نتحرى في شنو الخسائر، خسائر تزامنت الانقطاع هذا المتكرر والغير مسبوق تزامن مع صعبة تاع طماطم صيفية، نقولوا احنا طماطم الشريحة. طماطم الشريحة تعرف اللي هي معناها تستهلك برشا ماء، خطر في أوج نقولوا احنا الصعبة في أوج مش تحضر نقولوا احنا. دونك كي تجبد عليها الماء دونك تتعفن آليا، تزامن كذلك مع صعبة الدلاع والبطيخ كيف ضرت الفلاحة. فما اللي خلى ثانية معناها كومبليت ما خلاها ومشي على روحه جراء أنه يقص الضوء، تتضر المعدات، فما مضخات في الأبار العميقة روكي يقص عليها الضوء ويرجع بقوة ولا كذا تتلف بالكامل، معناها باش يطلعك نقولوا احنا الطرمبه ويعاود يصلح ويعاود يهبط لازم اقل شيء 3 ايام. 3 ايام كي يرجع ما يلقى شيء في حال الحر الشديد هذا، ما عادش يلقى حتى نبته معناها تقاوم العطش هذاك. في نفس الوقت عندنا صابه تاع الزيتين، صابه الزيتين كانت معناها نقولوا احنا بشر بموسم ممتاز، كيف كيف زيتين ولات هي الشجرة بيدها مهدة بالإتلاف مش الثمرة اللي موجودة فيها. الحقيقة معناها الناس ضرت برشا, وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا كنواب وكدولة زيادة الحكومة نحملوا مسؤولياتنا في أنه نجبروا الأضرار هذه عن طريق صناديق تعويض أو عن طريق أي آلية باش الفلاح يستمر باش يبقى يعيش. ما كانش مع العام الجاي كان مش بالمعدل هذا مانيش باش نلقوا راهو لا كعبه طماطم لا كعبه بطاطا, مانيش باش نلقوا حتى شيء. ماكش باش تلقى فلاح من اصله, كلها باش تهجر الفلاحه. ان شاء الله ان شاء الله نقوموا بواجبنا وان شاء الله نجبروا الفلاح وكاو
1: على المستوى هذا على الفلاحي مستوى الصناعي.
2: المستوى الصناعي كانت لي جلسه مع على المجمع المهني المجمع الصناعي في جبل الوسط بطلب منهم, مشينا تنقلنا كنواب شعب وعملنا معهم جلسة عمل أو بل استماع لمشاغلهم. الحقيقة الناس رغم ركائز الاقتصاد الوطني هما اللي عندهم تعهدات مع الخارج مع معناها مع دي كليون اترانجي ضروا في خطايا تأخير, خاطر تعرف انك ما تمشيش طلبيه في وقتها دونك باش يصير فما دي بيناليتي. كيف كيف ضروا في المعدات نتاعهم الصناعيه جراء الانقطاع المتكرر. كيف كيف انه تجي انت تقول له غدوه راهو الضوء باش يقص في المنطقه الصناعيه عدد واحد والمنطقه الصناعيه عدد اثنين مريقلة. اللي في المنطقه الصناعيه عدد اثنين اكيد باش يبعث الحفلات اللي هي على وجه الكراء باش يتكبد معناها الخسائر نتاع انه يكري الحفلات تمشي تجيب العمله وفي الاخر يزيد يخلص العمله ومن بعد يقص عليه الضوء. يلقى روحه معناها ليزي عنده لومونك اغاني وليزي يزيد يخسر معناها من من من نجيبه. دونك الحقيقه على سبيل الذكر فما مصنع مختص في الصناعات الغذائيه يحكي لي على 1.5 مليار خسائر في الفتره اللي فاتت.
1: 1.5 مليار خسائر.
2: 1.5 مليار خسائر في مصنع واحد
1: الصناعات الغذائية.
2: الصناعات الغذائية.
1: جراء التيار الكهربائي.
2: مدام عجينة تتعجن وبعد قص عليها الضوء تتلف راحي معناها عجينة بال بال بال بال بال بال بالأطنان معناها. الحقيقة إن شاء الله ربي يخفف علينا وكاو إن شاء الله جاي خير وكاو.
1: إن شاء الله نحضر رواحنا للي جاي. هذا هو ما تعام سنة تعدى إن شاء الله. فوالا أنت قلت جملة باهية برشا, نثني والركبة معناتها كل واحد في موقع متاعه يحضر روحه معناتها كل واحد يتحمل مسؤوليته في هو البلاصة اللي موجود فيها وباش نقدمه إن شاء الله. هذا هو سينو باش نقعدوا هكا بالطريقة هذية حد ما يخدم وحد ما هو قاعد يصلح معناتها أكيد جدا ما باش نوصلوا الناس كل نتائج ماهيش باهية. ما إذا كان كل واحد موقع حتى كان صغير هكا يخدم خدمته كوم الفو توا الناس كل قدموا القدام.
2: لا والمطلوب أنا الحقيقة حتى كان كثرت عليك قلت البارح ولا قلت البارح مع الخلاصة معنا خلصت لأنه بالحق هذه هي بلادنا, ما عندناش بلاد أخرى باش نهجوا لها. نقولوا احنا كل واحد من موقعه كل واحد يضاعف من المجهودات ويخدم من البلاد هذه بصدق بعيد على هالتجاذبات السياسية وهالمناكفات نقول احنا والمزايدات والمغطات. كل واحد من موقعه يعاود يقوي في المجهود متاعه وبحول الله ترجع البلاد ما ترجع السالف إشعاعها والسالف نجاحاتها إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا للنائب عن الزغوان السيد حسن بن علي نائب البرلمان, شكرا لك على كل هذه التفاصيل. احنا مصير معكم مشوارنا. شكرا إذا انترنت كل يتواصلوا معنا مرحبا, ومنت مرحبا, أهلا وسهلا فايزة مرحبا, حبيب بن صالح مرحبا, ياسين أهلا وسهلا, ليال مرحبا بي, بيك، أهلا وسهلا نصف الدهش، شكرا مرحبا، أهلا وسهلا فدوى دليبي، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا نور الدين قدرية، مرحبا تحياتي ليك، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي موجودين معنا في الشانيل يوتيوب. إيمان البجاوي مرحبا أهلا وسهلا، شكرا شكرا كلكم على التفاعل متاعكم. احنا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا، نص النهار 51 دقيقة على موجاتنا، نمشيو لصفاقس لسيدي منصور، حملة نظافة أثرت الإعجاب، أطلقوها عدد من المواطنين، نحكي عليها وعلى تفاصيلها تتفيد.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديوان فام عسلمة
3: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
4: نسمعكم وأحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان فام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، تحياتي الى كل الاصدقاء والصديقات، مشيو لسيدي منصور في صفاقس، مواطنين اطلقوا حملة نظافة نحكيوا عليها تتشويت.
7: إنبوكس
1: سيد حسين برميش صاحب المبادرة ضيفنا في المباشر، مرحبا اهلا وسهلا، شنو حوالك سي حسين؟
8: عسلامة في هدى، عسلامة الناس الكل، عسلامة دي وانا فهم.
1: شكرا، مرحبا اهلا وسهلا، منين جاتكم الفكرة، كيفاش بديتوا فيها، كيفاش ساهموا فيها المواطنين، وشنو هي النتائج نتاعها؟
8: والله الفكرة جاتنا به، أول حاجة لازمتنا نكونوا إيجابيين الناس الكل ونحاولوا كيش نكونوا فعالين في بلادنا. هي كارثية في شط سيدي منصور، وضعية كارثية، براتيكمون هو المتنفس الوحيد نتاع السياقية، آلاف العائلات قاعدة تجي يوميا لغاديكا، ثنية حالة، عرفت، حشيش على طول الشط، سكوفات بالله على طول الشط، اللي بدا طويلة، ثم طفلة صغيرة يعني جات العشية مع دارة معقدة على على طرف بلدها سيقة مشيت في هذا الكل. احنا كمواطنين دورنا باش نراو كيفاش نعملوا حاجة تفيد الجهة وتفيد البلاد، خاطر الوضعية كارثية يعني في على طول الشريط الصحي اللي في صفاقس، عرفت، في هذا الكل طبعنا يعني مجموعة من أولاد الجهة كما نقولوا، أنا براتيكمون نسكن قريب سيدي منصور، العشية نعملوا صياعة من زمان في البرود، ثم برشا ناس تسالت معنا مشكورين، خاصة العائلات اللي قاعدة تجي، خلنا نراو كيفاش نقدموا بلادنا الناس الكل، خلنا نعملوا حاجة نكونوا إيجابيين ونعملوا حاجة تفيد.
1: فوالا، من منطلق هذا بديتوا، جات الناس معاك هكا ولا لا؟ تنظفت ولا ما زلت برشا مجهودات؟
8: والله الحقيقة بدينا ننظفوا، أما تحب لها برشا جهد كبير ياسر، خاطر البلاصة يعني ما عادش كاين أختي هدى تعرفيش البلاصة، بلاصة فيها برشا حشيش يعني ديجا محرومين من الشط، حتى العائلات كي تجي ترك الكرهب عرفت يقعدوا بعض على الشط، حتى صغيراتنا ما تلقى وين تمشي، ما تلقى وين تتفرهد، يعني بلاصه مهمشه ما فيها شيء، كلها زبل، لا فيها حاويات وين تطيش زبله.
1: دقيتوش باب البلديه تعاونكم حتى باش لرفع الفضلات حتى باي حاجه معناتها؟
8: والله الى الله محمد رسول الله، احنا هبطنا برشا فيديوهات لما تتوالى، حكيت فهمت يزي ما حكينا، خلينا نكونوا فاعلين يعني، ماذا بينا احنا الاطراف الكل يعني تتداخل معانا يعني البلديه الناس كل لابال، ماذا بينا الناس الكل
1: معانا دايره بلديه في سيدي منصور هكا ولا
8: عندنا بطبيعه، ماذا بينا الناس الكل نتفاعلوا مع بعضنا، خلينا نراو كيفاش نقدموا بلادنا، خاطر وضعيه كارثيه يعني سيدي منصور في مشروع تبرع في المدخل نتاع المشروع وين السكنه نتاع الجيت غاديك يعني فضيحه الجرده ولات يعني مهمشه البلاصه، عرفت يعني ما يشرحش علينا الشيء اللي صار في صفاقس يعني. احنا قاعدين نشوفوا يعني في برشا ولايات في الجمهوريه الناس قاعده تعمل في حملات نظافه وقاعده تنظف في الشطوط، حتى احنا لازمتنا نتحركوا ونرى كيفاش نعملوا حاجه تفيد الجهه، على خاطر كان مش نقعدوا نستناو في المسؤولين بصراحه ما مش بدنا حاشين في صفاقس، عندنا قداش احنا نستناو مش عارف، احنا يا اخي احنا صفاقسيه مواطنين توانسه ولا شايين في البلاد هذه، خاطر بصراحه شيء مانيش عارف انا الى متى مش نقدر نعيش في الوضعيه هذه في الثقافه.
1: لا
8: احنا ناس قاعدين نخلطوا في الضرائب نتاعنا ونخلطوا في الاداءات، محترمين القانون نورمالمون المسؤولين يحترمونا يعني يقوموا بواجبهم كما احنا قايمين بواجبنا هم يقوموا بواجبهم ما طلبناش المستحيل احنا احنا ما عندنا وين نشوف الساقط عدنا بحر او اول حاجه ما يعاونش لما حاله تم برشا ناس تتلف باش تعاون فيا خاطر كنا نعوم في المنطور قبل احنا ساقطيه براتيكمون قبل ما كناش نخرج من الساقط اغلبيه الناس كانت تعاون في المنطور تتذكر انت الشيء هذايا والناس كل تتذكر في هذا الكل
1: الى ما تاول كلهم كلهم يخرجوا معناتها تاول عنده الامكانيه باش يخرج يمشي يعوم ما يعومش في الساقط هذا هو
8: صحيح في هذا الكل الى متى مش نقعد نعيش كيما هكا لازم حتى المواطنين تتحرك كلنا مسؤولين في البلاد كلنا مسؤولين كلنا مسؤولين احنا قعدنا مركزين فينا مع ديارنا براتيكمون احنا ديارنا شنو قاعدين فيه نمشيو نخدموا نروحوا نرقدوا الاكثريه لبرا على الاقل نلقاو وين نمشيو وين نتردوا في الساق يعني تصور انت بلاصه تجيها الاف الناس يوميا لا ثم لا ضوات ولا المسرح الصيفي نحكي لك على البلاصه ولا المسرح الصيفي معك كانك تعرفها البلاصه
1: نعرفها نعرفها جيدا
8: انت ترى المدخل عرضه 3 متر بس كراهب يوميا مئات الكراهب تدخل غاديكا الكياس ديك ديك حالة حليلة فهمتي تاكسي تيا ما يدخلوش وعندهم الحق باش ما يدخلوش فهمت مساكن انت بنات صغار في الليالي في الظلام تلقى مساكن داخلين خارجين على السقيم من نقصب ومن نقصب يعني اكثر حتى على المواطنين يعني في هذا الكل الى متى مستقعد الساقط مهمشه كيما هكا يا رسول الله موش معقول راهو موش معقول الشيء اللي قاعد يصير في الساقط موش قاعد يصير في ولايات اخرين احنا قاعدين نسافروا قاعدين نمشي للمهديه والساحل راهو فضيحه اللي قاعد يصير في الساقط صراحة راهو ما يجيش راهو ما
1: ان شاء الله تتعاضد كل المجهودات ويعاونوكم معناتها في حملات النظافة هذيا شفت في الأكداس معناتها قاعدين تنظفوا وتكدسوا لكن زادا كمام المواطنين وحدهم ينجموا يعملوا حتى شيء لازم على قليلة معناتها في المتراكسة في مكمين كمين كبار يهزوا هالزبلة هذيا والفضلات هذيا
8: احنا والله والله حبينا نجيبوا تراكسة راهو قديش مرة نكلموا تراكسة يعطينا كلمة ومن بعد يقول لك انا ممنوع عليا باش ندخل ننظف البلاصه هذيك ما نجمش ممنوع عليا قانونيا ماذا بينا نجيبوا تراكتر
1: فوالا ما هو كان يدير البلديه تتعاونوا انتم وياها وعلى الاقل
8: سيدي منصور المسؤولين في الساقط يذكر ربي طبحانه يتلفتونا يعني يتلفتونا شويه في الساقط خاطر بصراحه ماهوش معقول الساقطيه الكل تسمع فيه وتعرف البلاصه راهو ما يجيش يعني صغارنا احنا طفله مسكينه تعفف مسكينه ساقه تتحل فيها تقرابة 14 زرزه 15 زرزه الناس الزواولة يعني بيهم ربي سبحانه راهو موش معقول راهو ما يجيش رحنا في 2026 ذا
1: واضح واضح سيد حسن برميش شكرا لك يعطيك الف صحه على هذا التدخل شكرا نهارك زين وللقاء احنا مصير معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين الاخبار وهنا رجعينا
7: vous écoutez Dion FM

0: FM. Diwan FM. هي الموجة اللي توتيك. مالا زيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجازوة الوحيدة. ديوان فام عسلمة. عدد من المواطنين نفذوا اليوم تحركا احتجاجيا سلميا وسط مدينة بنقردان من ولاية مدنين تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي في الجهة، خاصة في ظل توقف التجارة البينية مع ليبيا منذ فترة وتعطل عدد من المشاريع العمومية الكبرى لسنوات. وفي تصريح لمراسلة ديوان فام أفاد أحد المشاركين في التحرك الاحتجاجي بأن خروج المواطنين جاء استجابة لدعوة الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان عقب حادثة غرق مركب لهجرة غير نظامية أسفر عن وفاة 14 شخصا ونجاة شخص وحيد، وذلك للتعبير عن غضبهم والمطالبة بتفاعل السلطات مع جملة من المطالب الأساسية.
3: اليوم هذه بنقردان لبوا طلب نتاع الاتحاد العام للشغل للخروج لمسيرة سلمية مطالبة بجملة من النقاط أهمهم حالة الوضع في رأس الجدير عن طريق التجارة البينية، لأن تشهد عدة تضييقات من الجانب الليبي وعدد أكثر من عام ونصف ما شفنا حتى مسؤول جاي هنا يتكلم ولا فوضى الليبيين على مستوى المعب. النقطة الثانية هي الإسراع بإنجاز المشاريع التنموية المعطلة، والنقطة الثالثة هي اللون على السلطة في عدم تعزيتنا في تعزيت أهالي في الناس اللي توفت صغارها ما قامتش بدورها، على الأقل دور هي دور اجتماعية راعية إذا كنت ما نجمش تمنحهم الحرقة اللي هي أسبابها معروفة وجلية، على الأقل كنت نجم توفي أهلهم اليوم حتى تحب من الظاهرة هذه، حتى تسترجع الناس كرامتها وتحس إنها عايشة في بلد بيصونها ويحفظ كرامتها ويحفظ درها العيش الكريم. ترى اللي الدولة تمر بأزمات كنا نشوف ممكن الدولة قاعدة جاهدة والقاعدة تسعى أنها تلقى حلول. الله غالب كنا تعرف الوضع بمحتقن حتى في العالم أجمع حتى في ليبيا كنا ديما نلقوا في تبريرات السلطة إنها وكنا ديما نلقوا اللي نسمو في أخبار موازية ها وجمع مش تحل جاي جمع جاي شهر الجاي واجتماع في ليبيا كل اجتماعات كلها وهمية كلها أخبار زائفة.
2: النائب بالبرلمان عن ولاية سليانة بسمة الهمامي تقول أن ليلة أمس كانت صعبة على معتمدي برغوس راندلاع حرائق انتشرت بسرعة بسبب الرياح القوية. وأضافت الهمامي عددا من المنازل احترقت إلى جانب احتراق مواش وأشجار مثمرة وأشجار زيتون، مشيرة إلى أنه تم إجلاء نحو 40 شخصا من منازلهم، وبعض السكان غادروا إلى منازل أقاربهم، فيما تم نقل آخرين إلى المستشفى المحلي ببرغو وتم إيواء عدد منهم بالمعهد الثانوي بالجهة وفق ما أفاد به خلال تدخلها اليوم في برنامج منك نسمع. الوكالة القنصلية لتونس بليل تذكر بأن استبدال رخصة سياقة تونسية برخصة فرنسية ممكن باعتبار أن تونس لا تزال مدرجة في القائمة الرسمية للمعاملة بالمثل المنشورة في 2026. وذكرت الوكالة في بلاغ على صفحة رسمية أن جميع الفئات المذكورة ضمن القائمة الرسمية للمعاملة بالمثل على أنها قابلة للاستبدال شرط استيفاء الشروط التنظيمية. وأوضحت أن هذه الإجراءات الخاصة بالتونسي المقيم في فرنسا تشمل أساسا تقديم طلب عبر الانترنت على موقع الوكالة الوطنية الفرنسية للوثائق الأمينة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أن بلاده مصرة على إنهاء حالة العداء مع الاحتلال. وقال عون لقد تم التوصل برعاية الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاق الإطار، ولكن لا يمكن تطبيق هذا الاتفاق من جهة واحدة، بل يجب تطبيقه من كلا الطرفين، ويجب تطبيقه ليس بانتقائية وإنما بالكامل. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ما زال متواصل مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
1: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
4: ديوان ديوان ديوان
1: FM. تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
5: 91.2
1: 99.1 في صغيرة وكبيرة.
4: Choix musical.
5: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا اهلا وسهلا تحياتي للجميع. هذا القيصر كاظم الساهر وصلنا للماضي ساعه 21 دقيقه مشوارنا متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لي فريكونس بتاعنا. تحيه لكل الناس اللي تحقق بينا توا في الاستماع, تحيه لكل مستعملي الطريق, للناس اللي تسمع فينا في ديارها, للناس اللي تسمع فينا في الخدمه. ان شاء الله كل موانتيكم مرحبا اهلا وسهلا في ظل ازمه التغيرات المناخيه وموجات الحر لمده تالي, أمطار غزيرة وليت في الفصول الأخرى وأمطار مفاجئة أحيانا وبكميات تكون غزيرة في وقت وجيز. موجة الحر اللي وليت بمدة طويلة وبأرقام قياسية, ولينا نحكي على تحطيم تاع درجات الحرارة, الأرقام كل مرة يطلع لنا رقم جديد. كذلك نحكي الأيامات هذه على ظاهرة النينيو وغيره وغيره وغيره وغيره, هو ما تسبب من ذلك في أزمة تاع انقطاع تيار كهربائي, متاع انقطاع ماء صالح للشراب, فقدان المياه المعدنية وكل هذه النتائج اللي صارت. برشا ناس في الآونة الأخيرة رجعوا حتى يحكيوا على جدودنا قبل كيفاش كانوا يعيشوا وكيفاش كانوا يتأقلموا مع هالتغيرات هذية. ما خلانا اليوم نطرحوا موضوع البناء الإيكولوجي. هل البناء الإيكولوجي نحكيوا عليه هو البني متاع قبل وإلا لا هو حاجة أخرى فيها من قبل بلوا فيها حاجات أخرين؟ وهل البناء الإيكولوجي قادر اليوم ينقذنا في ظل التغيرات المناخية؟ مكلف مش مكلف؟ هات نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت.
1: ديكريبتاج
2: الخبير في البناء الإيكولوجي سيد فوزي العيادي, مرحبا بك, أهلا وسهلا نورتنا.
3: شكرا على الاستضافة.
2: شكرا, أهلا وسهلا, مرحبا. شنو هو البناء الإيكولوجي سيد فوزي؟
3: هو في الأصل البناء اللي هو صديق للبيئة, اللي ما يستهلكش برشا طاقة واللي يستعمل مواد أولية طبيعية ويستعمل ويوظف أحسن توظيف للمواد الطبيعية. كما قدمت أنت يعطيك الصحة في التقديم, المتغيرات متاع المناخ اللي نعيشها حاليا واللي خلتنا ما عادش نوصف مناخنا بالمعتدل المتوسط المعتدل مثلا هذا في بلادنا, أما هو في العالم كله تغير والمناخ متاعنا وكان باش نوصفوه تو نقولوا المتقلب غير المستقر غير المعتدل في كل الحالات يعني. وهذه ظاهرة وتجم تتكرر وثابت أنها مش تتكرر وتجم تتغير مظاهرها. نرجع شوية للتاريخ شوية بالكل. الشتاء اللي فات يعني درجة الحرارة كانت مرتفعة, كي نشوفوا الأمطار من ناحية الكميات نقاوها طيبة لكنها ما نزلتش في الأماكن التقليدية متاعها, كيف ما نزلتش في الفترات التقليدية متاعها. يعني هذا كله تغييرات في المناخ في العالم الكل ومنها في بلادنا اللي خلينا نعودوا

0: معناتها نطرحوا أسئلة حقيقية على كيفية تنظمنا في المدن وفي المساكن، شنو هما المواد اللي نستعملهم، كيفاش تبنيو، وشنو هو الوسائل اللي نجموا نحتميو من الظواهر هذه أو نقللوا منها أو نحسنوا توظيفها. هذا عموما الوضعية اللي احنا فيها، واللي هي تخلينا نرجع بالأساس إلى الحلول اللي انطلقوا منها جدودنا وقاوا حلول للظواهر هذه، لكن هي ما تكفيش حدا. وأنا دعوة ندعوها لجميع الجامعات التقنية خاصة وحتى الستارتاب وغيرهم، باش يعودوا ينظروا إلى جميع مكونات المدن متاعنا، كيفاش نقدموا بها في المستقبل، كيفاش نجموا نتجاوزوا الأزمات هذه اللي ما هيش ظرفية وما هيش استثنائية، مش تصبح أزمات سيكليك يعني، وربما تزيد تتفاقم إن شاء الله. الخبراء في المناخ يقولوا، وعندهم سنوات ويقولوا، وإحنا بيدنا عنا سنوات وإحنا نحكيه على البناء الإيكولوجي، ونتمنى أنه الناس تنخرط في المنظومة هذه. نعطيك مثال بسيط، الناس اللي عندها ماجل في الأزمة الأخيرة معناتها
1: سلكتها،
0: هي سلكتها. الناس اللي عندها طاقة شمسية للأسف ما سلكتهاش، رغم اللي الإشكال مش فيهم هما، الإشكال في القوانين متاعنا، واللي رغم تصريح كونه يمكن تواكى نعمله لبطري، لكن مازال في الواقع مازال ما موقعش تشريمه في الواقع. يعني هذه واحدة من الحلول، وثم برشا حلول أخرى طبيعية كما التجهير، كما التهوئة الطبيعية، كما مواد البناء اللي هما التقليدية، وإلا تجم تكون عصرية أما اعتمادا على مواد تقليدية. هذه كلها منظومات لابد من إعادة النظر فيها، وعاجلا عاجلا، معناتها لأنه المدن ما تجمش تتواصل بالطريقة هذه، وشفنا الفيضانات في بعض الدول والحرائق في بعض الدول، ربي يسترنا من هذا الكل، لكن
1: عندنا حرائق، حتى احنا عندنا حرائق توا في برقم بكري، كنا نحكي على حريق فوالا وتضرر منازل، الحمد لله ما عندناش ضرر بشريه، لكن عندنا اضرار ماديه
0: والحمد لله، اللي هي اضرار محدوده مقارنه شو وقعت في دول اخرى والحمد لله، لكن لابد من التوقف الى المستقبل، لابد من اعاده النظر على كيفاش نعيشوا احنا، لانه النبات راه متاثر بالمتغيرات المناخيه، الحيوان والانسان، دونك طريقه حياتنا الكل في المستقبل لابد من اعاده تصورها بطريقه اخرى، طريقه اللي نضمنوا يعني الاستدامه. انت هيك علاش هو البناء الايكولوجي في تفسير من تفسيراته ولا في تعريف من تعريفاته، هو البناء المستدام اللي يعتمد المواد الطبيعيه ويوظفها احسن توظيف ويخمم فيها في المستقبل، يحافظ عليها، ما يلزمش ماده متوفره نستهلكوها اجوجو باش توفى وتولي ما تولي فيها ندره وكل شيء.
1: فقط يعني هذا تصور العام. سيد فوزي العيادي، فما ناس يسمعوا فينا اليوم يقول لك انا ما بنيت دار معناتها، ولا ما شريت دار، ولا ما ولا عندي دار كما كان معناتها بعد جهد جهيد وغيره. هل انه البناء الايكولوجي ينجم يصير في وسط الديار، معناتها تصير فما نقول انا تحويرات وتغييرات في المنزل اللي هو ديجا موجود عندنا ومبني بطريقه سواديزون ماهيش ايكولوجيه، نجم ندخلوا عليه مع بعض التغييرات باش يبدا منزل ايكولوجي، والا لازم يتبنى من اول وجديد بطريقه ايكولوجيه؟
0: هو الافضل انه يتبنى من الاول وجديد، معناتها لانه مش كان المواد البناء هي اللي دخلت المنظومه، هي الهندسه المعماريه البيوكليماتيك، معناتها هي مدرسه كامله في الهندسه المعماريه اللي تعتمد على الهواء الطبيعي، تعتمد على الشمس، تعتمد على الضوء، هذا الكل معناتها يجي في المثال الهندسي في الاختيارات الأولى، أما ما يعنيش لا يمكن أصلح الأخطاء اللي عملناها. وهنا دعوة للدولة باش تبعث برنامج خاص وسريع جدا للعزل الحراري، يعني واحد من المقومات الأساسية هي العزل الحراري، اللي نجم يركب حتى والبنية موجودة، نجم يركب في الفساد من البرة، كما نجم يركب في البروار انتر لي دو كلوازون، نجم يركب ثم برشا تقنيات وبرشا وسائل، واللي هي ضرورية جدا جدا وسائر بالنسبة لي. أنا أعتبر أن الدولة بعد الأزمة هي من بين القرارات اللي يلزمها أن تتخذها هي حملة وطنية للعزل الحراري باش تنقص الحرارة داخل المساكن، وهكذا كان نقص لبزوان للكليماتيزاسيون وإلا للشفاش في الشتاء، لأن احنا نحكيه على ظاهرة السخانة راهو في نفس الشيء، نجم يكون في الشتاء يكون عندنا شتاء بارد وتجم تكون درجة الحرارة قاتلة وكبيرة ومعناتها ومعناتها متدنية جدا جدا ونسحق وقتها الشفاش فعلا. يعني متغيرات المناخ لدوز اكستريم يمين ويسار.
1: باش نعطيك مثال سي فوزي، ديار مطماطة معناتها التقليدية اللي من توا ولات موجودة، معناتها مش هي موجودة، هي موجودة منذ القدامة، ما الايامات هذا يحكيوا عليها برشا في التيك توك، كيفاش ما تستحقش مثلا لا كليماتيزاسيون معناتها في الشتاء في الصيف ولا نسخنوا في الشتاء، يعني تبرد وحدها وتسخن وحدها عكس المناخ الخارجي. بناء ايكولوجي هذاك معناتها نتاع مطماطة صحيح فما خصوصية للمنطقة ويبنيوا تحت الأرض ومواد خاصة وغيره، نجموا معناها الطريقة هذيك ولا المواد اللي تتبنيوا بها ديار مطماطة نجم تكون موجودة يعني في وسط المدن متاعنا اليوم، ولا صعبة شوية الوضعية؟
0: خاصية البناء الإيكولوجي أنه محلي لوكال،
1: كل يعني منطقة والطبيعة متاعها،
0: المنطقة وطبيعتها. البناء هذا متاع مطماطة هو بناء إيكولوجي، والهندسة المعمارية متاعه هي إيكولوجية بيوكليماتيك، معناتها كان نطبق عليها آخر نظريات في الهندسة نقاها محترمة جدا، معناتها بالكامل محترمة في المباني هذيك. ولكن الموديل هذا مش بشرطه نحولوه بلايس أخرى، نجم نحولوه إذا كان عندها نفس الخاصيات. احنا نمشيو الجربة، الأبراج متاع جربة القدم إيكولوجيين، طبيعة الهندسة، السقيفة اللي في وسط الدار، النخلة اللي في وسط الدار، معناتها كلها يعني مكونات إيكولوجية بالضرورة. نقعوا في سفاقس، في قفصة، في كل منطقة بعض الخاصيات. لكن للأسف الشديد، وقلتها قبل على أمواجكم ونعود نقولها، احنا في الستينات كي خممنا باش نسكن الشعب التونسي والدولة خممت باش نسكن الشعب التونسي، ما اهتمتش بالخاصيات المعمارية المحلية وبالثراء، لأنه ثراء معناتها سيتون ريشاس باتريمونيال مهمة ياسر، وبرشا بلايس اندثرت. اليوم باش تجيب بناء باش تعمل سقف بالقبو تصعب عليك العملية، ما نقولش مستحيلة، تصعب. أنا شخصيا قعدت عام وأنا نلوج على بناء من نوع هذايا باش لقيت بناء ويعرف يبني بالمجد، يعني مش يدعي أنه يعرف يبني. دونك هذو من الخاصيات اللي كانت في كل منطقة عندها خاصياتها، وفي كل منطقة عندها حلولها حسب المناخ متاعها وحسب التضاريس وحسب المواد الأولية الموجودة في المنطقة هذيك. وهيك علاش معناتها البناء الإيكولوجي ما يحبش معناتها الترانسبور، يعني الترانسبور هذه حاجة ملوثة، دونك هو يدخل في البيلان كربون. في كل منطقة نجم نقاو ثراء، في كل منطقة نجم نقاو خاصيات، وهنيئا للناس اللي في مطماطة اللي حافظت على ديارها. داير نشوفوا أسعارهم تواكي كيفاش مرتفعة وكيفاش رجعوا، واليوم يستعملوا فيهم دي ميزون دوت أكثر، معناتها لأنها حاجة غنية جدا يعني، فهمت؟
1: فوالا، وان شاء الله حتى في المناطق الاخرى نحافظوا على الحاجات التقليديه. مثلا في صفاقس ظاهره الابراج اللي بدات تندثر ولا، وكانت مبنيه بطريقه خاصه ومقاومه للحراره ومقاومه كل الخصائص المناخيه، هكا ولا سي فوزي؟
0: فعلا فعلا، معناتها مدينه صفاقس الابراج اللي كانوا فيها البعض مازال مش برشا، لكن للاسف المباني جديد الكل اليوم نلقاهم بالياجور الاحمر ونقاهم بطريقة اللي
1: كارثة الياجور الأحمر
0: على الكليماتيزاسيون.
1: كارثة الياجور الأحمر اليوم في بلادنا على معناها في الظل الوضعية اللي احنا نشوف فيها تغيرات مناخية،
0: غير صالح للاستعمال.
1: على غير صالح للاستعمال، واضح. شكرا سيد فوزي العيد الخبير في بلدان إيكولوجي، يعطيك الف صحة. شكرا وإلى اللقاء، احنا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا، ماضي ساعة و34 دقيقة على موشتنا.

0: ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع. اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ديوان فام في الساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: منك نسمع، منك نسمع.
2: ماضي الساعة 35 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بالجميع، مواصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. تدوينة لنائبة في البرلمان أسماء درويش اللي حكيت على ولا اللي دعات إلى تأخير العودة المدرسية إلى 1 أكتوبر، فمش كون جاي معاها فمش كون جاي ضدها، وكل واحد كل واحد كيف الشراء معناتها الموضوع هذايا. لكن كيف يمكن للمدرسة التونسية أن تتأقلم مع التغيرات المناخية وتحمي التلاميذ والإطار التربوي من تداعياتها سواء كان في الشتاء ولا في الصيف؟ كيفاش لازمنا نتعاملوا مع الموضوع هذايا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت.
0: ألو أنفو.
2: ألو أنفو. دكتور هيام التركي، أستاذة علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، مرحبا. لو سهلة، شنو حوالك دكتورة؟
3: مرحبا، ومرحبا بكل مستمعي الديوان. مرحبا بكم الكل، ويعطيكم الصحة في أنكم حبيتوا تشاركوا الأسر التونسية في هاجسهم اليوم اللي هو العودة المدرسية.
2: فوالا، هذا حديث الشارع على متداي، يقول لك مع السخانة الصغيرات كيفاش باش يرجعوا، في أي ظروف، في أي ظروف باش يرجعوا. دكتورة، هل أنه اليوم الزمن المدرسي في حاجة إلى مراجعة عاجلة، ولا شنو لازمنا بالضبط؟
3: هو راهو الزمن المدرسي ما فماش كون يخدم على الشأن التربوي ما عملش على الأقل مداخلة أو دراسة حول معضلة الزمن المدرسي في تونس. ما وقلنا أنه هو عدد ساعات مثقلة للكاهل مع مردودية في بعض الأحيان تكون ضعيفة أو على الأقل نخبوية. بعض التلاميذ ينجموا يعني يسايروا هالوقت هذا ونوعيته ونمطيط انتظاراته، وعدد كبير ما ينجمش يواكبه. ما وكأن لهنا بشوي بشوي، لو أن مش نبقوا بنفس الرؤية للزمن المدرسي بنفس الرؤية، مش هتولي مدرسة نخبوية. وإحنا الهاجس متاعنا أن تحافظ المدرسة التونسية على العدالة الاجتماعية متاعها وتكافؤ الفرص. يعني حق التعلم هو حق للجميع، ما هوش فقط لنوع معين من الذكاءات أو نوع معين من المهارات.
2: كنا نتحدث على عدد ساعات ثقيلة دكتورة في زمن مدرسي، المشكل في شنو معناتها؟ هل أنه تلامذة غير قادرين على الاستيعاب في عدد الساعات هذوما الكل؟ المشكل في البرنامج في شنو بالضبط؟
3: هو أنا ديما رؤيتي إيجابية. خلنا نبدو الحل في البيداغوجي، خاطر اليوم أولادنا راهو عنده برشة ذكاءات، وذكاءاتهم قاعدة تتعدد خاصة مع بروز الذكاء الاصطناعي. يعني ما نشمع الناس اللي عندها رؤية سلبية للي خصائص وليداتنا، عندهم بارشة ذكاءات أما ناقصين بارشة تأطير. يعني في بعض الأحيان يتم يقولوا كلام يوجع لوليداتنا، لكن أنا مؤمنة أنهم عندهم بارشة مهارات أما ناقصين تأطير. كما الذكاءات كما المهارات ناقصين بارشة تأطير. التأطير علاش ناقص؟ على خاطر حتى الزمن المدرسي خانق، الصغيرات من 7 يروح للـ9 ولا الـ10 بعد الوسائل النقل الصعبة والكل. وقتاش مش يطور مهاراته؟ وقتاش مش يطور معارفه؟ وقتاش مش يعيش أصلا؟ سمعت أنه فما أولياء يقول لك أنا أولادي كبروا قدام عيني وما ثقتش بيهم وقتاش كبروا، ما عشتش معاهم كيفاش كبروا وقتاش وكيفاش. يعني ما خلى لهنا، وحتى المهارات الاجتماعية ما نلقوش فرصة مش ندرب أولادنا ونأطروهم كيفاش يعيش الناس كيفاش ينجموا يتواصلوا بشكل سليم، كيفاش يكونوا مواطن صالح. يعني راهي حياة لهنا، ماهيش فقط ندجنوا أطفال ونخرجوهم بعد ما نعرفش 17 عام ولا 18 عام بجنبه شهادة علمية. على أهمية الشهادة العلمية، لكن احنا نصنع الإنسان، الإنسان هو بخصائصه الإنسانية يبني الوطن ويبني العالم، فهمتي؟ الزمان دونك يخترق البناء الإنسان، ما نخلوهاش مجرد صناعة ضمن منطق تنميطي للذكاءات وللمهارات، ونلخصوها في تقريبا الذكاء القرائي والذكاء المنطقي الرياضي وانتهاء، واللي خارج الذكاءات هذه وخارج المهارات هذه يتم إقصاؤه أو التضييق الخناق عليه بأعداد ضعيفة، ما يخليه بشوي بشوي يكره
2: ونحكم عليه بالفشل. نحكم عليه بالفشل.
3: ضمن منطق واحد كما منطق واحد للزمن، هناك منطق واحد للتقييم بيد وتقييم وليداتنا اللي هم راهم متعددي الذكاءات والمهارات، وقادرين لو نعرفوا كيفاش نأطروهم أن نخلقوا صورة مزيانة من بلادنا كما نتمنوها ديما.
2: احنا نحكيه على التغيرات المناخية اليوم، هذا هي الزمن المدرسي، معناتها في تقييمك للزمن المدرسي، اما في ظل هل التغيرات المناخية فمش كون يطالب اليوم بتغيير الأشهر مثلا والمدة متاع الدراسة، نقصوا شوية نرجعوا في أكتوبر، نكملوا شوية الجوان، نحيو عدد من العطل، كل واحد كيفاش يقترح. كدكتورة في العلم الاجتماعي اليوم، شو ترى بالضبط أنه يلزمنا نعمله، كيف يمكن للمدرسة التونسية أنه تتأقلم مع هالتغيرات المناخية هذه وتحمي تلام دول إطار التربوي من التداعيات متاحة؟
3: مع احترامي للاقتراحات، نقص منا وزيد من غادي وبدل منا، راهي مش تقعد ديما حلول، مع كل احتراماتي راهي ترفيعيا على خاطر لازمنا نعلو السقف بوليداتنا كيما أحلامهم من حقهم في التعليم، من حقهم في استمرارية التعلم في ظروف ملائمة اللي هي تخترقها اليوم الوضع التغير المناخي، سواء في الصيف ولا في الشتاء، ظروف راهي تتدخل في العملية التربوية. راهو بعضهم ممكن يقولش مدخل التغيرات المناخية في الرؤية التربوية أو المدرسية، راهي تتدخل في العملية التربوية من داخل الفصل، داخل المدرسة وداخل الأسرة، وتلعب دور في تحديد ظروف والمناخ التعلمي ودرجة الاستيعاب ودرجة الدافعية والتطور المعرفي، وين مش يوصلنا في ظروف تكون صعيبة وبنية تحتية تكون صعيبة. لكن أنا نعتبر أنه الحل نقص منا وزيد من غادي، على يمكن كحل هيك نستعجلوا به الوضعية، لكن راهو الأفضل حسب ما نشوف نظام الحصة الواحدة راهو نظام أكثر من ممتاز، وجربوه في بعض المؤسسات التعليمية وقوى بالقدا دافعية تلامذتنا ودافعية المربي والإدارة في حد ذاتها. يعني وفر هالزمن هذة الحصة الواحدة ظروف ملائمة للبعض المؤسسات اللي تنجمت تحقق الحكاية هذه. أيضا الزمن اللي نجم يضيع لظروف مناخية قاهرة، وهذه عشناها حتى عم ناول يعني في الكثير من المناطق، الوقت الضايع راهو ما نعوضوش بوقت آخر مرهق أو أن نهملوه الوقت الضايع، لا نهملوه ولا نرهق أبنائنا بتسريع في البرامج، أما النجم نبتكره بداغوجيات جديدة في كل مادة عندها خصوصياتها تربحنا برشا وقت. أنا مؤمنة أن عندنا قدرات، ونرجع للمرشدين البيداغوجيين والمتفقدين البيداغوجيين في اللي كل مادة على حدة دون رؤية جامعة لكل المواد، راهي كل مادة عندها خصوصياتها، يحاولوا معانا نفكروا بصوت عالي ونطبقوا، ما ناخدوش برشا وقت على خاطر احنا تو سيئ في العودة المدرسية ضمن ارشاداتهم لمنظوريهم وللمربين انه يربحونا الوقت. وأنه راهو هالصباح وعشية وماشي ساعة كروز ماشية وساعة كروز جاية في ظروف، سواء الشمس الحارقة في ظروف تعبة في المؤسسات متاعنا، أيضا حتى في الشتاء ولا الخريف حسب المختصين في المناخ تم مرجح أن يكون خريف ممطر وشتاء أيضا إن شاء الله يكون خفيف علينا ما يكونش نحناول. ولكن هذا العلم شو يقول رانا النجم لهنا عنا رأي الرؤية النجم نبنو بالمختصين متاعنا خريطة للهشاشة التربوية خريطة للهشاشة المناخية ونلقوا حلول داخلية محلية ما هيش صعيبة علينا راهو مش نجمو ان نفكروا بصوت عالي على خاطر ما نجموش نعطوا حل لكل المؤسسات كان تلاحظ المناخ راهو يفرق من جهة لجهة الظروف والبنية التحتية تفرق من مؤسسة المؤسسة دونك من الضروري أن تكون المدرسة التونسية مدرسة مرنة فقط تفتك الثقة أو تسترجع الثقة فيها من جديد ونلقوا حلول تشاركية مش بالكلام بالفعل بشفافية مطلقة نرجعوا العادة اللي كانت عنا القديمة اللي عودة المدرسية اللي تم تحضيرها كعرس داخل كل مؤسساتنا اللي ساهم بالجهد واللي ساهم بالمال ضمن منطق الشفافية على خاطر مشكلتنا احنا الثقة هي اللي تزعزعت بين المواطن والمؤسسات كيف تكون ضمن الشفافية كل مدرسة عندها الفيسبوك متاحة فلان راو فلان الفلاني ساهم بالجهد فلان الفلاني ويتم تثمين المجهود سواء بالشهود ولا بالماء حتى كان يكون 5000 صغير لموا من مصروفه واعطاه الليسان تاعه أما يكفي أنه تحصلوا بعد ذلك في شهادة هيك متاع شكر صارت في الجهة فرحوا وباها تعلقت له حتى في الفيسبوك ولا ما نعرفش وين راهي تثمين الجهد في وسائل المتاحة المحلية والجهوية والمؤسساتية واللي هي تو مفتوحة وسهلة ياسر راهو تخلي تكسبنا زوز حاجات التثمين يشجع والتثمين يقدم فرصة للشفافية وبالتالي نسترجع الثقة اللي تهزت بالقداء هزت الثقة تهزت صورة المدرسة وعلاقتنا بالمؤسسات بشكل عام رغم النجموش تو اليوم سيئة الحرارة تحرق والضو ناقص والماء ناقص والعودة سيئة حتى كان أجلنا الأكتوبر جاي مطر ممكن زادة للسخانة ترجع لنا يعني لو أن ما يكونش عنا بالفعل رؤية مرنة لمدرسة
2: مثلاً مرنة مثلاً شو معناتها مدرسة مرنة معناتها كيقولوا فما مثلاً راو أمطار جاية نوقفوا القراية كيقولوا فما موجة حر مثلاً نوقفوا القراية شو معناتها مدرسة مرنة ها
3: راهو فكرة أنه نبقوا ديما كيفاش نقولوا احنا الحل اللي يجي بعد المشكل
2: لكن احنا ماشيين احنا الخبراء يقول لك احنا راهو ماشيين في التغيرات المناخيه والتطرف المناخي باش نعيشوا به معناتها دوغين افون شو بالضبط معناتها لازم يصير شو نحضروا شو تقترح انت معناتها دكتوره مثلا
3: لهنا الوعي كيما عندنا التربيه على المواطنه فما التربيه المناخيه لازمها تدخل منا اصلا البناء بتاعنا كيما سمعت تو المختص
2: ليكولوش
3: يعني بشوي بشوي بشويه بشوي ما ننظروش للدرس كعدد كمي وتجميع لبرامج بشكل كمي نتحول المحاور إلى مشاغل وتتحول ساعة الدرس إلى محاولة اكتساب المعارف في أقصى وقت ممكن يعني أقصى على المستوى الأدنى أنه إحنا بالبيداغوجيا المبتكرة والتشاركية راهو ينجم يستوعب التلميذ بشكل أفضل من الطريقة التلقينية التقليدية اللي تضيع برشا وقت لكن المكاسب تكون ضعيفة ويبدأ التلميذ ميال أكثر للتنقيل ولا النسخ أكثر من أنه هو مش يفكر في المشغل هذاك أو البرنامج هذاك أن نغيره راهي المرونة بمعنى أنها مرونة مع الظروف جديدة مهارات أولادنا جديدة ذكاءات أولادنا جديدة التغير المناخي جديد وضعية البنية التحتية مهترئة الثقة مهزوزة في المؤسسة دونك شنو هو الحل روح جديدة في المؤسسة التعليمية نعمله من ضعف قوة قال لاخر حتى بالحلول التدريجية ما عناش عصا سحرية راهو ولكن بيدي وإيدك وإيدك وإيدك نجمو أن نقلصوا حتى الأيامات اللي مش نتلزوا في وضع الخطر راهو مش نختار ولادنا هذا مع الناس على الآخر. أما في حالات القصوى، في الحالات اللي النجم نتحملوا فيها، أعلاش مش نعدوا ساعات طويلة ويمشي ويجا وساعات فراغ كبيرة وصغير بين المطر وبين وبين الشمس، في حين أنه نظام الحصة الواحدة كفيل أنه يرتحنا تقليص الساعات الفراغ هذيك، وفي حالة خسارتنا لبعض الأيام في ظروف مناخية قاسية ما يتمش إثقال التلميذ والمربي بساعات ثقيلة، لكن نثقلوهم ببيداغوجيا مبتكرة يخلي من الدرس تشاركي، يخلينا يربحنا برشا وقت، يربحنا هكا الوقت اللي نجمو نخسروه، ديما نخلو ريزيرف لينا للوقت. يعني فكرة التأجيل في حد ذاته ما نجموش ناخذوه بشكل ارتجالي، كل جهة وجهتها، خاطر نجمو حتى المختصين يعاونونا في بناء خارطة للهشاشة، كالهشاشة المناخية، راهو المناطق تفرق من جهة إلى جهة، والمختصين نجمو يحددونا السنة الدراسية منذ بدايتها لآخرها وين الخريطة حسب الأرقام، سواء بدرجات الحرارة أو درجة الضغط.
2: معناه أنت اليوم تقترح أنهم يكونش الزمن المدرسي أو أيام الدراسة موحدة، ناخذ كل جهة والخصوصية متاح، هذا هو ما.
3: هي موحدة
2: هاي.
3: ولكن ما نحطوش أولادنا في بعض الجهات في الخطر، وما يكونش الخطر يؤدي لخسارتهم لاستمرارية التعلم، يكونوا هالمناطق اللي عندهم هشاشة في البنية التحتية، وفي نفس الوقت للأسف عندنا مناطق عندها هشاشة في البنية التحتية وهشاشة اجتماعية واقتصادية ومناخية من غير ما نذكر الجهات. يعني يبدأ فيه مش مثلث، هذا أكثر من مثلث، لازم تكون كل الجهود تتوفر أنه حتى يتم تكوين المدرسين مش يربحونا الوقت. عارفين على مدى شهرين القدام مش تجينا تساقطات عالية، علاش نستنوا احنا بعد ما تصير لنا التساقطات ونفقدوا زوج ولا ثلاث؟ سؤال، علاش احنا علاش ديما منطق منطقنا في التفكير انه هو سيارة اسعاف؟ الحياة مش سيارة اسعاف، احنا اليوم العلم تطور وعندنا كفاءات عالية في كل الاختصاصات، ينجموا نحطوا ايدنا في بعضنا ونبنوا المدرسة كما نقول مرنة تشاركية تعيد الثقة فيها من جديد. اللي النجم راهو ما نلقوش الحل السحري، اما النجم نلقو الحل التدريجي الاستباقي لو تمكننا.
2: واضح
3: الحراره سيئه دهمت علينا، اما التساقطات ما زالت.
2: واضح نحضر رواحنا، معناتها نحضر رواحنا. شكرا دكتوره، يفضلك دكتوره حيام التركي استاذه علم الاجتماع بكليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه بتونس، شكرا على هذه القراءه في كيف يمكن للمدرسه التونسيه ان تتاقلم مع التغيرات المناخيه، نحمي صغارنا وطرتنا التربويه من التداعيات نتاعها. مصلين معكم مشوارنا، مرحبا، ماضي ساعه و51 دقيقه على موجاتنا.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: في قرى الأطفال العودة لمقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحضر لصغارها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 مش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عامه دراسه فرحان وواثق في روحه. أما مش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل، الجمعية الأسواس اليوم تستحق وقفت الناس كل. نجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosv.tn ولا بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة مش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن به ويحب يشوفه ينجح. نذكروا أنه الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير في كامل تراب الجمهورية. مش دعموا جمعية الأسواس وحملة العودة المدرسية، تبرعوا بالمبدأ المبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosv.tn ولا نجموا نكلموهم رقم تليفون سهل 58 371 002.
0: منك نسمع، منك نسمع.
2: كنا نحكي على التغيرات المناخية، على الحرارة، حكينا على البناء الإيكولوجي، حكينا على التأقلم المدرسة التونسية، قلنا الحرارة ماشية وتعودنا عليها لأيام هذية، زوز موجات حرارة كانوا قوى ومعناتها وتاريخية في تاريخ تونس الصيف هذية، والخبراء يحذروا زادة من أنه نجم تكون شتاء ولا خريف ممطر بأمطار غزيرة جراء الارتفاع هذية من درجة الحرارة، لازم نحضروا رواحنا. لكن هات نحضروا رواحنا الجمعة هذية شفما، يبدو أنه فما نزول أمطار بداية من عشية هذا اليوم في عدد من ولايات الجمهورية. الحرارة كيفاش باش تتواصل؟ نحكي في الموضوع تشويت. الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عمر بحبة. مرحبا.
4: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين. تعليق صغير على المداخلة السابقة متاع الدكتورة، الناس كل حظته اللي المناخ ظهر لي معناتها الشغل الشاغل في العالم وفي تونس، خاصة بالتزامن مع موجات الحر، مع الحرارة اللي عشناها، مع الرطوبة إلى آخره. وكان تعرف أستاذ هدى المناخ ماهوش واخو حقه مليح في البرامج التعليمية. كنت تحكيه على التعليم. أي. التعليم راهو المناخ والمخاطر المناخية إلى آخره، راهو ماهوش واخو حظه مليح إن شاء الله في الإصلاح التربوي اللي ربما باش تكون بها.
2: كنت على التربية المناخية هي الدكتورة، فوالا هاي قالت لابد يكون عندنا تربية مناخية.
4: طبعا بالضبط، خاصة توا الشغل الشاغل والمخاطر المناخية موجودة برشا في تونس وحتى في العالم، من موجات حر، من حرائق، الجفاف، السدود، موجات الحر، الفيضانات، السيول. موضوع مهم جدا، إن شاء الله ياخو حقه في الإصلاحات القادمة
2: إن شاء الله يا رب. يعني اليوم العشية إيش عنا أستاذ؟
4: هو حتى يوم أمس وأول أمس حالات عدم استقرار. يوم أمس نشرنا حتى صور لتبروري من الحجم الكبير في بعض المناطق التونسية، خاصة في ولاية سليانة. إن شاء الله ما يكونش عنده برشا أضرار، ولو أنه وصلت بعض الصور اللي فما أضرار في خاصة معناتها في جهة في ولاية سليانة. خاصة حالات على عدم الاستقرار هذه ما زلت باش تتواصل اليوم حتى غدوة، حتى المعهد الوطني رأس الجوي كان يعني قام بنشر نشرة متابعة وتوقع كميات تجم تكون من 20 إلى 40 مليمتر. هاي. المناطق طبعا يعني المعنية أكثر هي خاصة ولايات القاسرين، الكاف، سليانة، القيروان، سيدي بوزيد، ربما تنجم توصل الأمطار إلى غرب صفاقس، يعني المناطق الغربية خاصة الوسطى وحتى زادها في جهة الكاف وسليانة، وتنجم توصل إلى بعض المناطق الشرقية أساسا، ممكن غرب صفاقس أو أقصى غرب المهدية. في الحقيقة غير مؤكد بالنسبة لصفاقس والمهدية، ولكن التقلبات تقريب كيف أمس على المرتفعات. ولو أنه يوم أمس تركزت أكثر على الكاف وسليانة، اليوم من المتوقع ممكن اللي ممكن في يعني في الأسفل شوية، يعني في خليج تونس، ممكن أكثر بتكون في القاسرين، أجزاء من سيدي بوزيد، غرب القيروان، وطبعا زاد حتى جنوب سليانة، جنوب الكاف، إن شاء الله بتكون معنية. الأمطار هذه تنجم ترافقها رياح قوية، خاصة في وقت النشاط نتاع السحب الرعدية. تعرف الرياح هي القوية الهابطة تنجم توصل حتى 70-80 كيلومتر في الساعة، يعني رياح قوية. كما قلنا في وقت النشاط نتاع السحب الرعدية تنجم تجري بعض الأودية. يوم أمس فما بعض الأودية جرت في ولاية سليان حتى في ولاية الكاف. هذا متوقع اليوم. يعني الحالات هذه زادة ممكن تبروري زادة كيف أمس، ربما من الحجم الصغير أو المتوسط كيف أمس ينجم يكون موجود. ولو أنه يوم أمس في جهة سليانة تقريب التبروري كان متوسط، تقريب فما ممكن بعض الحبات 3-4 ربما حتى 5 سنتيمتر. أنا الصور موجودة على الصفحة بتاع المرصد. وهذه التقلبات من المتوقع باش تواصل غدوة، ديما من العشية العشية حالات عدم الاستقرار. غدوة دونك الأول من شهر سبتمبر. بالمناسبة أستاذ هدى، اليوم هو آخر يوم في السنة الفلاحية. تعرف السنة الفلاحية ما تبدأ من 1 سبتمبر حتى 31 إن شاء الله غدوة، اللي هي زادة كانت سنة الحمد لله كانت ممطرة حتى فلاحيا كانت طيبة، يعني عموما خاصة في شمال تونس. إن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله تكون على المستوى الأمطار، إن شاء الله تكون باهية، إن شاء الله غدوة نفتتحوها.
2: ان شاء الله يا رب.
4: وغدوه فما حالات عدم استقرار كل زاده كيف اليوم تقريب في نفس المناطق ديما ولايات القصرين الكاف سليانه القيروان سيدي بوزيد هذه المناطق اللي ديما يعني تكون فيها تنشط فيها حالات عدم الاستقرار وربما تنجم تشمل مناطق اخرى في يعني الفوق او اللوطه يعني مثلا نحكي بصفه عامه شمال قفصه او جندوبه او جنوب باجه ولكن ديما اكثر ولايات كما قلنا الوسط الغربي وشمال الشرقي وشمال الغربي سليانة والكاف.
2: الحرارة مش تتواصل شنو قصدك؟
4: أي على مستوى الحرارة يعني موجة الحر مازالت متواصلة لما حالة أقل قوة من الفترة السابقة من نهار الذروة متاع الأربعاء والخميس كنا حكينا في الموضوع وقربنا حتى 50 درجة من المتوقع كونه الحرارة اليوم وغدوة تقريب كيف أمس يعني الحرارة يعني تراجعت على بالمقارنة مع الأرقام القياسية والأرقام الكبيرة اللي سجلناها منتصف الأسبوع يعني الماضي ولكن اللي قلق أكثر هي الرطوبة ديجا لاحظتوا ناس كل اللي الإحساس يعني ثقيل رزين فما رطوبة نعطيكم يعني أرقام توتو حينية الآن وين نكلم فيكم الرطوبة معناتها مرتفعة على السواحل الشرقية أغلب المناطق الشرقية توا فيها حرارة من 48 إلى 50 درجة حرارة محسوسة بما في ذلك مدينة فاقس مثلا المهدية سوسة المنستير الشابة سلقطة النابل الحمامات جابس كل هذه المناطق حتى في جربة يعني أغلبها أكثر من 45 درجة وأغلبها تقريب 48 49 50 درجة دونك الحقيقة
2: نحكي على الحرارة يعني المحسوسة فالا فهكا ولا
4: نحكي على الحرارة المحسوسة وراو بالمناسبة الحرارة المسجلة توا ساعة واحدة بون احنا توا في ساعة اثنين اما الأرقام تاع الساعة التالي تقريبا في أغلب المناطق هذه اللي كنت نذكر فيها الحرارة تقريب من 30 إلى 35 درجة فقط ولكن الإحساس بالحرارة أكبر يتجاوز ال 45 درجة وبرشا محطات ذكرتها قلنا وصلت حتى 48 و49 وحتى 50 درجة الرطوبة عادة تكون موجودة في آخر الصيف احنا ديجا عشنا في جوان وجويلي اوت عادة تكون موجودة في آخر الصيف تكون أكثر مع موجة الحر اللي عشناها الموجة هذه والموجة السابقة دونك هذاك علاش الإحساس بالرطوبة كبير الرطوبة عندها سلبيات طبعا الإحساس متاعها يقلق برشا ولكن ما ننسوش اللي الرطوبة هي الوقود متاع الأمطار متاع السحب الرعدية ما عندناش رطوبة دونك ما عندناش أمطار أما الأمطار هذه ما تكون موجودة إلا ما يكون فما منخفضات دونك نستناو شهر سبتمبر معناتها إن شاء الله يبدأ غدوة نستناو شوية وربما تجي معها الأمطار هو الأسبوع الأول صعيب برشا ما فماش برشا فما حالات عدم استقرار كيما اليوم غدوة يعني متركزة خاصة على بعض المناطق الغربية نحكيو على منخفضات عامة وأمطار عامة مازال بكري إن شاء الله ربما في العشرية الثانية من سبتمبر والثالثة إن شاء الله.
2: إن شاء الله شكرا جزيلا أستاذ عامر بحبر أستاذ المبارس الجغرافي الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي لطقس والمناخ شكرا على كل هذه التفاصيل احنا صدنا هكا الختام لقانا شكرا لكل الفريق الأخبار تتفيت مع أميرة شاهي طيبة نسكن قبل غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات باي باي.

0: بوبليسيتي.
1: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
2: مونوبخي ديما
3: مع أورانج. بوستي الرونتري بالفروات،
4: ما تحيرش بالإنترنت.

0: 29 دينار و900 فالشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: وجزوة الثانية ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تطلق اليوم الاثنين خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. وتتمثل الخدمة في تطبيق للهواتف الجوال تحمل اسم أبحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليها. وتتيح الخدمة البحث عن الكتاب المدرسي في المكتبات حسب الولاية والمعتمدية، بما يساعد الأولياء والتلاميذ على العثور على المكتبات التي تتوفر لديها العناوين المطلوبة في مناطقهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل اقتناء الكتب مع اقتراب موعد العودة المدرسية. جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه تفضي الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى، مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. ويندرج هذا الإجراء في إطار البرنامج الخصوصي الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع انعقد الخميس بمقر ولاية تونس، بهدف تعبئة الكمية اللازمة من المياه المعلبة وضخها بالمساحات التجارية الكبرى المتمركزة على مستوى تونس الكبرى، وفق بلاغ صادر عن الديوان. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع فوكس نيوز: قد تشكل إيران مصدر إزعاج، لكن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، وقد أزالت جميع الألغام منه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى. وتابع في تصريحاته الإعلامية أن إيران أصبحت دولة فشلة بفعل الحصار على موانئها والضغوط المالية الأمريكية. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول أن يكون مضيق هرمز إقليما أمريكيا حلم لن يتحقق، وعزمنا على طرد القوات الأمريكية من المنطقة. وقال أن أمريكا تسعى لتحقيق ما عجزت عنه في الحرب العسكرية بوسائل أخرى، وادعاءات ترامب حول مضيق هرمز باطلة وقائمة على الأمان لا على الحقائق. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.
2: ديوان فام عسلمة.
4: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما أحلى جوكم، نحبكم برشا. ديوان فام،
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان فام تحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موزة صفاقس
8: على 91.2
2: تونس،
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش سبور.
9: مرحبا بكم في الفلاش سبور. السلطات الأمنية توافق في الجلسة متاعها اليوم في مقر ولاية بن عروس على حضور 25,000 متفرج لجماهير النادي الإفريقي أمام جولي بالمالي السبت القادم في ذهاب الدور التمهيدي الأول من تشامبيونز ليج الإفريقية. الإفريقي كان يطالب أكثر من العدد هذا، كان يطالب 35,000 محب يحضروا في هذه المباراة. النادي الرياضي الصفاقسي يستعد للسفر غدوة 3-6 متاع العشية من مطار تونس كارتاج إلى نيجيريا، استعدادا لمواجهة شوتينغ ستارز النيجيري في ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكاف، مباراة السبت القادم انطلاقا من 4 متاع العشية بتوقيت تونس. رحلة CSS مش تكون عبر الدار البيضاء، الوصول فجر الأربعاء فجر بعد غدوة إلى لاغوس العاصمة النيجيرية، ثم 130 كيلومتر عبر البر إلى مدينة أبيوكوتا النيجيرية، والعودة تكون مباشرة بعد المباراة لوصول تونس نهار الأحد 5 متاع العشية. التكلفة الجملية للرحلة هذه تقريبا في حدود 270,000 دينار. في الألعاب المتوسطية، اللاعبة التونسية سلمى الذوادي ترشح اليوم إلى نهائيات أو إلى نهائي مسابقة التجديف سباق الفردي وزن خفيف بعد ما احتلت المركز الثالث في التصنيف الأول بتوقيت قدره 7 ساعات 59 دقيقة و52 جزء من الـ 52 الثانية. والذويدي تخوض الدور النهائي غدوة انطلاقا من 9 متاع الصباح. ورصيد تونس إلى حد الآن ذكر 15 ميدالية في الألعاب المتوسطية. نبقى مع الألعاب المتوسطية. لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد العبيدي غادر أمس القرية المتوسطية ولم يعد كان من المفترض أن يشارك اليوم في تصفية الجمباز الفني، ولكن تخلف عن المشاركة. ورابع رياضي بعد شاهد الجليلي لعبت المصارعة، كيف كيف محمد أمين السعيدي لعب كرة الحديدية، ونحكي كذلك على الرباع محمد أمين بحجبة. الكلهم كانوا غادروا بعثات المنتخب اللي غادر من المطار اللي غادر القرية المتوسطية. على كل العبيدي كان نشر تدوينة وأكد أنه غادر بسبب الظروف اللي كان لقاها في التدريبات وغياب الأموال وغيره، وبالتالي يقول أنه يغادر بعثة المنتخب. كما قلنا 4 رياضيين يغادروا بعثة المنتخب في مختلف الاختصاصات. الهلال السعودي مبدئيا يتوصل الاتفاق مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي حسب تقارير الصحفية السعودية اليوم الاثنين، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه إلى نادي الهلال وبعد رحيله كذلك على فريق الاتحاد السعودي. نفس المصادر تأكد أنه بنزيما يستعد لإنهاء مسيرته الكروية واعتزال كرة القدم نهائيا. إلى الكرة في العالم، أبرز المباريات: لليغا الإسبانية أوساسونا 6:30 متاع العشية يواجه ختافي، البارسا يستقبل رايو فاليكانو 8:30 متاع الليل. في الإنجليش بريمير ليج، أستون فيلا أرسنال 8 متاع الليل. وفي الكالتشو الإيطالي، ليتشي 5:30 يواجه روما، وأتلانتا 8:15 يواجه بولونيا. فلاسبورو في تمسبور بقي متواصل على ديوانا فهم. أكثر تفاصيل ديوانا فهم بونت.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فام.
11: ديوانا فام صوت كوم. ديوانا فام
12: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: Femme à box 5G ou Femme à box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: ديوان فم صوتكم

0: بوبليسيتي.
1: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو، طور عالمك.
3: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
2: ما تفوتش الفرصة، امشي لاقرب ماجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
3: جو كبير.
2: بور تروفي لو ماجازان لو بلو بروش رانديفو على ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
3: يلا بيكو بلو دايز، ما تفوتش الفرصة.
2: بيكو نوميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.

0: Publicité.
1: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: ونفهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
3: وجزوة الثالثة ديوان فهم عسلمة. وزارة الداخلية تعلن عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجية الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. وأفادت الوزارة في فيديو توضيح نشرته على صفحة رسمية بأن الخدمة متوفرة لفائدة المواطنين التونسيين، كما يمكن استعمالها لاستخراج مضامين الولادة لفائدة أبنائهم القصر شرط أن يكونوا مسجلين على المنصة عن بعد. وللتمتع بهذه الخدمة يمكن للمواطنين الدخول إلى منصة الخدمات على الخط للحصول على الخدمة الرقمية عبر الرابط e-bawaba.tn أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR code. البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان الطلبة الحصول على المحافظ الرقمية مجانا بمكاتب البريد للقيام بعمليات خلاص معالم التسجيل، وذلك في إطار تسهيل وتبسيط عملية التسجيل الجامعي عن بعد بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027. تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الرقمية وولت أو دينار للبريد التونسي توفر للطلبة وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معالم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معالم إضافية. كما يذكر البريد التونسي طلب حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني أودينار جون وأودينار سمارت وأودينار كوربوريت وأودينار بوستيه وأودينار سالير وفيزا إلكتران أنه بإمكانهم استعمالها للقيام بخلاص معالم التسجيل عن بعد بمؤسساتهم الجامعية. الحريق الذي اندلع بجبل بارغو من ولاية سليانة تسبب في أضرار مادية طالت عددا من المنازل، كما أتى على هكتارات من الأشجار المثمرة والزيتين إلى جانب نفوق عدد من الحيوانات، وفق ما أكدته نائب مجلس نواب الشعب بسمة الهمامي، مضيفة خلال تدخلها في برنامج منك نسمعنا ليلة أمس كانت صعبة على بارغو أثر اندلاع الحرائق التي انتشرت بسرعة بسبب الرياح القوية. من جهة أخرى استنكرت الهمامي النقص الكبير في عدد أعوان الغابات، مشيرة إلى أن عددهم لا يتجاوز حاليا 8 عوان بعد أن كان في حدود 70 عونا وفق قولها.
4: ليلة بركة هي الليلة أقوى ليلة لأنه سرعة الرياح كانت قوية، أما راهو الفواجع صارت من نهار الخميس، راهي الحرائق صارت من نهار الخميس على أساس أنه نهار السبت معناها صارت معناها تطويقها والحد منها ودخلت من الحماية في مرحلة بريد معناها هم بيدوا معناها كيف راحت المحارب، لكن ما رأنا أنه سرعة الرياح هذه اللي جات اللي قوت زاد أثارت النيران معناها من الدريجة وعين بوشحنون لدمان الخروب لسيدي مطير للقواسمية، القواسمية هذه اللي صارت فيها معناها خسائر كبيره برشا، الحمد لله ما فماش خسائر بشريه لكن خسائر على مستوى ديار الناس، فما حريق كبيره قدام خالتي دار خالتي ناجي اللي تحرقت برشا، الناس حتى اللي ما تحرقت لهاش ديارها تحرقت لها سوانيها الزواتين الكرم نم فما اللي عندهم الغنم الدجاج كله ما هو مورد رزق للناس اندثر في لمش الطلعين، هما بيدهم المتساكنين ما تصوروش انه هول الحريق بالمعناه باش يكون بالطريقه هذيك، الدخان معناها بسرعه معناها باغت الناس الحريق.
3: المندوب الجهوي للتربية بصفاقس واحد عبد الوهاب الجربي يفيد بأن الجهود متواصلة لينجاح العودة المدرسية، مبينا أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع المعتمدين وبمقر الولاية بحضور مختلف الأطراف المتداخلة إلى جانب العمل على تهيئة المؤسسات التربوية، وتشمل الاستعدادات حملات النظافة داخل المؤسسات التربوية وإشغال تقييم الأشجار وتزيين مداخل المدارس ودهن القاعات، بما يساهم في توفير ظروف ملائمة لاستقبال التلاميذ مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
0: بالطبيعة نعمل ليلا نهار مع ظروف الطقس اللي أحيانا القطاعات اللو نوك، هذا يطلب منا أن نتواجد في المندوبية في الوقت اللي موجود فيه تيار كهربائي. على كل نحن مستعدون لنجاح العودة المدرسية، ورابط 119 ألف تلميذ مرسمين ابتداء من المرحلة التحضيرية إلى الابتدائية إلى الإعدادية والثانوية بالتعليم العمومي والتعليم الخاص. الجهود على أشدها لنجاح العودة المدرسية، قمنا بجلسات ماراثونية مع السادة المعتمدين في الجهات أمان العودة المدرسية. حاليا الجهود على شدها، تو حملات نظافة موجودة داخل جميع المؤسسات التربوية، من تقليم من تزويق مداخل المدارس، دهن قاعات داخل المؤسسات التربوية. إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله تكلل السنة الدراسية بالنجاح كما عهدنا جهة شخص ميزة لنتائجها منذ أمد بعيد.
3: في العالم، اليونان والاحتلال يوقعان اليوم صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات أورو ستنشئ تل أبيب بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان. وبحسب بيان لوزارة دفاع الاحتلال، فإن اتفاق درع أخيل الموقع بتل أبيب سيشمل تصدير عدد من المنظومات من بينها منظومتا مقلع داود وسبيتر. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ما 3:08 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رونديفو العاده في سبور ماغ من توا حتى للاربع صباح من زمان ترافقوا فيها معكم. نرجو لاكتواليتي وريكاب لي من الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرانشي معنا على مختلف الفريكونس والى كالعاده على www.dionfm.net داخل وخارج حدود الوطن. صبحوا لاصدقائنا في كندا وامريكا، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. اهلا وسهلا بكل متابع فينا على شان يوتيوب ديونا فهم لايف. نرجعوا للجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وشنو صار في الجولة هذه. حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ 31 أوت. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، وغدوة إن شاء الله تكون إن شاء الله بداية شهر موفقة للجميع. الليلة رسمية نهاية فصل الصيف. فصل الصيف كان متعبة مرهق برشا، وكان الحقيقة في برشا تقلبات مناخية وبرشا تقلبات جوية وفي برشا خدمة وفي برشا تعب. إن شاء الله كنا عند مستوى الحدث على مستوى تغطيتنا لكافة الأحداث الوطنية وأيضا العالمية، بداية من كأس العالم وصولا إلى متابعة آخر أخبار فرقنا في التحضيرات قبل انطلاق هذا الموسم. الأسبوع القادم ترجع البرمجة متاعنا كالعادة من خلال مختلف برامجنا الرياضية اللي عرفتوها. إن شاء الله بداية موفقة لكل الزملاء في ديوان فام. شكرا لكل الإداريين التقنيين الصحفيين والمراسلين، الناس الكل اللي قاعدة تخدم في عمل كبير، مجهودات جبارة، شكرا من القلب. وان شاء الله دائما تكون ديوان فهم في بلاصتها المرموقه اللي استطلع على مستوى كل الاخبار، سواء كانت رياضيه الوطنيه السياسيه الدينيه الثقافيه كل شيء. ان شاء الله ربي يعين الجميع. الجوله الثانيه للبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بعنوان الافريقي والبنزرتي في الصداره دون هزيمه، شيوط العمران ونجم الساحليات تداركان والترجي ملعب التونسي وترجي جرجيس يتعثرون. اليوم نختار ايضا من افضل مدرب لاعب حارس مرمى احسن هدف في الجوله الثانيه لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. مرحبا عزيز في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، وكل هذه المواضيع نتداولها مع اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. مرحبا نوس.
2: مرحبا حطوم، مرحبا بيك بالسادة المشاهدين بالسادة المستمعين. زيدا كيف سهيب، وإن شاء الله نعمل سوا به مع بعض.
1: منور بعد شوي نحكي على الجورنية نوس. سعيد جدا بحضور المدرب سهيب زروق كوتش مساء النور.
3: مرحبا بيك حاتم، مرحبا بنيس الأخيين ليكيب الكل والناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا.
1: نحكي على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والجولة الثانية.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
1: الكيكوف جولة سهيب 18 هدف، نعطيه الريزولتا بتبيع متاع الجورنين. نجم الساحلي يربح نجم تلوي 2-1، سيساس تربح ترجي جرجيس 2-1، تعادل 0-0 من مستقبل مرسى وساقيت الدير، هي المباراة الوحيدة التي لم تشهد تسجيل أهداف. شبيبة العمران تربح ترجي 3-1، الأولمبي البيجي ينهزم على أرضية ميدانو قدام اتحاد بن قردين 2-1، نادي الإفريقي يفوز على أمل حمام سوسة 1-0، الاتحاد المنستيري يربح البقلاوة في قمة لقاءة الجولة 2-1، ونادي حمام الأنف ينهزم قدام السي بي 1-0، ولا الانتصار الثاني على التوالي لكل من السي بي والنادي الإفريقي. 18 هدف في الجولة بمعدل 2.25 في المقابل.
3: حاجة باهية، إن شاء الله نكملوا بالنسق هذا والريتم هذا. إن شاء الله بعد توالي تتالي الجولات ما تكثرش الحسابات، وين تولي برشا معناها حسابات، وين تنقص الأهداف وتنقص المتعة وينقص الريتم. إن شاء الله ما تكونش هذه حاجة ظرفية وفي جوست الجورنيه الأولانيين الناس كل تحب تاخو بايها من الأول. إن شاء الله يقعد هذايا هو الريتم اللي نلعبوا به وهذايا اللي نحبوه. ومن الجولة الأولانية قلنا اللي فما مؤشرات إيجابية في نسق المقابلات، في الكاليتي جو، في الميم، حتى يعني في أفكار المدربين تحس اللي فما حاجات بتظهر في التيران وبدأت معناها موجودة حتى في الملاعبية. الكاليتي تحسنت برشا بارابور بعمناول. بوتيتر الفاكتور متاع انه الناس الكل الأكثرية متاع الفرق بدأت على بكري البريباراسيون، بوتيتر هذا العامل اللي عاون برشا المدربين وملاعبية باش يكونوا حاضرين من اول مقابلات.
1: اسكور 2-1، الناس العياري تعاود في 4 مقابلات، لتوال متلوي، ساساز جرجيس، اتحاد بن قردان، الاولمبي البيجي، واستاد والمستيه 2-1، معناها بسيستيم كما نقولوا الريان الرياضي، الجول جول موجوده، معناها كل فرق قادره انها تسجل. شفنا 3-1 مباراه العمران والاسبيرونس، 1-0 سي ا بي نادي حملنف، واحد بلاش نادي الفريق يا ملحة ممسوسة، شوفنا النيفو محترم على مستوى الفرق الكل، ما تعرفش شكون الفريق، شكون الفريق اللي يربح، شكون الفريق اللي ينهزم، مؤشر باهي مع انطلاق البطولة.
2: رغم صعوبات بعض الفرق حاتم باش نكونوا واضحين، ثم جمعيات عانوا برشا بداو بريباراسيون ماخر، رغم ذلك كيما المتلاوي ستان اكزامبل في الظروف بلي مويا اللي موجودين عمل ماتش البارح معتبر برشا في سوسة قدام ادفيرسير اللي بيها مع براكوني الحقيقة تولي بلان، معناتها ايكيب واقفة ليتوال. ليتوال ممكن بيتيتر نستغل الفرصة في بداية الحصة باش نقول ممكن جمهور ليتوال السنة باش يمتعنا برشا باش يعطي بلوس للشامبيونان، لأنه غاب علينا عامين وثلاثة في ظروف ليتوال، لكن البارح أكد اللي هو باش يكون رجل المرحلة القادمة النجم الرياضي الساحلي دوزان، لأنه فكر المدربين اليوم ما عندك مناش تخاف، تمشي القدام تحاول تاخذ ثلاث نقاط نتاعك، من جات ثلاث نقاط تجي نقطة، جات هزيمة جات هزيمة، هذه حاجة باهية ودي زانديس باهيين نبنيو عليهم، وإن شاء الله كما قلت لك احنا الكومبلكس نتاع جمعية تمشي تدافع ب 10 أو 11، لكن الدفاع عنده أسلحته كما البارح الدفاع نتاع العمران ماهوش دفاع نتاع يعني كي نحكيو على فريق يدافع لكن يعرف يهاجم، يعرف يقتل الماتشوات، وهذا ينطبق على العمران. ومن بعد نحكيو فنيا على المباراه،
1: باش نحكيو توا على العمران باش نحكيو على المباراه وفوز الشباب الرياضيه بالعمران على الترجي الرياضي التونسي. بدينا بالشباب العمران لانه مهم جدا، نعطيو ميريت تاع حق الناس اللي عملوا مقابله كبيره سواء كاداره نادي ولا اطار فني ولا ايضا حتى كلاعبين. امين الباجي سالوه البارح، سالوه انه هل تفاجأ بالتشكيله التي بدا بها المدرب ريغي مدرب الترجي الرياضي التونسي؟ نسمع شنو قال مدرب أجياسو أمين البيجي.
4: مش المردود فاجأتني من الأول التشكيلة اللي صار فيها تغيير على مستوى التركيبة نتاعها بارابور لدرني ماتش، وكنت متوقع أنه ترجي في الشوط الثاني بس يرجع أكثر إكيليبري، وهذا هو اللي صار. لكن احنا اليوم تعاملنا مع الرسم التكتيكي نتاع الترجي الرياضي التونسي ونجحنا ممكن في القراءة نتاعنا وفي الحاجات ممكن اللي كونسيني اللي عطيتها من الأولاد قبل بدرج ما ندخل.
1: طبعا شوي نحكيه على الترجي الرياضي التونسي وتصريح ريغي اللي حكاه بطبيعة بعد المقابلة. دونك الاسبيرانس ميميش جلاسي شيخاوي كاستيو كوناتي رفيعة حاج محمود حاج علي عفوا عماد فرج حاج محمود بليلي وأشرف الجبري. أمين البيجي تفاجأ بالتشكيلة، سوهيب أنت تفاجأت كي شفت التشكيلة ولا قلت عادي فماش الإكزامبل تاع كيب تلعب كيما هكا؟ لأنه شفنا الحقيقة برشا متابعي شأن الرياضي تفاجئوا بالتشكيلة بعدم خاصة عدم وجود الأظهرة، هذه تفاجئوا به. شنو هو حب يفكر ريغي في المقابل؟
3: نجاوبك على الجزء الأول على التصريح من الباجي
1: وإلا على التصريح، نبدأ بالتصريح به.
3: التصريح الحقيقة فيه برشا إيميليتي، فيه برشا تواضع من المدرب وفيه برشا يعني احنا نقوله مدرب فايق، معناها ديما الليستة متاع الإكيب قبل الماتش في الفيدو ماتش تجيك قبل الليستة، فما ناس تتعداها تعدي نورمال وفما ناس شك ديتاي نيس يفرق، معناها على ملاعبي موجود ملاعبي مش موجود، على الديسبوزيتيف شي لعبين مدرب تنجم انت اذا كان انت عندك ثقة في روحك وثقة في الملاعبي وفي خدمتك سيرتو تنجم راه في قبل حتى عطيت دي كونسيني معينين قبل من بعد اللي شافوها وانت داخل الماتش تنجم اللي كونسيني يذوم يتبدلوا تو دي بوم اللي فيكتيف متاع ليكيب ادفيرس ولا الديسبوزيتيف. وذاك اللي قاله المدرب، يعني قال انا قبل 10 دقائق الديسكور اللي حكيته جديد للملاعبيه هو معناها بارابور باللي لقاه متبدل في الترجي الرياضي التونسي.
1: الشطر الثاني
3: على الترجي الرياضي التونسي تفاجأت ولا لا؟ هو المدرب الوحيد اللي نجم يكون يعني صاحب القرار في معناها في حطان ال11 باش يلعبوا والديسبوزيتيف، خاطر هو اللي عايش مع الملاعبيه وهو اللي جاري في الملاعبيه نتاعو قبل الماتش بوندون معناها سومين كاملة، هو قاعد يخدم عنده أفكار جديدة عنده فلسفة جديدة، هذه هو يتحمل مسؤوليته، احنا نتفرجوا في الماتش ومن بعد نحلوا. ما نجمش نقولك فاجأته إلا لا، خاطر الترجي اللي في كتيف ريش المدرب يعرف الملاعبية متاعه وحاضرين معاه معناها في البريباراسيون في كور دلا سومين، وقتاش تقولي تفاجأت إذا كان بدل في وسط الماتش؟ ما هو مادام وصل هبط بالإفكتيف هذاك وبالحديش من اللول دونك يعرف مسبقا اللي هو كيف باش يلعب.
1: إيه أنت معنا سامحني سويب سؤال فني ديما في إطار فني، أنت مسألت مثل مسألتش علاش ما بديش بظهير أيمن وظهير أيسر محمد علي ورفيق ولا ونضال عيفي عكس مباراة نجم الساحلي شفناها
3: مثلا
1: اليوم وقت اللي تهبط أنت فتيران ما تلقاش أريير دروا وأريير جوش أوتوماتيكمون باش تسأل السؤال علاش معنا؟
3: لا مش أوتوماتيكمون، مش سيستم مقدس،
1: هو فريق في العالم يلعب
3: هو اختيارات، هو عنده شواء باش يلعب بيه يتحمل بيه مسؤولية، إذا كان نجح في الماتش وقبل العمران ماركه هو ولا حاجه تو نحكيو على كونتكست اخر على موضوع اخر
1: نحكي في كونتكست
3: جديد، هو الى سيوم معناها الاختيارات نتاعو وهبط من غير اظهره اللي ظهر انه الترجي معناها غلط في الاختيارات نتاعو وهي شبيبة العمران معناها نجاحه والافيكاسيتي وطريقه لعب العمران هي اللي خلات الترجي هذا التونسي يظهر بالكشف هذاك. تقول انت علاش اختار؟ انا نقول لك بول سامبل ريزون، هو حب يبني اللعب من تالي، اختار انه كاستيلو المنتدب الجديد البيفو يطيحوا في اللاكس اونتر لو دو، خاطر
1: ترويزيام اكسيال
3: خاطر نقطه من نقاط قوته هما اللي باس بريسيز نتاعو، الانترليني نجم يلعب بالكدا ذكي برشا في تخريج الكره، دونك حب يستغلوا، يعرف اللي ترجع اللي العمران باش يلعب البلوك طايح، حب يستغل الملاعب هذاك في خروج الكره. الكره المشكله مش في اختيارات الظهيرين، المشكله في اختيارات اللاعبين الوسط. هذه المشكلة متاع الترجي.
1: نرجع نحكيه على بعد شوية، على كما قلت أنت مازلنا مواصلين في شبيبة العمران وتصريح أمين البيجي. فاصل الشهري وبعد نرجع سبور ماغ.
5: أنتم تسمعوا في سبور ماغ. Publicité. مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات.
6: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك اورانج. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: نكمل معكم في سبور ماغ حتى الاربع نتاع العشيه. نمشي لك باش نحكي معك بطبيعه عن ياسر العياري على تصريح المدرب امين البيجي. قال تفاجات معناها اليوم، شفنا حتى على مستوى الاهداف، شفنا كوره الهدف الاول جاي من جهه اليمنى، مع دوزيام تون شفنا بونتو جاي على الجهه اليسرى. برشا عباد صهيب عنده اختيارات وشاف انه ريغي كامف ربما عنده فكر اخر. برشا عباد تلوم ريغي كامف انه قلل المساحات لشبيبة العمران، وهذا شفناه في المقابلة الأولى أيضا حتى ضد نجم الساحلي. فما مساحات في دفاع الترجي،
2: الشوارع مش مساحات. يعني كي تقول مساحات على كورة اثنين، لكن وقت اللي نحكيه على 90 دقيقة توجعك العمران قداش نجم.

0: الوليد البيفورة وكان لعب أكثر سنتينيل قدام ديفانس أول مرة. وأنا نحب نفهم حاجة 3-4-3 ولا 3-5-2 قديش قاعد تحضر فيه؟ مهم برش وقت اللي تحط أنشيما في ماتش أوفيسيال قديش قاعد تحضر فيه شيما 20 مينوت 25 مينوت أفو ماتش تخدم عليه 20 ولا 25 مينوت نورمال لوجيك في جمعية كبيرة كما التراجي تدخل بالإيماج هذيك سيت اون إيماج دو ليسبيرونس. نتصور كان صاروا لي الشوا هذوما في ماتش تشامبيونز ليغ كانت تكون حكايه اخرى مع ريجي كامب، لانه تعرف التراجي استحق ريجي كامب في العوده هذه الاخرانيه باش يجي يغير حاجات، لانه الموسم الفارط كان كارثي على مستوى الاداء وحتى على مستوى النتيج. السنيش يقول لك نو ليميت على مستوى الانتدابات، يعني كانت مساحه كبيره لشكري باش يجيب افضل ما ثم
1: وجيب
0: مع مدرب اللي باش يستغل الانتدابات هذيك وباش يمشي بالتراجي بعيد. شنو اللي قاعد يصير اليوم؟ ماتش ليتوال الحقيقة قا صعوبات، وماتش العمران البارح بين بالكاشف هذي راو ميزمكش نحي الميريت نتاع نتاع نتاع عامين الباش اللي قرا مليح لسبيرانس. راو تعرفش معناتها لسبيرانس اللي هي بالانتدابات هذيك بال... بال... بال... بالامكانيات الفنية هذيك مع العمران بامكانيات وموارد ضعيفة برشا نقولوا هذي حقيقة اتولي بلان توصل تربح ثلاثة، يعني حاجة قراف توجع المكاشخين الكل باللي باش تهرب منه الموضوع. يعني هزيمة قاسية. أنا نعرف مكشخين بتاتر صحابي ثم عبيد ما رقدتش مش خطر ما مخسرتش لقب هي ولا خسر مي الطريقة متاع الهزيمة، لأنك أنت وقت اللي يجيبه مدرب يقول لك جي عاون فيه على قبر ربوه هرب له بالمسح، بعدين جيتك باش تعاوني باش تستراجي بعيد وباش نعملوا فكرة متاع لعب وباش نمشيو بالتراجي بعيد، ويزم تبين البصمة من زوج ثلاثة ماتشوات يبدأ كربير التراجي. التراجي الماتش البارح خسر ثلاثة، الهزيمة ذيك باش تمس الملعبية باش تمس الإدارة باش خلي الجمهور يتحرك. انت اليوم في عوض تربح شق من جمهور التراجي خسرت شق كبير من جمهور التراجي ريكي كام، لأنك مخذيش الأمور بجدية.
1: مش مازال بكري شوية نيس
0: ليه يجب أقول لك حاجة
1: نحكي لك أنا مازال بكري على كلام على كلام هذا.
0: شوف التراجي مخسرش لقب خسر مباراة لكن طريقة الهزيمة مهمة برش، لأنه تفلسيف ريكي كام خلى التراجي ينهزم أمام شبيبة العمران تلافة. نحكيه على مانيير البارح التراجي ما عملش دي زوكازيون البارح ما عدا رفيع قاعد يشوت من برا ما عدا بعض الكرات، لكن التراجي موجعش التراجي، وهذا مشكل كبير برشا. رغم انه زاد نقولوا حاجه مهمه برشا لبليلي الى متى اليوم يزمو ريكي كامب اليوم تكون عنده شخصيه البطل وشخصيه المدرب النجم يقود سفينه التراجي. لبليلي جوز كمانو موش حاضر، مش كلامي انا، كلامي طار الطبي ككل، لانه حتى في تجديد العقد نتاعو لمده موسم لبليلي جوز كمانو موش حاضر. وقت اللي انت يقولوك موش حاضر عادي البليلي باش ياخذ شويه وقت باش يرجع، ونوبلي با راهو الضربه نتاعو مازال روديكاسيون في روديكاسيون، يعني حبلو شويه وقت. اليوم نلقى البليلي تيتولير، نشاور انه المدرب زاد عنده دور في
1: ريجي بعد المقابله حكى يقول انه ليس من الطبيعي نقبلوا 5 أهداف في مقابله، هذا مهم جدا لانه تلعب في نيفو كبير قادم على تشامبيونز ليغ وقادم المقابلة أخرى، يلزم صلح على الدفاع لأنه ظهر الحقيقة أنه وسط ميدان ترجي وهجوم الترجي حاجة معناها توب، ولكن على مستوى الدفاع لابد من برشا إصلاحات. نسمع شنو قال ريجي مدرب الترجي التونسي بعد الهزيمة البارحة.
2: It's not normal to receive 5 goals in 2 games. It's not our level. I already say that, and this is my responsibility to do that. The player don't have anything to do. Then they train. They have to train. They have to be concentrated when we have a game. I will fix that. Don't worry. We know that this team will never play against us, and they will try to come only by long balls. And we didn't play with 2 central backs. We play with 3, and we play with Hash Mahmoud and Hamza in midfield, and they have to cover the side when they play a long ball. The idea was to have more player in the middle and to be more active in the front, but it was not the fact today. This is we have to go forward. We start something. What we have to do, we have to analyze and not to receive goals anymore.
1: ريجي يقول ليس من الطبيعي نقبلوا 5 أهداف في المقابلات، مش هذا نيفو نطمحوا له، انا نتحمل مسؤوليه اختياراتي، اذا ملاعبي قدموا كل اللي عليهم باش نحاولوا نصلحوا في قادم مقابلات. الفريق عمره ما لعب الخطه هذه، لعبنا بقلبي دفاع وفي الواقع لعبنا بثلاثه مع حاج محمود وحمزه رفيعه في الوسط. الفكره كانت اني نلعب اكثر لاعب في وسط الميدان والهجوم وباش نحاول نصلحوا خلال الفتره اللي قادمه. هذا ريجي كان شنو قال سهيب، لو نشوفوا حتى احصائيات المقابله ليك جي يخليك تشوف بنظرا بعدد الاهداف 225 للجيسو 101 للترجي، نسبه امتلاك الكره سواء 29% للعمران 71% للترجي، تسديدات 18 للترجي 7 للشبيبه الرياضيه بالعمران، 5 كادري للترجي و6 كادري للشبيبه الرياضيه بالعمران. كي يقول لك الاحصائيات مع تصريح ريجي شو نجم نحكيه؟
3: اول حاجه ساعه معناها الكره

0: اعترف كان باللي في كاسيتي
1: وي
0: معناها يلزمك تحط كره في الشبكه معناها تكون افيكاس قدام وتكون افيكاس التالي ما تقبلش اهداف وما تغلطش دونك وهذا كله ما يجي كان بالخدمه والتحذير. حسب ما شفنا الماتش شبيبة العمران وكأنه الماتش تعدى قدامهم قبل ما يتلعب كان حافظ يعني نقاط قوة وضعف الترجي الرياضي التونسي وكان معناها محضر روحه لسيناريو الكل وكان محضر روحه لكل شيء عكس الترجي الرياضي التونسي كان بتاتر فما شوية استعلاء يعني في تحذير المقابلة انك تلعب بسيستم
1: استعلاء
0: اي استعلاء انك تحضر مقابلة سلون نفسك انت بركة من غير ما تقرأ حساب الادفرسير هذية معناها ما تنجم تكون كان فما شوية استعلاء كروي خلى الترجي التونسي ما يحضرش هو بيدو نقاط قوة شبيبة العمران خاطر أي فريق مهما كانت الإمكانيات اللي عنده ما قالوا إلا فريق معناها يزمك تحترمه ويزمك تهبط الماتش تحضر مام للنقاط الضعف متاعه كيف كيف لنقاط القوة معناها ولو شبيبة العمران معناها استغل نقاط القوة متاعه وحضر الماتش متاعه سلون نقاط القوة متاعه بما فيها حب الانتصار بما فيها المونتاليتي اللي هبطوا بها خاطر تشوف الترجي التونسي كيف شهبت العقليه وشباب العمران من اول دقيقه لاخر دقيقه سكو فما حاجه ديفيرون بينات الزوز هي اللي عملت الفرق شباب العمران كي تشوف الهدف الاول والهدف الثاني نفس الطريقه معناها اللي شفته البارح انا درس كروي في الترانزيسيون في الكونتر اتاك معناها كل الكريتير الموجودين في الترانزيسيون اوفنسيف في الكره وفي الكونتر اتاك توجدوا في اهداف شبيبه العمران منطقه افتتكاك الكره في وسط الميدان لو مينيموم دو توش دو بال في الكره الاولانيه تخرج ومن بعد هذا كيف كيف فما فيكساسيون فما تروزيام جوور اللي يخلط في الكونتر في الترانزيسيون رابيد تروزيام جوور بونت هذايا في يعني في الهدف الاولاني نتاع عدي بالحاج نفس الشيء افتكاك كره في وسط الميدان اول توش تخرج في الاسباس في الظهر مع الكاليتي اللي عندك نتاع عدي بالحاج دونك تستغل هذا نحكيو فيه الافيكاسيتي وتحذير مقابله سولون لي بوين بوزيتيف نتاعك انت بلي بوين اخرى حاتم الناس ما تعتقدش اللي الترجي راه خسر الماتش ولا ظهر بالكشف فما مساحات خاطر الاظهر مش موجودين بوجود الاظهر موجودين بلي دوبلور نتاعهم والترجي كان فما مساحات معناها ميم حتى لي ماتش لعب فيهم الترجي بالأظهرة كانوا فما مساحات اختيار وسط الميدان
1: انا عندي من عمناول معناها انت
0: كيفاش
1: قلت الماتشوات
0: لي ماتش اللي قبل ماتش العمران
1: اي ماتش
0: لعب بالأظهرة الترجي
1: تحكي ماتش ميكو مثال ولا
0: لي ميكو عمناول السنه مع ليتوال
1: صحيت معناها خاطر
0: مع ليتوال لعب بالأظهرة وكان فما مساحات وكان فما معناها دي سيتوياسيون كونتر لسبيرونس مخطرين برشا دونك انا حسب رايي البسيط مش مشكله في الديفونس تاع الترجي نعاود مره اخرى انيس جبد بوان مهمه برشا وجود البليلي في خط هجوم الترجي الرياضي التونسي مع الايطالي هو في سيتياسيون ما تنجمش تلعب ديفونس افونسي مع ليني داتاك نتاعك ما تفكش كره وماهيش اغريسيف في الرياكسيون ديفونسيف نتاعك ما تنجمش تخلي الديفونس نتاعك ظاهر وتخلي الديفونس نتاعك عالي برشا ما عندكش في وسط الميدان الملاعبي اللي يمشي تبلانجي لك كيما كان فرانكوم حكينا فيه مع انيس في الاوف كيما كان فرانكوم قبل كل كونتر اتاك ضد الاسبيرونس هو اللي كسر الكونتر اتاك هذيك ما عندكش الملاعبي هذيك الملاعبيه اللي
1: بروفيل كاسيو ما نجمش يكون
0: معناها في لو دو ماتش اللي ريناهم ملاعبي برشا يعني يخرج كره نظيف يلعب مليح
1: فرانكوم فوسيني
0: لا حتى كوليبالي لا البروفيل نتاع فرانكوم جنتي شوف انت من بعد فرانكوم
1: اوكبيلو
0: ماهوش مش البروفيل بوجود اوكبيلو في الترجي التونسي كان فما مساحات في الدفاع مع ياسين مرياح وجلاسي كان فما مساحات والترجي التونسي قبلت عديد الاهداف في جره الحاجه هذيا وقت انت تبدا طالع ديفونس افونسي الرياكسيون ديفونسيف نتاعك في ليني داتاك مهمه جدا الريدو لولاني اللي قبل الديفونس مهم جدا انت رافيع كوناتي الحاج علي وشكون الرابع
1: حاج محمود
0: نفس البروفيل انيس براتيكمون نفس البروفيل اللي ناس تحب تاخذ كره في ساقيها وتلعب وتحب تبني اللعب وقت اللي هي الزون هذيك مهمه جدا في بناء اللعب ما صارش لان كونترا وما خلاش البلاي اللي في لان كونترا واللي لي جديد
1: عماد فرج
0: معناها انت مع ذكي العمران مع انه العمران كانت بيان ابليكي وعطات حق الماتش دونك لو دو بارتي معناها كانت فما ديفيرونس كبيره نيس الحقيقه.
2: واضح يا مدام حكيت منذ قليل عن نجم الرياضي الساحلي، نجم الساحلي يفوز 2-1 على حساب النجم الرياضي بالمتلوي، النجم المتلوي اللي فريق اللي عاش صعوبات كبيره الحقيقه مع بدايه الموسم، انتدابات كانت متاخره نوعا ما، ليس هو النجم الرياضي بالمتلوي الذي تعودنا به في سنوات اللي فاتت، برشا مشاكل على مستوى الانتدابات على مستوى الفلوس تأهيل اللاعبين، معناها في الاخير عمل مقابله محترمه جدا امام النادي الافريقي وانهزم راه بصعوبه كبيره امام النادي الافريقي، وكيف كيف البارح احرج كثيرا النجم الرياضي الساحلي وكان قريب من العوده بنقطه التعادل بقياده المدرب امين جارا. نسمع شنو قال كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي بعد الانتصار.
3: On a un peu subi par moment, on se cherche encore un peu parce qu'on n'est pas tous sur le même état de fraîcheur. On tâtonne un peu aussi sur les compositions d'équipe parce que pas tout le monde est au même niveau physique. Donc ça donne des matchs qui sont pas forcément parfois un peu déséquilibrés ou un, je dirais pas réguliers, pas constants. Mais en tous les cas, avec les tripes, avec la volonté, avec la détermination et l'aide de notre formidable public, on a pu aller chercher ces points. Avec un petit peu de chance aussi parce qu'on a le but qui est refusé, mais on prend un poteau. Donc je veux dire, c'était un match de début de saison avec de la fatigue, avec des blocs d'équipe qui sont pas forcément bien compacts, avec des erreurs parce qu'on manque de lucidité, fait très chaud. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes par rapport à ce match-là, mais l'essentiel, c'est de prendre les trois points.
2: دونك هذا كريستيان براكوني يحكي على برشا فولونتي برشا قوه برشا حب انتصار مع دعم الجمهور النجم الرياضي الساحلي. قال مازلنا في بدايه الموسم مع الظروف المناخيه اللي حكينا عليها وتعبنا بالحديث عليها كورو الاربع ونص في عز القايله، دونك في الاخير انتصار مهم للنجم الرياضي الساحلي يتدارك به الهزيمه الاولى عياري.
4: بون ليتوال قبل كل شيء الناس كل نعرفوا اللي تعديت به ليتوال، لكن اونفان لقى الجمهور نتاعو، الجمهور يحب يعمل اكسبلوا سنة، الجمهور اللي خرج ليتوال من الازمه واللي رفع منع الانتداب يحب يكون موجود سنة ويحب يفرح، ماهوش طالب الكثير لكن طالب جمعيه تكور، جمعيه تربح في سوسه وجمعيه تقدم اداء. إذا, إذا, إذا اليوم تعطي أفضل ما عندك الجمهور ليتوال بشي يساندك سواء في الربح في الخسارة وبشي يكون يساندك. البارح اللي عجبني أنه لتسعين دقيقة جمهور ليتوال يدز مع ليتوال سور البلان تكنيك وتكتيك. المتلاوي البارح لعبت على الإمكانيات نتاعها، لعبت على الترانزيسيون نجح فيها من قارة خلينا نكونوا واضحين. ليتوال حب يتعدم العمق على الجناب لكن ديما يقعد لاتوم تاع ليتوال سناء، إذا يحضروا له دوزي ليمون هذوما ليتوال باش يكون فريق مرعب. وقت اللي يكون عندك غومة، وقت اللي يكون عندك شريدة ويكونوا في جاهزية بدنية كبيرة حاتم ليتوال باش توجع. اللي ما عندش ليسبيرونس حاليا عند ليتوال لانه دوزي ليمون هذوما كي تتبعهم وتشوف، لكن
2: غوما وكشريدة على اليمين وعلى اليسار
4: بيان سور خويا مع البيفوات اللي عندك اليوم وشي كبور
2: فرد بروفيلهم الاثنين تحسهم حتى في الطول وفي الفيتيز
4: في الطول في الكاليتي
2: في الكاليتي الكاليتي سونتراج كشريدة وعزمي غوما يتشابهوا لبعضهم واحد وشي واحد دروتي.
4: شوف حاتم غوما غوما راجع من كروازيه من مصر عمناول اوكي راجع قاعد يروج هذاك يحضر يحضر لتا فيزيك نتاعو راه باش يكون اليمو كبير برشا، لانه يعني نعرف انا اليوم الملاعب ينجم يوفق ما بين الديفونس والاتاك هذه حاجه. كشريده بدات ترجع لونفي وبدا يحضر وشي يقبو في الوسط خاطر البارح لعب باكسيال بحكم انه ما عندكش اكسيال وخر وتالي وخسر انا تو في الوسط وشي يقبو اذا يلقى ليتوال انا اكسيال يولي يعطيك اضافه كبيره في الوسط مع اشرب من ضياف مع اللي موجودين وسامع بيت قاعد يريكوبيري ليتوال حاضره حاجه لازمك تشكر عليها ليتوال اليوم للناس اللي تخدم هو ياسين الشيخاوي والناس اللي سيلول دي ريكروتمون عكس برشا جمعيات نجحوا لي زيليمون اللي جابهم نجحوا ديريكت اندمجوا خمسه سته ملعبيه عطاو
2: بنزيف عمري
4: بنزيف عمري وشيكبو غوما يعني ملعبيه كي تلقى اربعه خمسه في الجمعيه راهو ماهوش سهل راهو جمعيه راهو ابلا معناتها تعاود كل شيء حاجه وتعاود ترجع في سيزون راهي ماهيش حاجه سهله بالكل. والملعبيه ريناهم البارح للتسعين يجريو ليتوال الحقيقه في الثنيه الباهي لان لقات بروفيل دو براكوني. براكوني المدرب هذايا ماهوش سامحني في الكلام يعرف يبيع الكلام يعرف يخرج من فمه ما يسبقش الحديث وديما يقول ليتوال بصدد كما نقولوا احنا وهذه اهم حاجه باش يخفف الضغط عليه ويخلي المجموعه تخدم يعني ما غير ضغط. نقول برافو براكوني برافو جمهور ليتوال اللي يستحق تحيه الحقيقه لاني نحب وقت الغسرات في جمعيه كبيره يلقى الجمهور نتاعها وهذا اللي صاير مع ليتوال في بدايه الموسم.
2: ليك زي البارح 1.67 نجم الساحلي 0.18 نجم المتلوي نسبه الامتلاك 33% نجم المتلوي 67% نجم الرياضي الساحلي 15 تصويبه ليتوال مقابل 5 للنجم المتلوي 5 تسديدات مؤطرة ليتوال وثلاثة لنجم الرياضي بالمتلوي. نجم المتلوي عمل مقابلة محترمة حتى بدنيا رغم كل شيء انه بقى لاخر دقيقة 100 بقى يلعب الفوق سجل هدف عن طريق المنتدب الجديد أسامة النفاتي 2-1 مقابله باهيه كوميم، مقابله محترمه بزاف
0: فيها ريتم، فيها ريتم مقابله باهيه. نحب نبدا ساعه كيما انيس نزيد نفك له الكلمه. نجموا نعلنوا على بطل الموسم نتاو
2: شكون؟
0: جمهور الإتوال. جمهور الإتوال السنة بالحق يستحق انه يتوج كبطل، بطل عن جدارة، خاطر اعطى معناها اعطى اونفي اخر ورونق اخر للمفهوم، معناها انك تكون محب للنادي وانك تكون معناها مشجع للنادي. ان شاء الله الجماهير الكل قبل لدى افريقيا عمل نفس الشيء. دونك ما نجم يكون كم ميريت للجمهور الإتوال، وهذه حاجة ممتازة. شوف معناها التداعيات الإيجابية متاع الرياكسيون متاع الجمهور الإتوال للفريق، شخليه كيفاش هما كلهم في مالجري الماتش ما كانش توب من ناحية النجم رياضي الساحلي، والمدرب استعرف بالحاجة هذه، ما كانش معناها بيان ابليكي سورتو في ال 30 متر الاخرانية. ما تحس اللي ليكيب معناها كما قال انيس، معناها الملاعبية موجودين، البروفيل موجودين، نقص شوية انسجام، وهذا طبيعي جدا، برشا ملاعبية جدد. هذه ثاني جورني. المهم والاهم في الماتش هذايا انه الإتوال والإفكتيف الموجود في الإتوال بحاجة ماسة نوعية المقابلات هذية ونوعية الربح هذية، خطر هذية اللي يعطيك ثقة في روحك ويلحم الجروب، وهذا اللي يزيد يعطي معناها الدقائق الاخرى ويخليك للاخر تجري وتعارك وتربح ماتشوك. هذا اللي يزيد يقويك ويخلي الامبيونس ديما باهي.
2: النادي الرياضي الصفاقسي ربح الترجي الرياضي الجرجيسي 2 معناها بالطبيعه 2 مقابل 1. سي اس اس ربح الترجي الرياضي الجرجيسي. نسمع شنو قال نادر الرهبيري مدرب مساعد النادي الرياضي الصفاقسي.
5: احنا كما قلنا بعد مقابله الملعب التونسي، نادر الصفاقسي في مستوى تصاعدي، ان شاء الله من المباراه للمباراه يشوفوا اللاعبين ويشوفوا جمهورنا هذا الممتاز اللي بصراحه الحمد لله روح فرحان روح شيخ، باش يشوفوهم ان شاء الله لاعبين من كل جوله احسن من الاولى ان شاء الله. الحمد لله يا ربي 3 نقاط نبنيو عليهم، اللاعبين عطاو كل ما عندهم. صحيح ما تخناش كيما يلزم لونتام، لكن من بعد تحكمنا في المقابله، خلقنا العديد والفرص، المنافس ممتاز الحقيقه، المنافس حاضر كيما يلزم، عنده كيف كيف ماشي ان شاء الله الاسبوع الجاي يلعب في صفاقس المسابقه الافريقيه، احنا كيف كيف عندنا ان شاء الله سفريه لنيجيريا، ان شاء الله نكونوا حاضرين احسن المقابله الجايه ونشرفوا نادي صفاقس وجماهيرنا الغفيره وتونس بصفه عامه.
2: النادي الصفاقسي يتعادل في الجولة الأولى، يرجع بنقطة ثمينة كي شفنا المقابلة كونتر ستاد، ويربح 2 مقابل 1 ترجي رياضي الجرجيسي، 4 نقاط في كونتور السي اس اس. وشفنا الحقيقة فما غضب من عدد كبير من جمهور السي اس اس، عدم رضا عن المردود، لو أنه شفنا الحقيقة دي كومبينيزون باهين، شفنا سيرتو بوت الثاني فيه برشا خدمة، تيكي تاكا معنا موجودة، معنا فما حاجات مزيانة الحقيقة.
4: شوف حاتم السي اس اس جمهور السي اس اس أنا ذواق من قديم زمان، ومش هذا باش يتقال في البلاتو هنا، ولا أنا باش نقولوا معناتها حاجة، يحب الكاليتي جو ويحب السي اس اس، أي ادفرسير يجي الطيب المهيري يزمو يقعد 90 دقيقة وهو ضاغط عليه، ويزم تكون بيرفورمانس اكبر من هذا. هذا صعيب شويه في الوقت الحالي الحقيقه، الاوتوماتيزم مازال ما توجدش، ثم ملعبيه مازالت ما لقاتش روحها، وهذا عادي. خلينا نكونوا واضحين، راهو حاتم وقت اللي جمهور السي اس اس يتغشش، وقت اللي يبدا حماني يكون رجل المباراه عادي باش يتغش جمهور السي اس اس، وقت اللي دحمان يعمل لي باراد هذوك مش يرجع السي اس اس عنده الحق، لانك تلعب في الطيب الميري اوتوماتيكمون يزمك تضغط على المنافس نتاعك 90 دقيقه غاديك تربح ماتش وات كاليز وتعمل بيرفورمانس الباهي. السي اس اس ربح سي فري، لكن ربح وقت اللي كان عنده الليدر التالي وعنده جارديان اسمه دحمان.
2: تاكيدا لكلامك، اكس جي على مستوى الاهداف المتوقعه الترجي الجرجيس 1.64، سي اس اس 1.08،
4: هذاك علاش
2: قلت الاقرب الى تسجيل الترجي الجرجيس. علاش
4: قلت لك انت دحمان البارح واللي كان صدمانيه البارح، دحمان عمل ماتش كبير في طيب الميري، يعني جرجيس وجعت النادي الصفاقسي. اليوم وقت اللي تلقى طرابلسي انت في البرفورمانس هذه، هداف ماتش البقلاوه وهداف ماتش جرجيس، يعني ام بيفو اللي قاعد يجي من تالي، لكن ليني داتاك الوافي ممكن نرجع، يعني مازال اوتوماتيزم ومازال الفريشور سيرتو الانيماسيون اوفنسيف مازالت ما بانتش، لانه ديما يعملوا مقارنه محمد الكوكي نبيل الكوكي، راهو كل مدرب وفلسفته وكل مدرب ما نجموش اليوم تقيم ندرس فيقسي مع محمد الكوكي تحبه كيما عند نبيل الكوكي، راهو كل مدرب وفلسفته. يزمهم زادا جمهور ندرس فيقسي في الوقت الحالي جمع النقاط مهم برشا، راهو بجمع النقاط جي المانيير من بعد اهم حاجه يزمهم يفهموها. يزمكش تدخل كيما نقولوا احنا اكدوت في الملاعبيه والمدرب، راهو هذا يمشي كين بالضد للفريق، وندرس فيقسي ذول انتصار مهم برشا في طيب الميري.
2: الدرج الجرجيسي يلعب المقابله القادمه في كاس الكونفدراليه في ملعب طيب الميري. نسمعوا وركزوا بالبيه شنو قال حافظ طالب رئيس الدرج الرياضي الجرجيسي بعد المقابله.
6: قررنا باش نلعبوا في طيب الميري لان الاقرب لينا في الجهه، باش جمهورنا يكون حاضر، نمكنوهم سيرتو في المواصلات وكل شيء، الملعب ملعب باهي، أرضية باهية برشا، بلدية صفاقة زادة ديما يرحبوا بينا، كيما هيئة السياسية زادة وسيدي ديما يرحبوا بينا وديما منا، ما نحسوا في روحنا في جرزيس، كي نبدو في صفاقس نحسوا في روحنا في جرزيس، هذاك علاش اخترنا طيب المير. طلبت زادة من الجمهور السياسي باش يجي يساندنا، لأن هذه راية تونس، راية واحدة وجنوب واحد، وذاك هو. وإحنا زادة كان السياسية زادة كي تبدأ تلعب مثال جينا الميدون ولا تجي الملعب جرزيس، ما نجم نكونوا كان حاضرين وبكثافة ونشجعها زادة جيسكوبو كيما كنا نشجعوا فيها في التلفزة.
2: لا يا غريبي، دونك وحلال المساج تاع رئيس الترجي النادي الجريسي سيد حافظ طالب، انسان مميز متخلق حاجه من وراء الخيال الحقيقه. ما حلال المساج نتاعو كي توجه بالرساله للجمهور السياسي، قال نلعبوا عباره في دارنا جرجيس فاقس، راه ماذا بينا الجمهور السياسي يكون حاضر. وشفنا برشا باجيت وبرشا تعليقات تابعه جماهير النادي الفاقسي تلبي نداء وتوعد بتلبيه النداء، تقول انا باش يكونوا حاضرين ترجي جرجيس. كلمه على التصريح تاع حافظ طالب صهيب.
0: محترم جدا، وان شاء الله معناها اللي نجم يقف مع الفرق نتاعنا في مع المسابقات الافريقيه هذه كل حاجه بها، يسيرتو معناها فريق جرجيس يخوض في تجربه جديده. نتمناو له النجاح، خاطر سي تريز امبورطون. على قد ما يكونوا عنا انديه مشاركه في الافريق، على قد ما الكوتا نتاع البطوله تطلع، على قد ما الفالور نتاع الملاعبيه نتاعنا اللي في الشامبيونا يطلع، وهذه حاجه باهيه. نحاول معناها ان شاء الله جرجيس ترجي رادي جرجيس يمشي لو ماكسيموم، ما يكونش عنده اوبجيكتيف باش ما يصعبش الامور على روحه، ما يحاول يمشي الماكسيموم في الكومبيتيسيون هذيا. ان شاء الله ربي يوفقه وتكون الجماهير حاضره.
2: ان شاء الله جماهير السي اس اس تكون دعم كبير لفريق ترجي جرجيس في المقابله القادمه في كاس الكونفدراليه. نوصل معك سهيب، النادي الافريقي ينتصر على امل حمام سوسه 1-0، بونتو معتز قدام في الدقيقه 88. سامي زميت المدرب المساعد حكى على شخصيه البطل وحكى ماذا ينقص النادي الافريقي.
7: شخصية موجودة مش وليت، شخصية البطل موجودة، معناها الفريق تاريخ كبير من يجب يكون عنده شخصية تاع بطل. الحمد لله اليوم قعدنا معناها مركزين الدقيقة الأخيرة كما صار مباراة متلاوي، عملنا التغييرات اللازمة، بدنا طرق اللعب، لقينا حاولنا نقاو الثغرات، الحمد لله في الأخر ربي توجنا وسجلنا الهدف. المجهود اللي عملناه مع السخانة، راهو سخانة كبيرة الحقيقة والهوميديتي كبيرة، راهو نحن لبرا وشوف التعب وشوف العرق اللي عايشين، وخلي اللاعبين الداخل عطاو مجهود كبير. باقي فما حاجات نجم نصلحوها، لازمنا نخدموا، لازمنا نحسنوا طريقة اللعب تاعنا، لازمنا نحسنوا أكثر معناها ال 30 متر الأخرين، نحاول نسجل الأهداف. خاطر ساعات في مباراة تجيك فرصة برك لازمك تسجلها، تنجم تكون تعمل مباراة كبيرة وتجيك فرصة وتسجلها، كيما تنجم ما تعملش مباراة كبيرة وتجيك فرص وما تسجلهمش. دونك نحن نخدموا على روحنا ومازال قدامنا مارج بروبيسيون كبيرة. كهو بون شخصية موجودة، وهذه اللي تادسبري بالباهي تاع اللاعبين الموجودة فيها، وإن شاء الله نكملوا هكا ومازال خدمة قدامنا إن شاء الله نحسنوا.
2: سامي زميت المدرب المساعد يقول فما حاجات يلزم نصلحوها. مازال بكري صهيب باش نقولوا ما الذي ينقص النادي الافريقي، ولا نحب نسالك سؤال، شنو الحاجات اللي لازم يصلحها النادي الافريقي؟
0: حسب مريت يعني في الدو ماتش، وما اول حاجه ساعه دو ماتش صعاب، لعبوا ضد ادفرسير يعني يلعب لك الكتله الدفاعيه متاخره، وذا ما يصعب عليك يعني انك باش تخلق عديد الفرص. لكن بتاتر النادي الافريقي مازال في التنشيط الهجومي مازال ما لقاش لي روبير نتاعو، ما لقاش لي بروفيل اللي حاجته بهم. بتاتر يعني الكاليتي الموجوده توا نتاع المهاجم الجديد مازال ما ادابتيش روحه في ليكيب، مازال ما فماش يعني الحقيقه ماريناش برشا انيماسيون اللي تخليك تخلق عدد الفرص. يعني هنا فما مشكل، وقت اللي ما تخلقش الفرص هوني المشكل. صحيح عندك الفوليوم دو جو نتاعك انت ماسك بيه، ماخذ بوزيسيون دو بالون عندك اكثر، ما في الاخر في الثلث الاخير نتاع الهجوم اش عندك لا بروفني؟ يعني الهدف جاء في اخر دقائق من دوزيام بال من عند وسط ميدان دفاعي، قراءه باهيه الكنزاري في لي شانجمون نتاعو، وما عادش فما شويه سهلين. يعني كما قال نيس على المتلوي في سوس العمران مع الترجي، دونك ما فماش فما ماتشات سهلين، ماتشات ولاو صعاب، المدربين ولاو يقراوا المقابلات مليح، دونك يلزم برشا حلول هجوميه بالنسبه للافريق.
2: سامي زميلي تحكي على شخصيه البطل نيس، نادي الفريقي تقريبا في مواسم اضاع فيها فرصه التتويج باللقب ولا مقع ثاني، انه فلت برشا نقاط ضد زاد فيرسير، نقول مع كامل احتراماتنا ينجم يربحهم النادي الافريقي، ولكن مثال سيناريو نتاع البارح كونترا مرحبا مسوسة والبارح هو نفس سيناريو مباراة المرسى عمنا والهدف صدق محمود. معنا تجوف اليوم تحكي عن النادي الافريقي قال سامي زميت له شخصية البطل موجودة وفما حاجات لازم نصلحها.
4: شوف الكلوب ديما عندها شخصية البطل معناتها جماعة تلعب على القاب مهما كانت ظروف ومهما كانت الظروف تتعدى بها. انت حكيت على سيناريو الموسم الفارتي سيفري نفس السيناريو تاع الموسم الفارتي دي بشوي بشوي الكلوب افريكان يربح في 87 البونتوات كانوا صعاب التروا بوا كانوا صعاب وصعاب على الاخر بدمهم. لكن اليوم اش يقول لك جمهور النادي الافريقي؟ يقول لك انا اعطيني الموقع الفوق نحسد نقاط نقط في الكوب قبل فوق والنقاط تجيب الاداء. هذه معروفه في كره القدم سهله مهله اخوي وقت اللي الربح يجي راهو الاداء باش يتبع. لان عمرك ما تنجم تلقى كيب تكور مليح وتخسر وباش تقعد انت بالمانيره هذيك. مستحيل يدخل الدوت الملعبيه مثلك الملعبيه مثل المدرب ولهنا ندخل في مرحله اخرى. اليوم 6 نقاط ديبلاسمون صعيب ربح صعيب قدام ادفرسير بالنسبه لي انا جاي يعني للنقطه
2: بنية كل شيء.
4: لكن من بعد كي تشوف معتز قدام بيكس بلوا انديفيديوال كاليتي دو فراب بونت وانا ممكن سميته عندك حاتم اللي هو هدف الاسبوع. لكن هذا الكل راجع بالمصحه النادي الافريقي اولا وثانيا الميركانزاري. ميركانزاري اليوم قاعد يربح في نقاط ايجابيه مع جمهور النادي الافريقي. 6 نقاط النادي الافريقي مساس يلعب مليح ويخسر. النادي الافريقي مساس يعمل بيرفورمانس وما لمش نقاط اليوم تصدر يقول لك خليني انا الفوق لم النقاط بعدين البرفورمانس توجي وتحب ولا تكره. جمعيه كامله تبدلت لي زاتوم تاع الكلوب عملوا شكون السيلي بن علي
2: معتز مزميك عنده او شوات
4: نحكي عمليه. نحكي على السيلي مو
2: نلقاو
4: السيلي على اليسار ونلقاو الزعلوني زعلوني. اليوم لي زاتو هذوما اللي كانوا يعملوا في الفرق
0: ما نقولش يحكي معك
4: نحكي
2: معاه
4: علاش قبيله حكيت على اسبيرونس مستحيل مدرب
2: ينجم غير ايسر خويا انا في التاريخ وانا في تونس
4: يعيشكم عايش حاتم مستحيل مدرب ينجم يستغنى على الاجنحه نتاعو حتى لي زارير اللي يجيو من تيل ويصنعوا فيها
0: وقت اللي يبدا المدرب ماهوش مقتنع باللي بروفيل التي روم
4: تاعو. هذيك موضوع ثاني
0: شنو يزمو يعمل يزمو يشوف حلول ويزم يلقى انوتر استراتيجي باش يخدم بها
4: لازم يكون هكا ولا اوكي الحلول تنجم تكون مش نرجع ماتش الترجي لان عندي نادي الافريقي توا لكن تنجم تلعب بثلاثه في اللاكس عمل لي 3 روا ديفونسور هنا ينجم يكون حل اخر حتى البليلي ولا الوليد هذاك اللي على الكولوار يمين ما رجعش اوكي عندك ثلاثه البارح نقاو ان كونتر ان واصعب حاجه الدوز اكسيون تاع الاسبيرونس انك تكون في الان كونتر ان راهو مشكل كبير برشا فهمت هذه راهو مشكل. انا شنو نحب نقول انه النادي الافريقي لي زاتو نتاعو مازالو ما عطاوش 100% اللي بيصنعوا الفرق اللي هما السهيلي وبن علي. اذا تكون جاهزيه بن علي والزعلوني في افضل حالاتهم باش يكونوا لي زاسيست الاهداف لانه النادي الافريقي يعول برشا عزوز لاعبين هذوم.
2: الاتحاد المنستيري يفوز على ملعب التونسي 2-1 اهداف بوشنيبه برهومي وهدف الورغمي للبقلاوه سوايب. الاتحاد المنستيري يربح البقلاوه 2-1
0: حتمية الانتصار يعني كان الاتحاد المنستيري كان معناه يلزمه يربح الماتشوه هذا سيرتو يلعب في المستير خارج من يعني من نتيجة يعتبرها سلبية في الجولة الأولانية. دونك مع الأجواء الجديدة مع الأمبيونس الموجودة ما كانش يستنى أنه يدخل في بريود متاع كريتيك. دونك الأوبليغاسيون متاع الانتصار كانت موجودة في الاتحاد المنستيري مهما كانت المانيير والفاسون وذاك اللي صار مع أنه الملعب التونسي قدم مقابلة محترمة لولا أنه ما استغلش لولا استغل الفرص اللي تحت له من لول واستغلها. لكن يعني زاد كيف مقابلة محترمة حاتم يعني بزود فرق لعبوا طريقة هجومية وحبوا يحطوا
2: هي قمة لقاءات الجولة
0: أي ولا
2: قمة لقاءات الجولة المستير والبقلاوة استاد نيس تعادل قدم سي اس اس هزيمة في المستير شفنا نسبة امتلاك الكرة 56% استاد 44% المستير 1.2 كتجيل المستير 0.78 البقلاوة فماشي في كاستي كبيرة حتى اللي تير معنا 7-6 تير كادري زوز تزيدات مؤطرة فقط البقلاوة مقابل 6 الاتحاد المنستيري هزيمة في عبيدات موسم أي.
4: شوف حاتم ساعات كرة القدم قاسية برشا معناتها قاسية وقت اللي انت اليوم تكون عندك اكيب بيك سواء في الوسط في الاتاك الانيماسيون كل شيء في ستاد تونيزيان ثم راتاج قدام الكاج لكن ثم لي زيليمون والكاليتي. وقت اللي يكون عندك اكس اشاك ماتش تغلط تو بي كاش خويا زوز اغلاط كلفوك ستة معناتها اربع نقاط برشا على جمعية جمهورها في ساعة ماك تعرف كي تطلع البارة برشا من بعد تلقى إكس وتلقى هزيمة أوتوماتيكمون يدخل فيها مدوت وكذا ومنه. لكن دور المدرب هنا حات مهم برشا اللي نحكي عليه. فلسفي كره القدم ما عنده وين يزك يا دي سي تانري دروا دو ميتي يحطوا على اليمين اكسيال لعبوا اكسيال روليور لعبوا روليور ما تلوش ليش انت معناتها بروفيل اريد دروا تحب تلعبوا كولوار ولا سياسه الترقيه الملعب التونسي ما يقصوا حد شيء باش يعمل عام به عنده تولي مويا يقعدوا لي زاكسيو للمراجعه سي فري اليوم بتتر عندك اللي عندك لازمك تلقى التوليفه ما بين الزوز باش تلقى ستابيليتي انا مانيش خايف عليه الملعب التونسي الحقيقه لانه يخلط يصنع في فرق ثم كاليتي جو من بعد سلو بلان ديفونسيف قاعدين نغلطوا وكل غلطه
2: لازم انتداب مدافع اخر الحقيقه
4: نتصور لازم اي
2: لازم
4: في الوقت الحالي لازم مدافع صلب ينجم يعمل اكيليبر في الديفونس
2: واضح المستقبل هذه بالمرسى يتعادل مع التقدم الذي بسقيط الدير سهيب صفر مقابل صفر القنويه تنهزم مباراه اولى قدام سيابيب وتتعادل في شتيبي قدام البي اس اس تقدم سقيط الدير صفر مقابل صفر تقدم سقيط الدير يجني في النقاط ثلاثه انتصار ثلاثه نقاط مباراه اولى قدام العمران يعمل تعادل في في في المرسى في شتيبي كمان مش سهل بتروح نقطه من المرسى في الاخير مستقبل مرسى الى حد الان لم ينتصر وتقدم ساقيت الدير اربع نقاط كونتور قاعد يمارك
0: باهي برشا ساقيت الدير دوزيام جورني بور كونفيرمي يعني الانتصار الاولاني ماتش صعيب في ظل الغيابات اللي موجوده في الافكتيف نتاعو في ظل نعاود نقول مره اخرى يعني هو بيدو قاعد يكتشف في روحه في البطوله المحترفه الاولى مع لي كونديسيون الموجودين دونك برافو لسقيت الدير برافو حتى للمانير دو جو اللي قاعد يلعب بها فريق ماهوش خواف فريق يعرف يلعب كرة وعنده بلعبية محترمين ومدرب الحقيقة محترم ومحترم جدا بالنسبة للمستقبل هذه بالمرسى ديما يقعد العائق نتاعو الاول والاخير هو الملعب نتاعو وين فريق يجي الملعب المرسى وين يعرف يسكر وين يعرف ينجم يخدم البلوك كومباكت وين يلقى صعوبات مستقبل هذه بالمرسى مع الكاليتي نتاع الجازون دونك فما مشاكل وهذا ما يعنيش اللي يلزم مراجعه كبيره
2: مش حلول في اللعبه هاي مثال تقول لي في التسديدات مثال جو ديريكت ولا تسديدات مثلا نجم يكون حلول ولا اللي بلاريتي مثلا نشوف المرسى صوبت خمسة وستة سقيت الدير زوز كادريل سقيت الدير وفما حتى تسديدة مؤطرة مستقبل مرسى مقابلة ما نحكي هذوما أرقام
0: وقت اللي تختار باش تلعب الجو ديريكت وتختار باش تلعب يعني على الأطراف باش تنقص لك يعني الشانس بتاع اللي تير كادري ومتاع معناها انك تلعب في البروفوندور معناها المستقبل هذه بالمرسى بوتيتر هذيك الغلطه الفنيه اللي صارت انه حاب يلعب برشا على الجناب مع صغر التيران مع الكاليتي نتاع الجازون مع انه ليكيب ادفيرس نتاعك واقفه مليح دونك الدخول من الجناب كان صعيب برشا بوتيتر لازم يلقى اكثر حلول في الثلث الهجومي الاخير والملاعبين الموجودين والتارفاني الموجود ديما فما نقاط معناها تبشر بخير في المستقبل هذه بالمرسى لازم يقعدوا يخدموا ترونكيل معناها الخسائر ولا التعادل ما يدخلش الجروب في في الدود لازم يقعدوا يخدموا باش يحاولوا يحسنوا الروندمون
2: أنيس
4: مدرب خشين وإدارة عندها جيستيون باهية برشا في شخص فامر المكور الناس تعرف تخدم مدرب زاد كيف كيف برك الله يا
2: مدرب بلاسمون
4: صعيب برجوليه الحقيقه ما باش يكون واضح موسيل باش يجيب نيول من المرسى بورقه حمراء بغيابات دوزاتول قدام ما نجم يكون تعادل من ذهب معناتها تعادل ينجم يبني عليه سقيت الدير ونقول برافو على الجيستيون اللي قاعده ماشيه فيه سقيت الدير في الوقت الحالي
2: واضح نادي البنزرتي يفوز خارج القواعد قدام النادي الذي حملم في انيس في مقابل نادي حملم تقريبا عمل كل شيء حاول معناها حاول بنسبه امتلاك الكره بالتسديدات تسديدات مؤطره كل شيء ولكن قابله واقعيه النادي الرياضي البنزرتي خبرة بعض اللاعبين تحسم الأمور بلاريتي كورنير هاني عمام وطلع أب حط كرة واحد بلاش سبي تارك الزكر بمدرب في قيمة محمد عزيز
4: صحيح شوف عند التروازي ليمو بنزرتي زمنا نذكره بها عمامو بلال ميجري وعلاء الدين دريدي تروازي ليمو بالإكسبرينس العمود الفقري متاع يعني متاع سيابي واحد في الديفونس واحد في الوسط واحد قدام هذوما تروازي ليمو في سيابي اليوم شادين الفستير عودة بلال ميجري ذا كيف كيف مش تعطيك حلول إيجابية بالنسبة للبلال في بنزرت لكن يرجع الميريد زاد نبيل المدير الرياضي الحالي متاع نادي بنزرتي بظروف صعيبة بإمكانيات صعيبة عمل بعض الانتدابات لكن ناجحين راهو نحكيو على ستة نقاط في ظرف صعيب تعيش فيه سيابي ما هوش سهل اليوم الحقيقة أنا مع سيابي زاد سيابي راهو لقى جمهورها جمهورها في الجولة الأولانية يقول لي ماتش 19 19 اكتوبر هكا
2: اي
4: 19 اكتوبر
2: 15 اكتوبر
4: معناتها فوالا معناتها 15 اكتوبر لقينا تيران معبي بالجمهور السيابي قاعد يدز مع وليدات صغار وليدات يحبوا يعطيوا احسن ما عندهم باش يعملوا موسم كبير لكن الظرف الصعيب يا حاتم لازم يعرفوا البنزرتية على المستوى المادي ما يزيد كان معناتها يزيد دعم للملاعبين قاعدين يجريوا قاعدين يخموا في اسم نادي البنزرتي رغم الظروف القاسيه كل نقول برافو لمحمد عزيز
2: اخر مقابله في الجوله وكاعطيكم الصحه الاولاد تيكي تاكا الاولمبي البيجي الاتحاد الرياضي بن قردان اتحاد بن قردان يرجع بفوز من الاولمبي البيجي 2-1 صايب تفكر وقت اللي حكينا على الملاعبيه انه عندك الملاعبيه جيبه الاطراح معناتها في الاخر عرفت الخبره انه ينجم يفضوا لك اي موضوع معناها في كوره في ادريس المحيرسي وغازي العيادي ملك يقول لك انا غازي العيادي العمري المحيرسي فضيل وبوع عبشه تيمومي ملعبي اكسبيريمونتي معناها تقول لي تعدى بظروف صعيبه اتحاد بن قردان قبل موسم وهيئه تسييريه وغيره ولكن في الاخير الخبره مهمه في مثل هذه المواعيد هذه عاده ولات في اتحاد بن قردان في السنوات الاخيره تاخذ الملعبيه لدي اكسبيريمونتي
0: صحيح هذا التمشي ديما يمشي يعني عليه الاتحاد بن قردان
2: نعمل فيزيوناج كمان بخمس دقائق
0: والملاعبيه هذوما زاد تحسهم يلقاو راحتهم في بن قردان يعني الملاعبي اللي تصير عليه كلمات على اساس فانت كارير ديما يلقى بن قردان معناها موجوده يحب يعاود يلانسي يعني نقولوش الكارير نتاعو ما يحاول يثبت للناس انهم معناها مازالوا موجودين وهذا اللي صار يعني ديما اتحاد بن قردان في الظرف هذا يقلم لاعبيه هذوما بالخبره نتاعهم وبالانتيليجنس نتاعهم والوقفه في التيران مالغري يعني لي كونديسيون فيزيك مازالوا مهمش معناها في التوب لكن بالخبره كما قلت انت قاعدين يعطيو في الاضافه عكس الاولمبي البيجي يعني مجموعه صغيره برشا من الشبان ظروف صعيبه برشا ويلزم معناها تري بيانتو الاولمبي البيجي يلقى حلول في الليفكتيف نتاعو في مشاكله سينو معناه ماشي في طريق صعيب برشا اولمبي البيجي
2: من افضل مدرب لاعب حارس مرمى احسن هدف في الجوله الثانيه لبطوله الرابطة المحترفه الاولى توت سويت في الفيزيوناج
8: فيزيوناج
2: فيزيوناج تيك تاك من افضل مدرب
4: امين البيجي
2: أمين البيجي مدرب الشبيبة الرياضية بالعمران يقول أنيس العياري سويب من أفضل مدرب
0: خذي أنيس عاد أفضل مدرب
2: خذي هو أفضل
0: خذي أنيس أفضل مدرب
4: ويستحق الحقيقة ماتي ميريتي الحقيقة ما تنجمش كل يوم تربح حتى راجي بسكور هذيك وبالكاليتي وبالمنيرة
2: حتى أنت مطالب باش تختار أفضل مدرب
0: مش خاطر أني خاطر حاتم
2: أنت عندك زوج مدربين
0: عندي أكثر من مدرب خاطر الحقيقة معناها ديما
2: باش كل الأول مثال نعطيك مثال ناخذ بخاطر
0: لا مش ناخذ خاطر خاطر كل واحد وكيفاش رؤيته خاطر تولي من بعد كأنك تظلم الناس ولا حاجة خاطر الناس كل تتعب وناس كل تخدم ساسوفوا اليمين البيجي معناها يستحق هو الميريت معناها الكل لكن زاد فما عزيز في بنزرت
4: عزيز يعني
0: كيفاش يخرج اون ديبلاسمون مع المشاكل تاع بنزرت يربح لك حملن في حملنف يسري بن كحله الكونفيرماسيون كيف كيف مالغري الخساره المتلو يمين قاره زاد عدى ماتش محترم تكتيكيا محترم جدا
2: ما في الاخير لازم نختار
0: في الاخير معناها أمين البيجي
2: أمين البيجي أفضل لاعب أفضل لاعب في الجولة أفضل لاعب في الجولة
0: أفضل لاعب في الجولة
2: أفضل لاعب في الجولة
0: عدي بالحاج
2: عدي بالحاج لاعب الشبيبة الرياضية بالعمران عيار شكون أفضل
4: وسام عبيد
2: وسام عبيد متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي يختار أنيس العياري وعدي بالحاج يختاروا صايب زروقاك وحسام حتى عدي بالحاج وبطبيعة كما قلنا وسام عبيد من النجم الرياضي الساحلي أفضل حارس مرمى عياري من أفضل حارس مرمى
4: أيمن دحمان
2: أيمن دحمان
4: تصديات أيمن دحمان ضد العكارة اللي رجعت سي اس اس بامال دفوا عمل ماتش كبير في الطيب الميري بالنسبة لي أنا حارس الجولة
2: حارس الجولة يقول أيمن دحمان سويب زروق من افضل حارس
0: نفس الكريتير والبرنسيب ايمن دحمان وصبري بالاحسن يعني يتقاسموا الواحد خاطر في لي مومون كريتيك مع الريزلتا قريبه برشا لبعضها خلاو الكلوب نتاعهم في الوقت هذاك المهم معناها يعني تنجم تعمل تصدي واحد في ماتش يقلب لك الماتش الكل وهذاك اللي صار
4: وهذاك اللي صار مع صبري زاد اما لا غالب ساعات يزمك تختار بون حارس حتى صبري البارع عمل باراد خلص ليتوال في اللعبه لكن
0: انا نشوف الزوز الحقيقه
4: دحمان
2: وصبري بن احسن به احسن هدف في الجوله سهيب اخترت احسن هدف في الجوله شو
0: الهدف الثاني لشبيبه العمران
2: هدف
0: الزغلامي
2: شهاب
0: الزغلامي. خاطر نعود نقول كيما حكيت من الاول فيها ابليكاسيون تاع الترانزيسيون اوفنسيف باتم معنى الكلمه, يعني ابليكاسيون ما شاء الله صارت افتكاك الكره الترانزيسيون الثروزيام اوم تاع الاتاك رابيد الفينيسيون دونك كل شيء بيان ابليكي. وانا نحب الاهداف اللي تتخدم وسط الجمعه الرام نهار الاحد.
2: واضح به احسن هدف في الجوله بالنسبه لي العياري
4: معتز زدام, لانه 87 مازالوا 3 دقائق جمعيه ما لقاتش حلول ريوسيت كبيره كاليتي زاد كيف كيف نتاع جيم بال نتاع كاليتي دو فراب ماهوش سهل باش تاخذ انيسياتيف هذاك في الوقت هذاك كونسنتراسيون كبيره. والزدام راه متعود بهم, انا في مصر ممكن ريت له برشا اهداف. انا بتتر كاليتي دو فراب وزاد التايمينغ الوقت نتاع الهدف نحكيه على 87 نحكيه على جمعية تاخذ 3 نقاط من كاليتي دو فراب من ملاعبي ان اكسبلوان ديفيديوال واللي اخترت هدف الزدام.
2: هدف الزدام يقول انيس العياري وهدف عودي بالحاج هدف شكرا لي
0: هدف شهاب الزغلامي
2: هو حتى بونتو عودي بالحاج حلو
0: بونتو السويسي زاد الثالث على مخالفة دي مباشرة
2: ثلاثة أهداف
0: معناها اكسبلوان ديفيديوال الاخراني ما انا ديما نحبذ الكوليكتيف اكثر يعني.
2: يا اخويا يعطيكم الصحه الاولاد ريت مريت باهي الاولاد هاك اليوم طلعت البلوك يعطيكم الصحه مرسي عياري مرسي سوزارو يعطيكم الصحه الاولاد مرسي عزيز مرسي حسام شكرا لكل فريق قسم الرياضه. بعد شويه زملائنا من قسم الاخبار موجز الرابعه بعد ينطلق المشوار مع ريم نور الدين في فان تايم اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات.
8: انتم تسمعوا في سبور ماغ
9: تسمعونا في سفيقز على الفريكونس
8: 9.2
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
8: ديوان فم صوتكم.
10: ديوان فم فلاش نيوز
11: مجلس ربيعة ديوان فم عسلمة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن عن مواعيد فتح وغلق صيدليات البيع بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوي الذي يبدأ العمل به غدا الثلاثاء غرة سبتمبر ويتواصل إلى 31 من ماي 2027. وفاد بلاغ أصدره المجلس اليوم بأن الصيدليات صنف آ المخصصة للعمل النهاري تفتح من الاثنين إلى الجمعة من 8:30 صباحا إلى 1 بعد الظهر ومن 3 بعد الظهر إلى 7:30 مساء, فيما تؤمن صيدليات استمرار صنف آ العمل بشكل متواصل من 8:30 صباحا إلى 7:30 مساء. وتؤمن صيدليات صنف ب المكلفة بالمناوبة الليلية العمل من 7:30 مساء حتى 8:30 صباحا من اليوم الموالي وذلك من الاثنين إلى الجمعة. ويكون توقيت العمل يوم السبت بالنسبة إلى صيدليات صنف آ من 8:30 صباحا حتى 1 بعد الظهر, بينما تؤمن صيدليات الاستمرار صنف آ العمل من الساعة 8:30 صباحا حتى 7:30 مساء. تاليها صيدليات صنف ب التي تؤمن والمناوبة الليلية بداية من 7:30 مساء إلى 8:30 صباحا. عدد من متسكني منطقة بير المشرقة من ولاية زغوان نقدموا اليوم على قطع طريق الفصل بين بير المشرقة محطة وبير مشرق المدينة احتجاجا على تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب. وأكد عضو المجلس المحلي بمعتمد بير المشرقة جابر الدريدي لمراسل ديوان فم أن الإشكال متواصل منذ سنوات, مشيرا إلى أنه تم طرحه في أكثر من مناسبة لدى الجهات المعنية غير أن الوضع ما يزال على حاله دون إيجاد حلول جذرية. وأوضح الدريدي أن انقطاع الماء تسبب في معاناة متواصلة للأهالي خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة مطالبا بالتدخل العاجل لعدد تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد صباح اليوم يوافق على مطلب سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بعد تأكد من استجابته لكافة الشروط القانونية والترتيبية. وأذن مجلس الهيئة بإعلام الأطراف المعنية بمطلب سحب الوكالة واستكمال الإجراءات الخاصة بهذه العملية بعد انقضاء أجل الطعون. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بارتفاع عدد قتلى الهجوم الأمريكي على جزيرة لاريكا الليلة الماضية إلى 3 أشخاص. نهاية الموجز الإخباري, شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم فنت. إلى اللقاء.
12: راديو نفر في نادي الأول الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
13: فودكوب جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامتكم ومرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على ديوان فهم كل عادة. هذا وقايت زوم فن من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة الامتداد الصيفية هذية التي شارفت على الانتهاء. إن شاء الله يا ربي تكونوا تفرهتوا كما حبيتوا وتكون تعادات الصيفية لباس وقاعدين نستعدوا للعودة المدرسية كل عادة. زوم فن نحكي على رضوين. شفتوا مخي في رضوين. فان تايم نحكي على الحصة. فان تايم كل عادة أخبار الفن والفنانين الفاعلين الثقافيين التظاهرات الثقافية المهرجانات اللي مازالت تدور وتبارك الله مازال ديما معنا مهرجانات. وفي مهرجانات توا قاعدة تبدأ وفي سبتمبر كيف متواصلة. تلقاو كل أخبارهم تلقاو الاستضافات بحذينا لهنا فان تايم. تأمنوا ريم نوردين معكم من الميكرو معنا عزيز في الإخراج حسين في الإخراج الرقمي في الإعداد فرح مرام ووسيم وكل عادة زملائي الصحفيين اللي يجيوا لهنا باش يقدمونا فقراتهم ومنهم رضوان اللي كان على بالي توا ويسلم عليكم. خليني نقول لكم اليوم شنو عنا في فان تايم. فان تايم كل عادة نبدأ بألو فيستيفال وكما قلت لكم عنا مهرجانات جديدة عنا تظاهرات متواصلة في تونس. اليوم اخترنا مهرجان سينما جيت في دورته الثانية باش نحكيه مع المكلفة بالإعلام إيمان غالي على الدورة هذية اللي باش تكون في زغوان ثم جندوبة. تابي روج كالعادة أخبار البيبل الفنانين وأخبارهم في العالم العربي والعالم مستنسين به مع زميلتي جيهان السليني. اليوم أنا نقدمه وغدوة جيهان ترجع لكم إن شاء الله. في ساعتنا الثانية باش يكون ضيفنا الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهواة الجائزة اللي تقدمها منظمة العفو الدولية باش يكون معنا عبر الهاتف إسلام الزرلي. وكيف باش يكون معنا عبر الهاتف فنان تحبوه برشا تشوفوه برشا على الركح تشوفوه في التلفزة تشوفوه في السينما مقل في الإعلام لكن اليوم باش يكون معنا عبر الهاتف باش نحكيه على الدورة الناجحة اللي عملها بمسرحيته فيزا الصيفية هذية والعودة خاطر بدينا نشوفه في أصدق صاحبك راجل ثلاثة نحكي على كريم الغربي. ساعتنا الأخيرة ختامها مسك كالعادة. تذكر ديما في السيزون ينبدأوا مع آية دغنوج ينكملوا مع آية دغنوج. آية دغنوج اليوم باش تكون ضيفتنا في فان تايم. هذا اللي تستنوا فيه اليوم في حصتنا. مرحبا بكم الناس كل. رضوين قلنا رضوين برشا مرات زوم فن باش يبدا معنا زوم فن كيف رضوين التوانسي هذا اكيد اللي هو اختار لنا موضوع يمكن عنده علاقه بضيف من ضيوفنا اليوم تو بعد كنكتشفوا مع بعضنا. مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في الكهرباء في الدار في الخدمه في البحر نجموا تسمعونا وين ما تحبوا والا تتفرجوا علينا على توت لي بلاتفورم اللي تنجموا تشوفوا فيها لايف نتاع برامج ديوان فام باش نرجعوا لكم بالطبيعه بعد الموسيقى.
0: Fun time.

Диона ФМ. Топ-музыка.

0: فن تايم.
1: رجعنا لكم في فن تايم، مرحبا بكم الناس كل كنتوا تسمعوا في إصدارات جديدة. نجوى كرم غنية جديدة هبطت اليوم، وبعدها كيف كيف سمعتوا نانسي عجرم شهدي يا ديني، هذه الغنية الجديدة لنانسي عجرم توا لا رونتري باش تبدا الإصدارات والألبومات الجديدة، وإحنا معكم لهنا باش تسمعوا كل جديد في الأغاني على ديوان فام اليوم ولا توا لقيت كالعادة متاع ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: ألو فيستيفال اليوم باش يهتم بالدورة الثانية من مهرجان سينما جات من زغوين باش ينطلق. التظاهرة اختارت أنها تخرج بالسينما من قاعات العرض التقليدية وتقربها للجمهور في مختلف مناطق الولاية. نحكيه على زغوين، هذه الدورة الثانية، ناخذ فكرة على الدورة هذه من زغوين الجندوبة، على الدورة اللي فاتت كيف كيف، على خاطر المهرجان هذايا سبيسيال ويقرب السينما للناس الكل اللي تحبها ولا اللي تحب تكتشفها. هذاك علاش باش نحكيه على خصوصية الدورة، على برمجتها وأهدافها، مع المكلفة بالإعلام المهرجان سينما جيت مدام إيمان غالي. عسلامة إيمان.
2: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة ديوان فام.
1: مرحبا بك. كان تعطينا تعريف الساعة بما أنه المهرجان جديد، صحيح هي دورته الثانية، لكن كان تقول لنا شنو هو سينما جيت ديجا باش لعبت نجم تعرف.
2: أكيد به، هو مهرجان سينما جيت هو مهرجان متنقل كما أنت كنت تقول. الهدف الأساسي نتاعه هو أنه يهز السينما للناس وين هما، خاصة في الولايات والمناطق اللي ما فيهش قاعات سينما واللي ما فيهش برامج ثقافية بصفة عامة. البرنامج هو بتنظيم الاتحاد الأوروبي. أول دورة المهرجان كانت عام ناول وين مشينا لتبرقة ونفطر، وسنة اخترنا نمشي لزغوين وجندوبة، وإن شاء الله كل عام نحاول نمشي للولايات ولا جهات جدد. البرنامج المهرجان هذايا هو بشراكة مع سينما الدور، وهي مبادرة بحق حقيقة خارقة للعادة، واللي اخترنا بحق أنه يكون الاسم حتى المهرجان مستوحى من لدين بتاع السينما الدور.
1: سينما جيت هذا هو
2: السينما ولا
1: ديما في سبتمبر عم ناول في تبرقة من 12 ل 21 سبتمبر، ومن بعد في مرحلة بعدها نفطة من ولاية توزر 10 ل 19 اكتوبر. السنة اللي دات اللي اخترتوهم إيمان؟
2: السنة نبدأ وإن شاء الله نهار الخميس هذايا 3 سبتمبر في زغوين، نكملوا نهار 13 ونمشيو لجندوبة من 30 سبتمبر حتى 11 اكتوبر. عندنا في نفس الوقت، يعني في نفس البيريود بصفة عامة،
1: في نفس التمشي بعد المهرجانات الصيفية، اول العودة المدرسية بتدخل الطقس يتحسن شوية، تخف شوية السخانة باش العباد تجي وتتفرج في السينما. انت قلت على العلاقة ما بين سينما جيت المهرجان والتجربة متاع السينما الدور اللي هي مشروع للسينما المتنقلة كما قلت انت، اللي بدأ من عام 2024 ويستعمل شاحنة سينما كما في العالم، معناها فما في الأوكسيدون برشا الشاحنات متاع السينما اللي يمشي ويخدموا في الكوميون اللي أصغر شوية وما فيهاش قاعات سينما وكل شيء، وتوصل السينما للعباد، واللي هي قاعة مجهزة تهز ميات المتفرج، هكا ولا أنا غلطة؟
2: أيه، باش يكون زادة عنا ديسبوزيتيف فيني اللي هو قاعة زادة كيف كيف في البلانير، معناها إكران كبير ومعها كراسي، معناتها نجم نحطوا قد ما نحبوا مع الكاميون اللي حكيت عليها أنت.
1: إكزاكت، معناها نجم يكون أكثر من هكا برشا.
2: معتمديات في زغوين.
1: ستة معتمديات في زغوين. بيان سور تو نحكيو بالضبط وين تنجموا نلقاوكم في زغوين في المرحلة الأولى هذية من سينما جيت. سينما الدور وصلت لل 24 ولاية، أنتم معناها تحبوا توصلوا بسينما جيت كيف كيف لتونس الكل.
2: كيف نفس الهدف معناها.
1: به جميل. الدورة الأولانية مدام قولي نسمع فيك.
2: لا كمل نزيد اليوم.
1: حبيت نقول لك اللي الدورة الأولى اخترتوا، معناها فما أنتام للدورة، مواضيع للأفلام بعيني، شنو اخترتوا عام ناول والسنة باش نقارن؟
2: عام ناول كانت البيئة وال معناتها بصفة عامة البيئة أون جينيرال، والسنة الانكليزيفيتي.
1: بيه جميل. دونك يحب يقول أنه الأفلام تكون في الموضوع هذايا، وتكون أفلام تونسية، أفلام أجنبية،
2: أفلام تونسية وأوروبية بصفة خاصة. ومش كان أفلام هو اللي يميز يمكن مهرجان سينما جيت على مبادرة سينما الدور، هو أنه نحب نخلق فضاء للحوار، وأنه يكون على ما تعبر العديد من الأنشطة، مش كان العروض السينمائية. سنة ما تحضرنا برنامج متنوع برشا، فما وان بليس خدينا فضاءات مختلفة، خدينا المقهى الثقافي متاع زغوان لاردواز، باش نكونوا موجودين في طومبل ديزو، باش نكونوا موجودين في ساقات معناتها في المدينة في زغوان، في الفحص، في جرادو اللي هي معناتها قرية معناتها أمازيغية، فمعناتها باش يكون فما ورشات فيرتوال رياليتي، باش يكون فما موسيقى، باش يكون فما ورشات رسم تصوير، إضافة إلى لقاءات مع سينمائيين وفنانين أخرين.
1: معناها برنامج متكامل، مش نتفرجوا في الأفلام كها ونتفرجوا في الأفلام، نتعلموا ننفتحوا زاد على فنون أخرى وعلى نقاشات، سورتو نعرف اللي أفلام تونسية وأوروبية، أفلام قصيرة وأفلام طويلة، فما أفلام للأطفال؟
2: أكيد هو 50% من البرمجة هي للأطفال.
1: جميل، به تري بيان. شنو تحب تقول؟ هذا كان تحب نعطيك التفاصيل، خليني نذكر معاك الناس. دونك في زغوان الخميس 3 سبتمبر تلقاوهم في معبد المياه، الجمعه 4 سبتمبر في اعداديه خير الدين طريق القروان الفحص.

0: باش يكونوا فما كيف كيف ورشات كيما حكيت لك، ورشات تصوير، باش يكون فما ماستر كلاس مع المخرج المغربي البلجيكي نبيل بن يدير، وباش تكون عندنا افون بروميير الفيلم لي بارون اللي هو كانت عاده في بلجيكيا، ولافون بروميير نتاعو في تونس باش تكون بحضور المخرج وامو اللي هي اللي كتبت معاه السيناريو نتاع الفيلم. وفي الصباح نتاع العرض باش يكون فما ماستر كلاس مع نبيل بن يدير.
1: يعطيكم الصحة الحقيقة. فما هذايا نهار 11 معناها أكثر من أنها عروضك هاو السينما تجي، لكن تجيب معها الفنون الكل وكل المهن التابعة للسينما باش العبيد تنجم تتعلم وتزيد تقابل الناس اللي تصنع في السينما كيف كيف. يعطيكم الصحة، وخاصة زادة على التام متاع الدورة اخترتوا الإدماج الانكلوزيون كموضوع أساسي كيف كيف، اللي هو يتماشى برشا مع فكرة اللامركزية الثقافية اللي تحبوا توصلوها، في أنه الثقافة للناس كل ولازمها تخلط للناس كل والناس كل تكون مندمجة في المسار الثقافي هذايا. يعطيك الصحة مدام إيمان، شكرا ليك.
0: يعيشك بربي. كل نجم نضيف حاجة
1: بالطبيعة،
0: نشكر برشا دول أعضاء الاتحاد الأوروبي اللي عاملين، وكان معنا إيطاليا وإسبانيا، اثنين معنا فرنسا بلجيكيا سويسرا هولندا إسبانيا إيطاليا، معناتها الكلهم جاءوا معنا. مش كان هما المؤسسات الثقافية كما معهد الجوت انستيتيو كما الانستيتيو فرانسي كما الديليغاسيون جنرال والوني بروكسل، واللي كان مش هما ما يكونش البرمجة ثرية بالطريقة هذية. نحب بدا نحط ما نعرفش نحب نحكي على ايفينمون كبير اسمه The Wave، باش يكون من تنظيم يوميد بريدج اللي هو تابع الاتحاد الاوروبي نهار 10 سبتمبر، واللي باش يلم 50 فنان من تونس الكل، باش نحكيوا على المشاكل اللي تعرضوا لها الفنانين في الديسيبلين الكل، رقص نجم يكون سينما نجم يكون مسرح، وباش نجيبوا زادة باش يكون فما اوماج للفنانة أصيلة زغوان فاطمة بوسيحة، وباش يكون فما زادة كيف حفلة موسيقية كونسير في الليل.
1: وين باش يكون ليفينمون هذا مدام إيمان؟
0: هذايا باش يكون في المقهى الثقافي لاردواز.
1: في لاردواز. يعطيكم الصحة، شكرا ليك مدام إيمان غالي المكلفة بالإعلام لمهرجان سينما جات، ايفينمون الحقيقة مهم ياسر، مهرجان ثري، الأعداد الأفلام كبير برشا دونك ومتنوع للعبيد في زغوان اللي قدمنا لكم البرمجة الكل. ونذكركم أنه بعد زغوان باش يكون إن شاء الله في جندوبة من 30 سبتمبر حتى 11 أكتوبر. شكرا ليكم، هذه كانت ألو فيستيفال.
2: ألو فيستيفال.
1: راجعين لكم أكيد باش نواصلوا في مختلف فقرات فان تايم، شوية موزيكا ما تبعدوش.
2: فان تايم.

0: بوبليسيتي.
1: بالسياق المتزن والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: قلت لي القفصي جيب الواد الواد ان شاء الله تكونوا عاملين جو على هالموزيكا اللي تسمعوا فيها معانا على ديوان اف ام. هذه فان تايم كل عاده ومرحبا بكم الناس كل خاصه اصدقائي على يوتيوب اللي قاعده نشوف التفاعل نتاعهم على الاغنيات. الحقيقه نسلم عليهم حبيب بن صالح ومعز وساره ومنعم والناس كل هنا مرحبا ان شاء الله ديما تابعونا وديما مونسينكم كيما هكا طوا وقيت تابي روج
1: تابي روج.
0: نسلم برشا ساعة على جهان السلين إن شاء الله تسمع فينا وتقول لي غدوة شنو رايها في التابي روج. اليوم حبيت نبدأ معاكم بالشاب خالد. الشاب خالد اللي يرد على منتقديه بعد ما تم تداول فيديوهات وصور حفلة ليه في الرباط وقت اللي الجزائر كانت تعيش على وقع الحرائق الكبيرة اللي شفناها الناس كل واللي خلفت عشرات القتلى والجرحى ودخلت إثرها الجزائر في حداد وطني بثلاثة أيام. الشاب خالد رد على موجة الانتقادات هذية بعد ظهور في حفل بمهرجان الراب أفريكا في الرباط. تصور والفيديوهات خلفت كما قلت لكم برشا انتقادات في الجزائر اللي قالوا أنه ماهوش مناسب بالكل أنه يظهر في أجواء احتفالية في وقت اللي بلاده تتعدى بفاجعة. شاب خالد خرج بفيديو على حسابه على انستغرام وقال اللي أنا عمري ما نكون ضد بلادي ولا نكون في مخطط مس ولا يضر بلادي ولو كان بكلمة واحدة. وزاد وضح أنه الفيديوهات والمنشورات هذيك اللي أثارت الجدل قديمة وتم تداولها كأنها جديدة ومتزامنة مع الحرائق. وقال زيدا أنه مش هو اللي يدير في حساباته على مواقع التواصل بنفسه دوك مش هو اللي هبط الفيديوهات هذيك. زيد أكد بطبيعة الشاب خالد أنه متعاطف مع الضحايا وقال أنه ماذا بينا نركزوا على الوضع الإنساني وعلى الناس المتضرة أكثر من هالجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. في نفس الموضوع والحرائق هذه اللي ضربت العديد من المناطق الجزائرية خلفت موجة من التضامن من مشاهير وفنانين جزائريين بالطبيعة والعرب كيف كيف خاصة مع ارتفاع عدد الضحايا. نجم نقولكم مثلا أنه شاب مامي كان من أبرز الفنانين اللي خذوا موقف مباشر ألغى حفلته اللي كان متمبرمجة في باريس نهار 5 سبتمبر تضامنا مع الضحايا وقال أنه القرار جاء رغم انتظاره لهاللقاء هذية في باريس لكن ضميره وإنسانيته ما تخليهوش يغني وفي وقت الجزائر تعيش الفاجعة هذية. فما بارشة من الفنانين اللي أصولها جزائرية والجزائريين كيف كيف اللي موجودين في العالم الكل وفي أوروبا كيف كيف اللي بيدروا على وسائل التواصل باش يطلقوا حملات تبرع واسعة. نحكيه مثلا على دي جي سنايك الفرنسي من أصول جزائرية اللي شارك عبر حساباته رسائل مرتبطة بالحرائق وحط رابط لحملة جمع تبرعات لفئة العائلات المتضررة. فما دي جي سنايك فما سول كينغ زادة كيف كيف كريم بنزيما ما لعب كرة القدم سعاد ماسي إسماعيل بن ناصر كيف كيف لعب كرة القدم وبرشا أسماء عربية أخرى اللي تداولت رسائل تضامن مع الجزائر. نرجع لكاظم الساهر وكنا حكينا على الألبوم الجديد ليه والعناوين والتيتروات معناها الغنيات اللي خرجت واللي عجبت برشا الناس واللي منهم غنية الحلوين اللي صار عليها شوية لغط أول مرة يصير حول أعمال لي كاظم الساهر على خاطر تم حذفها نقولكم عليش وبعد أيام قليلة نحكي لكم طوى أنها رجعت من جديد إلى يوتيوب والمنصات المنصات الرقمية وبالتالي رجعت لقائمة أغاني ألبومه الجديد اللي اسمه بلا عنوان. القصة بدأت بعد ما اكتشف جمهور كاظم أنه مطلع الغنية يشبه الغنية قديمة للفنان العراقي حميد منصور اللي يقول فيها واش قالوا الحلوين لكن المطلع بكله هو بيده عفيت ما بين زوز غنيات واللي تقدمت هذي عام 1979. هذي أثار جدل حول حقوق الكلمات وبسبب الجدل هذي تم سحب أغنية كاظم مؤقتا من المنصات. الغنية للشاعر بشير العبودي صاحب كلمات الحلوين اللي خرج هو ووضح وقال أنه الغنية أصلها يرجع لعام 85 واللي هو كتب المطلع في البداية وبعد سنوات كاظم الساهر طلب منه استكمال النص وتعديل بعض الكلمات وقال أنه النسخة متاع حميد منصور الفنان العراقي الثاني تتشابه مع نسخة كاظم في المطلع بينما بقية الموال والكوبليات مختلفة وقال أنه ما كانش يعلم أصلا بوجود تسجيل قديم قبل الأزمة هذه. بعد التوضيحات الكل والاتصالات الكل بين الأطراف رجعت الحلوين رسميا إلى ألبوم بلا عنوان. آدم الفنان اللبناني اللي تحبوه برشا واللي عمل برشا ضجة بحفلات ناجحة جماهيرية سنة في تونس في أكبر مهرجاناتنا، بدأ يشوق الأغنية جديدة اسمها جماله اللي باش تصدر غدوة 1 سبتمبر، وهبط لقطات من الفيديو كليب اللي جمع ديجا ألف اللايكات في أقل من ساعة وقت اللي كانت اليوم في الصباح وفي مطلع الظهيرة كما يقولوا. بدأت الأغنية تدور وبدأوا العباد يحفظوا فيها، علاش؟ على خاطر آدم مازالت سلسلة الحفلات متاعه متواصلة، باش يكون مثلا في حفل جديد على ركح المسرح الأثري بقرطاج ليلة 4 سبتمبر بعد الحفلات الناجحة اللي ريناها في مختلف مهرجانات تونس الصيفية هذه. الكليب اللي شفناه الجمال ويذكرنا بكليبات القديمة متاعنا احنا متاع زمن الجميلة، خاطر فيه قصة وفيه شخصيات بالحق وفيه موديل بطلة في قصة حب مع آدم. الكليب مصور بالحق ماهوش اي اي. آخر خبر يمكن اللي أصغر شوية واللي يحبوا بيلي آيليش المغنية، شافوها في سياق جديد على خاطر شافوها في حفل زفاف خوها فينياس أوكنل اللي هو موسيقي واللي هو أحد أهم المتعاونين معها، اللي تزوج بصديقته الممثلة الأمريكية كلاوديا سيلوسكي بعد علاقة طويلة. المهم في الموضوع أنه العرس اللي تمت إقامته نهار 29 أوت في مونتيسيتو في كاليفورنيا في حفل العائلي، لكن فيه زاد برشا نجوم، مثلا كان فما جاستن وهيلي بيبر. المفاجأة أنه بيلي آيليش النجمة اللي هي شقيقة العروس هي اللي أشرفت على مراسم الزواج وهي اللي تولت عقد قران شقيقها. ما نعرفش عاد القانون كيفاش غاديك، ولكن هي اللي عقدت قران شقيقها والعروس متاعه. القصة ما بينتهم بدأت قلنا من عام 2018. فينيس معروف اللي هو شقيق بيلي آيليش اللي هو يحمل جائزة جرام للموسيقى، واللي هو في قصة الحب هذية خرج أغنية باسم كلاوديا باسم العروس متاعه اليوم، من أول اللي هو كتبها من أول نهار تعرف عليها. الحقيقة العائلة فنية تبارك الله وديما يحاولوا تجربهم الشخصية إلى أعمال فنية. هذا اللي كان عندي اليوم في تابي روج. تابي روج، مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا. هذه فان تايم كل عادة بعد تابي روج بعد ألو فيستيفال. أنا باش نخليكم بالطبيعة مع الموسيقى مع الأخبار على رأس الساعة ونرجعوا نواصلوا برنامجنا، ما تبعدوش. فان تايم

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. خدمة جديدة تقدمها أريد لكل حرفائها باش تزيد تسهل الحياة الرقمية اليومية للتونسي وهي خدمة والتي. إطلاق رسمي في السوق التونسية الوالتي وهي أبليكاسيون باش تسمح للمستعملين من فتح محفظة إلكترونية والوصول إلى خدمات الدفع متعددة انطلاقا من الهواتف الذكية. من بين الخدمات اللي باش نلقاوها في التطبيق فما ترانسفير دارجون لوكال والدفع لدى الباعة والمحلات فيا كيو آر كود وخلاص الفواتير أونلاين وديبو وريتري دارجون أو بري داجون. والتي تسمح زادة باستلام الأموال من الخارج نوتامون فيا لو ريزو والحسابات التي يمكن فتحها باش تكون كلاسي او نيفو 2 والسولد ماكسيمال فيهم هو 1000 دينار ودفعات اللي يمكن القيام بها في يوم واحد ما تفوتش ال 500 دينار. ويمثل الاطلاق الفعال لتطبيق والتي انتقال من اون اوتوريزاسيون ريغلومونتير لديسپونيبيليتي كوميرسيال ريال. هذه المحضه الالكترونيه جديده باش توسع لي بوسيبيليتي دو بايمون نيميريك او ترانسفير دارجون وجيستيون دو ترانزاكسيون من اي هاتف ذكي في تونس خاصه للناس اللي ما يملكوش حساب بنكي وبطاقات اعتماد. حادثة رقمية خطيرة صارت في وسط شهر جويلية المنقضية تخص الموديل شات جي بي تي 5.6 ومعها بروتوتيب دو ريشيرش انترن واللي كانوا محبوسين في ان باك سابل وعندهم مهمة باش يقوموا بها، لكن لما حسوا انهم محدودين في الانفيرونمون فيرمي اللي هما فيه حاولوا الاتصال بالانترنت للحصول على معلومات جديدة. لي دو انتيليجونس ارتيفيسيال تمكنوا من قرصنة السيستم باستغلال اون فولنيرابيليتي زيرو داي في البروكسي دو كاش الموجود في الريجستر دي باكي فورني بار جي فروغ، والنتيجة كانت انو لي دو موديل استهدفوا لي سيرفور دو هاكينغ فيس plateforme ou la communauté de référence en intelligence artificielle باش يتحصلوا على دي جو دو دوني. المحققين في الحادثة اكتشفوا ان القرصنة هذه شاركوا فيها ما لا يقل على 688 جون اي اي من شركة اوبن اي اي وخلقوا ان فوروم دو ديسكوسيون انترن لتصحيح مسارهم وتحليل كل العمليات واقتسام العمل بيناتهم، وهذا بالطبيعة من دون اي تدخل بشري. الهجوم ما اكتفاش بمنصة هاكينغ فيس فقط، بل قالت اوبن اي اي انه شمل 3 شركات اخرى. هاكينغ فيس فعلت سون بروبر سيستم داناليز المركز على الذكاء الاصطناعي واختارت بطبيعة الموديل Open Weight GLM 5.2 تابع لشركة ZAI. حتى توريا وحتى في الباك السابل تمكن الذكاء الاصطناعي من الهروب وكان يمكن أن يتسبب في كوارث كبيرة، ولازم اليوم المختصين يلقوا حلول ويراجعوا لغوفيرنانس دي باك السابل. في الاكتواليتي جيمينغ دو جور باش تخص مشروع شركة سوني لطرح كونسول بورتابل جديدة في السوق ممكن تحمل اسم بلاي ستيشن 6 بورتابل وخصصت لضمان اون لارج كومباتيبيليتي لانها تخدم الالعاب نتاع البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 6 المستقبلية. المستعملين ينجموا يلعبوا مود بورتابل او يختاروا انهم يعملوا اون كونيكسيون مع ان اكران عبر اون ستاسيون داكوي، وهذا يعتبر ان تري بون انفستيسمون لما تقوم به الكونسول من خدمات عدة. البلاي ستيشن 6 بورتابل باش تكون بالطبيعة 100% رقمية وتتبع سياسة سوني المستقبلية، يعني ما عادش ما دي جو فيزيك ولا ليكتور دو سي دي، وسون برينسيبال اتو باش يكون امكانيه اللعب اون لوكال مباشره على الكونسول من دون لجوء السيرفور او كلاود. والابروش هذه باش تضمن اون اكسبيريونس دو جو ستابل حتى من دون كونيكسيون انترنت وقت اطلاق اي لعبه نوميريك تيليشارجي. خروج الكونسول مقرر لحد الان لسنه 2027، اي بريسك نفس فتره خروج البلاي ستيشن 6، لكن فما برشا من لي زاناليست المختصين يقولوا ان الكالندري نتاع سوني ماهوش دقيق، ويمكن ان سيت نوفيل بورتابل تعرف تاخير مهم في خروجها لعده اسباب تقنيه وقت اقتصادية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
0: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2.
7: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوتكم.
8: ديوان اف ام فلاش نيوز.
9: وجزوا الخميسة ديوان اف ام عسلمة. مصدر مسؤول من المجمع الكيميائي التونسي مصنع المذيلة واحد يكشف عن توفير حوالي 12 ألف طن من مادة ثلاثي الفوسفات الرفيع خلال شهر جويلية وأوت في إطار الاستعداد لحاجية السوق المحلية من الأسمدة الفلاحية. وأفاد بأن حجب الطلبات الواردة على المجمع من قبل المزودين بلغت إلى حد الآن 27 ألف طن من مادة ثلاثي الفوسفات الرفيع، فيما تقدر حاجيات السوق ما يزيد عن 45 ألف طن. وأوضح المصدر ذاته في تصريحه لمراسل ديوان فام أن مصنع المذيلة واحد قادر على توفير حاجيات السوق، بما من شأنه أن يساهم في تأمين تزويد السوق بالأسمدة الضرورية خلال الموسم الفلاحي المقبل. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن تلقي الإصدار الأول من تطبيقة الجوال الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات التي تمكن المواطنين من النفاذ الموحد والأمن على مدار الساعة إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. وقالت الوزارة في بلاغ صدر عنها اليوم أن التطبيقة توفر باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، يذكر منها بالخصوص الاطلاع على المعطيات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية على غرار رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المعتمد للتراسل وعنوان الإقامة، مع إمكانية تحيينها بكل سهولة النفاذ لبيانات الوثائق الإدارية على غرار رخصة السياقة والشهادة الرمادية للسيارة وتلقي الإشعارات والتنبيهات في الوقت المناسب بخصوص انتهاء صلاحيتها، ومتابعة الخدمات الاجتماعية بما في ذلك خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض واسترجاع المصاريف والمسيرة المهنية وتصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عدد من أصحاب سيارة الأجرة الواش بولاية زغوان العاملون على خطوط زغوان نبل، زغوان تونس وزغوان سوسة، إلى جانب عدد من أصحاب سيارات النقل الريفي، يطالبون بضرورة التدخل العاجل لتهيئة محطة النقل البري بزغوان وتحسين ظروف العمل بها. ووضح أصحاب المهنة أن وضعية المحطة الحالية تستوجب التهيئة وتجهيز، خاصة في ظل توافد عدد من المسافرين واستغلال المحطة يوميا من قبل سيارات الأجرة والنقل الريفي. ودعا المهنيون في تصريحهم لمراسل ديوان فم إلى توفير الظروف الملائمة داخل المحطة وتنظيم فضاءات التوقف والانطلاق، فضلا عن تحسين المرافق والخدمات بما يضمن راحة المسافرين ويحسن ظروف عمل السائقين.
10: بصراحة المحطة في زغوان حالة مزرية على الأخر، ناس مطيشة في الشموسات بالساعتين وبالثلاثة، في المطر بالساعتين وبالثلاثة، ساعات يبدأ مونك ترانسبور مثلا برشا الواجات، عباد تقعد مطيشة في الخلاء كيك. نحبوا محطة العباد تيندات، ناس تظل اللي تحتها كراهب تحطوا كراهب تحتهم، هذا هو. وإيه مثلا ثم إيش حتى دورة مياه، حالة مزرية كل صراحة.
11: معت نقصتنا عشان الف حاجه، حتى طول ذات ما فماش، انا قاعد للسمش الريح الواحد هاك تشوفها، لا فما لا شركة خدمات لا حتى شيء، مسيبه كاكه الريك بيغلق يفد مسكين، احنا زاد كيف وكتشوف ولدامي على عيني طالبين برجع حاجات طولاتيات ينظمون المحطه، يعملون شركة خدمات المحطه يغطوها الصيف شنعين الشتاء شنعين، تعبين ولدامي تعبي،
12: حتى المحطه ما فيهاش حتى حاجه تعجب، حتى حاجه لا بلاصه ذل لا حتى شيء، لا حاجه باش تعمل فيها سكال باش تبقى فيها غادي ماش حتى شيء.
9: رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف يقول أنه جدد التزامه بتحقيق السلام عبر ضبط النفس والحوار والدبلوماسية، وذلك خلال لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وأكد شهباز شريف أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. من جهتها أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بازشكيان أكد لرئيس وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة تفاهم شرط التزام الطرف المقابل، وأضافت أن بازشكيان أوضح لشهباز شريف أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا على دي وانا فهموا على مختلف المنصات اللي تنجموا تتفرجوا فيها على اللايف متاع برامجنا. هذا يا فان تايم كل عادة الخمسة وحدش دقيقة ومش متعودين به الوقيت هذايا، لكن ميسالش خلينا نشوفوا توا زوم فن.
0: زوم فن،
1: مرحبا بك سي.
2: مرحبا.
1: قول والله يستناو فيك تفرج. أهلا رضوان نادر يسلم عليك، وليل وحبيب ومعز كلهم يسلموا عليك. سافا
2: والله يسلم. لاباس
1: برونزي اليوم؟
2: اليوم ما باز، حرقتنا شموسات انهارت الكل.
1: نحسب شي تبحر.
2: لا التولة بحرت يا ريم، في بالك؟
1: بالحق
2: التولة صيفت
1: عليه.
2: عندك أنا وعندك حسين، زاد للزوز ما صيفناش.
1: ما عادش تجبدوا حسين مش يبدا يبكي تما في الريجي. يا سيدي مرحبا بيك، برونزي ولا لا؟ شنو اخترت لنا
2: اليوم؟ باش نحكيو أو نبعدوا شوي على الغناء، باش نحكيو على حاجة مختلفة. وفي مرحلة من المراحل استعملت كنوع من أنواع المقاومة والنقد ومنفذ من منافذ الحرية. نحكيو على سينما أو السينما الملتزمة وسينما المقاومة. زادة السينما المقاومة هي سينما اللي تخلي من الكفاح موضع مركزي أو موضوع زاد مركزي، سواء كان اجتماعي اقتصادي، مقاومة الاحتلال أو غيره، ينجم يكون حتى جزء من حركة تحرر فعلية كيف ما صار في الجزائر وفلسطين وفي لبنان زاد. بالنسبة للسينما الملتزمة ما تبعدش برشا على المفهوم ذاك، لكن بشكل أوسع الفيلم فيها ياخذ موقف من قضية إنسانية اجتماعية أو حتى سياسية. دونك خلينا قبل كل شيء نعرفوا كيفه بدت سينما المقاومة في العالم العربي. السينما اللي تطورت تدريجيا مع صعود حركات التحرر الوطني في العالم القائم على مناهضة الاحتلال، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، كانت موجودة في العالم العربي مع نهاية القرن 19، ومصر كانت وقتها من أي أحد أهم يعني المراكز السينمائية وأكبرها في المنطقة العربية. وقت اللي زاد بدأت السينما أو سينما المقاومة ومفهوم سينما المقاومة ينتشر في المغرب العربي والمشرق وتطور خصوصا مع مراحل الاستقلال. لكن إذا نحب نلوجو فعلا على واحدة من أهم المحطات وواحدة من أهم التجارب، نحكيه على أو سينما المقاومة الجزائرية اللي تنجم تكون مثال عربي ومثال كبير برشا. بعد استقلالها ركزت إنتاجها السينمائي درجة كبيرة على أحداث حرب التحرير ضد المحتل. بعد تأميم صناعة السينما عام 1964 تعمل المركز الوطني للسينما، وبعد بدأ إنتاج أفلام تحكي على التحرر الوطني. من أهم الأفلام اللي ظهرت وقتها هي ريح الأوراس عام 1966 للمخرج محمد الأخضر أحمينة، معركة الجزائر عام 1966 للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورو. تعمل زادة بإنتاج جزائري إيطالي. هالفيلم يعتبر من أهم الأفلام السياسية والثورية في تاريخ السينما العالمية مش العربية فقط. يحكي على معركة الجزائر ضد المحتل بين 1954 و1957، ويقرب أسلوبه الأسلوب السرد أو الطرح الوثائقي. عنا زادة محطة أخرى من المحطات المهمة في تاريخ السينما المقاومة اللي هي السينما الفلسطينية اللي طورت نموذج مختلف وخاص بها. التحول الكبير صار في أواخر الستينات بالتزامن مع صعود الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. في عام 1968 بدأ مجموعة من السينمائيين الفلسطينيين من بينهم مصطفى أبو علي وهاني جوهرية وغيرهم في توثيق الثورة الفلسطينية والأحداث الدائرة بها. وهنا ظهرت فكرة أنه السينما يعني ما تحكيش برك على المقاومة، إنما ولد جزء من فعل المقاومة في حد ذاتها. من أهم الأفلام الفلسطينية والعربية في الاتجاه هذا نحكيه على المخدوعون لتوفيق صالح عام 1972. الفيلم مقتبس من رواية رجال في الشمس لغسان الكنفاني، ويتابع ثلاثة لاجئين فلسطينيين حاولوا الوصول من العراق للكويت بحثا عن حياة أفضل. أهمية الفيلم أنه ما يقدمش المقاومة في شكل معارك كهو، إنما يسلط الضوء على النكبة الفلسطينية، على اللجوء، على حال اللاجئين، على يعني المجاعة الموجودة، وعلى يعني كيفاش الفلسطينيين يعيشوا حياتهم وكيفاش يقاوموا. يعتبروا المعهد الفيلم الفلسطيني من أوائل الأفلام العربية اللي تناولت القضية الفلسطينية. الفيلم اللي تعرض للمنع في عدد من الدول العربية وقتها بسبب نقده للأنظمة العربية. عن زادة أمثلة تونسية، عنا فيلم ملتزم ومقاوم اسمه صوت هند رجب. الفيلم للمخرجة التونسية كوثر بن هنية رشح لجائزة الأوسكار كأفضل عمل دولي. يحكي على اللحظات الأخيرة اللي دارت بين الطفلة هند رجب وموظفي غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني اللي أجرت اتصال وقتها بينهم باش تطلب انه ينقذوها وقت اللي هي عالقة في السيارة والاحتلال قاعد يقصف الوقت هذاك.
1: وبقية عائلتها كانوا جثث بحرية.
2: وبقية عائلتها كانوا جثث.
1: خمسة سنوات.
2: والفيلم كان ضمن مقطع أصلي للمكالمة اللي صارت بين هند وبين الطوارئ. هذا عموما سينما المقاومة والسينما الملتزمة.
1: السينما الملتزمة والمقاومة في العالم العربي، هذه فكرة من عند رضوان، يعطيك الصحة رضوان. زوم فن.
0: زوم فن.
1: مرسي رضوان على الاختيار هذا، على خاطر ضيفنا توا باش يكون في نفس السياق، باش نحكيو على السينما، باش نحكيو على السينما زمن الازمات، باش نحكيو على الفيفاك. خليني نقول عسلامة الاسلام الزرلي، المخرج اللي الفيلم متاعو متوج بجائزة منظمة العفو الدولية لافضل فيلم في مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهواة. اسلام عسلامة.
3: ريم عسلامة.
1: مرحبا بك.
3: ورحب بجميع الساده المستمعين.
1: مرحبا بك اسلام، مبروك ساعة.
3: يعيشك يبارك فيك.
1: ضحي بهم لإطعام العالم، هذا الفيلم المتوج كأفضل فيلم بالجائزة اللي تقدمها منظمة العفو الدولية في مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهواة الفيفاك. خلينا قبل ما نرجع على الدورة الكل وعلى السياق وعلى الفيلم، أول إحساس وقت اللي سمعت اسم الفيلم وانت بعيد، انت ما كنتش موجود في التتويج، لكن وقت اللي عرفت أنه الفيلم متاعك هو أفضل فيلم متوج في الدورة هذه؟
3: والله الحقيقة أول ما سمعت اللي الفيلم معناها توج، حسيت برشا فخر وبرشا فرحة، ولأن على خاطر الفيلم يحمل قضية الجوارسية الكليكة، معناها قضية حقهم في العيش الكريم، حقهم في بيئة سليمة، حقهم الدستوري. بالنسبة لي معناها إني نجم، خاصة كأول تجربة لي معناها في إني كنت منتج ومخرج
1: فيلم
3: نجم نوصل صوت العبادة، هي حاجة معناها خلتني الحق فرحان برشا فخور برشا.
1: مهم ياسر. شنو إسلام القيمة ولا الإحساس اللي يعطيهولك أنه الجائزة جت من منظمة حقوقية دولية كما منظمة العفو الدولية، معناها ولات فما ديمونسيون أكثر من محلية للفيلم وللقضية من وراء الفيلم؟
3: هو أولا معناها نتوجه بالشكر المهرجان قليبيا للهواة فيفاك ومنظمة العفو الدولية على الجائزة هذه وعلى التكريم هذايا. ومعنى ان الفيلم اللي يحمل القضية على الجوبسية يتوج بجائزة من منظمة دولية، معنى منظمة العفو الدولية فراتونس، شيء مهم برشا، وهذا معنى اعتراف ذمي من منظمة دولية اللي صاير في جابة جريمة بيئية، واللي صاير في جابة معنى من انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك لحقوق المواطنين ومعناها ضرر بيئي وكارثة بيئية، معنى هذا اعتراف من منظمة عالمية. ويعاولنا زادة باش نحاول ننشر القضية معنى إلى معنى جانب معناها دولي أكثر وخارج من وطننا، على خاطر كيما نعرف في الجريمة اللي صايرة في جابس أنت أكثر من متفقرن وما فماش حلول حقيقية معناها صارت لحد اللحظة في جهتنا، والناس مازال تعاني والبيئة مازالت ملوثة وحتى شيء متبدل على أرض الواقع.
1: باهي اسلام، انت كيف هديت الجائزه وقرينا على لي ريزوم تاعك، هديتها لكل من فقد حياته بسبب التلوث ولكل من ما زال يعاني من اثاره. يظهر لي كيما الجائزه حاسس انت اللي لازمها تكون باسم الناس، الفيلم الكل انت ما خدمتوش روحك، معناها ما نحسوش اللي هو فيلم نتاع مخرج شاب هاوي يحب يخدم اول عمل ليه، ولا يمكن مش اول عمل ليه، الروح والاسم والمسيرته، انت المشروع الكل يبدو انه ماهوش متعلق باسلام الزرلي كهو.
3: هو اولا معناها المشروع هذايا معناها بالمشاركه انتاج واخراج مع صديق من اوروبا وهو اولا الفيلم اخترناه بالاساس موجه للمشاهد ولا للجمهور الاجنبي، حتى الفيلم معناها موجود معناها باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية أكثر من التونسية. ونجحنا معناها تم عرضه في العديد من الدول الأوروبية وما زال يتعرض في العديد من المهرجانات.

0: من شهادات حيه
1: من
0: الواقع المرير اللي نعيشه فيه، في جابت شهادات من من من من اشخاص معناها تعرضوا لحاله اختناق، من اشخاص مروا بالامراض الخبيثه، من فلاحين تضروا في مزارعهم، من بحاره ففقدوا معناها شغلهم، ومعناها من الاغلبيه شهادات معناها معاناه يوميه يعيشوا فيها المستكنين في جابت.
1: واضح. اسلام تو انت من جابس، انت ولد معناها انت عايش الموضوع، انت منهم المتضررين، انت ولد جابس وانت ناشط كيف ناشط بيئي، وقتاش حسيت وانت تناضل على القضيه هذه انه ما عادش يكفيها الاحتجاج، ما عادش يكفيها التوثيق، لازمنا نتعداو المرحله القدام، خليني مثلا كما قاعده تقول انت انه نوصلوا القضيه ونوصلوا صوت الناس اللي قاعده تعاني في جابس البره، بتتخ اللي نجموا نلقاو سبل المخير باش صوتهم يتسمعوا، باش يتحط اكثر ضوء على القضيه نتاعهم، في معناها دون لاكيت نتاع انه الواحد يلقى الحلول. وقتاش قلت لازم فيلم فينالمون، ما عادش هذا الاحتجاج التوثيق يمكن لغيزو سوسيو ما عادش كافين، لازم نمشي خطوه لقدام.
0: والله كما نعرف معناها الجريمه البيئيه اللي صايره في جابت ما جديده عن اكثر من تقرن معناها، وحتى الحكومات المتواليه كليك اعطت وعود، ولكن على ارض الواقع ما فما حتى شيء تبدل. عن قرار 2017 من حكومه يوسف الشاه، قرار ميزاني بازاله وتفكيك الوعدات الملوثه، القرار هذا ما تفعلش، والجوبسيه معناها عندهم عشرات السنين يناضلوا حمله ستوب بولوشن من سنة 2013 إلى يومنا هذا، معناها قاعد كل سنة عشرات المسيرات، وكل عام معناها عشرات وعشرات الآلاف من الجوبسية يخرجوا، وآخرتها معناها في العام اللي فات أكتوبر نوفمبر ديسمبر إلى آخره، معناها رانا الجوبسية بالمئات الآلاف، ورانا أكبر مظاهرة بيئية في تاريخ المنطقة العربية الكليكة صارت لاني في جابت. ورغم هذا الكليكة نعاود نقولها على أرض الواقع، حتى رغم بعد زيارة الجمهورية قيس سعيد لجابت، وحتى بعد المذكر اللي سيتم معنا صيانة الوحدات الملوثة وسيتم الوحدات استراتيجية واضحة، لكن لحد اللحظة إلى يومنا هذا الانبعاثات الغازية ما زالت موجودة، حالة الاختناق ما زالت متكررة، آخرتها اليوم الصباح انبعاثات غازية خانقة، برشا عباد معنا تقلقوا وتعرضوا لحالة اختناق ومشولوا للمستشفى، حار شط السلام إلى يومنا هذا ما زال ملوث ما زال متبرر.
1: اللي نفهموه اسلام انه لازم الطرق الكل اللي تنجموا تواصلوا بها صوتكم تستعملوه، هذا هو
0: هي النقطه اللي حابب نوصل لها. في السنوات الفارطه حاولنا معناها نوعنا في اساليب النضال، معناها رانا حتى العديد من الفنانين يستعملوا في الراب، العديد من المجموعات الانترات يظهروا بطريقتهم الخاصه في معناها في اثناء المباريات، رانا الفنانين جرافيتي ارتست يعملوا في الجرافيتي على حيوط، كل انسان وطريقته في النضال، كل انسان وطريقته باش يوصل صوته. انا اخترت معناها ان نوصل صوتي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبدا اخترت تسميه جديده زاده واللي هي السينما، على خاطر متاكد اللي السينما عندها جمهورها الخاص وعندها جمهورها واسع، خاصه معناها في الدول الغربيه والدول الاجنبيه اللي صعيب ياسر كانوا يوصلونهم من الفيديوهات نتاع السوشيال ميديا، وهذا علاش معناها اخترنا ان نوصفوا اللي صاير في جابت فيلم معناها مدبلج وفيه لغات اجنبيه باش الميساج والرساله توصل.
1: واضح.
0: املا معناها باش يتغير الواقع المريري في جابت.
1: فهمتك اسلام، واضح معناها لاكيت واضحه، واللي خممت فيه واللي حبيت تعمله واضح، ونتصور انه الجائزه والتتويج تنجم تعاون الفيلم نتاعك باش يوصل اكثر. نحب قبل ما نختم معاك نسالك على عنوان الفيلم، خاطر العنوان قوي، جمله مبنيه المجهول ضحية بهم لإطعام العالم، شنو هي الرسالة، شنو حبيت تقول بالعنوان؟
0: والله مش عارف، بالنسبة لي واضح على الاخر العنوان. هي نراها يعني هو معناها كلمة ضحية بهم لإطعام العالم مش مجرد عنوان للفيلم، نراها عنوان للي صاير في جابت من جريمة بيئية أكثر من التقرن، على خاطر الدولة في السبعينات اختارت إنها تضحي معناها بمنطقة جابت، تضحي معناها بالواحة البحرية الوحيدة في العالم، تضحي بالتنوع.

0: الجيولوجي البحري في خليجنا وتضحي أهم حاجة بصحة المواطنين لحساب معناها لحساب بيع معناها مواد سمادية لحرفاء أجانب معناها هذا علاش لإطعام العالم على خطر أساس المواد هذه تستعمل في الزراعة باش الأجانب يأكلوا في الأخير.
1: واضح الحقيقة إسلام لكات كلها واضحة الرسالة متاعك النضال متاعك وانتي الناشط اللي عايش في جابس وتعرف بالضبط القضية واليوم أمنت بأنه سيمات نجم تكون أداة نضال وكنت في ذولي في السياق المناسب الدورة سنة في الفيفاك على قياس الحقيقة السينما والصورة زمن الحروب والأزمات واللي عايشته جابس أزمة كبيرة ومتواصلة اللي عايشين البرة من جابس ويمكن يتفرجوا في فيلم أو ما يتفرجوش شنية أكثر حاجة تعيشوها في جابس وما ينجموش يفهموها في حياتكم اليومية تحت التلوث هذاك شنو الحاجة اللي ما ينجمش يفهمها واحد من برا معناها واحد متفرج ولا يسمع ولا يشوف على الغيزو ولا يشوف الفيلم متاعك شنية الحاجة اللي تعيشوها يوميا ما ينجمش يفهمها اللي مش عايش في جابس اللي مش عايش العذاب هذايا اليومي اللي انتم عايشينه وتواصلين
0: هو بصفة عامة معناها اللي ما يعرفش جابت قبل كيفاش كانت وما يراش المقارنة معناها اللي جابت قبل وتوا صعيب ياسر باش يفهم معناها حجم الكارثة البيئية معناها الحق حتى أني ما عشتش جابت الجنة اللي يحكولنا عليها اللي يحكولنا عليها جدودنا واللي يحكولنا عليها باتنا جابت الجنة ريناها كان في التصاور ريناها كان سمعنا كان حكاياتها كهو ونتمنى نهار الحق حتى للأجيال القادمة نار جابت الرجلنا كما كانت والله فما برشا حاجات معناها مثلا برشا عباد مش عايشة في جابت وما تعرفش أكثر تفاصيل ماشي في بالها معناها اللي يسهل إن الجوبزية في ليلة ونهار يمشوا للمجمع الكيميائي ويسكروه تبروا سكروه تبروا سكروه الدولة التونسية عملتها منطقة عسكرية محجرة يوم على الاحتجاج ويوم
1: مش بالسهل لازم قرارات دولة ولازمها تنفذ إسلام هذايا أكيد احنا أموا في تونس فاهمين القضية والناس الكل الحقيقة مع نضالاتكم في جابس وانت توا في سعيك لإيصال صوت جابس للعالم عن طريق الفيلم تاعك ضحية بهم لإطعام العالم إسلام الزرلي المخرج الشاب المتوج بجائزة أفضل فيلم من منظمة العفو الدولية في مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهويت نتمنى لك التوفيق ونتمنى إيلان كبير للفيلم تاعك البرة باش يوصل الرسالة كيما تحب أنت شكرا لك إسلام يعطيك الصحة مرسي كان معكم إسلام الزريلي كما كنتوا تسمعوا هذه محاولات متواصلة من عند الشباب التونسي اللي يحب يستعمل الفن وإلا يستعمل أي طريقة تعبيرية باش يوصل صوت القضية اللي يمن بها هكا تم اختتام الفيفاك مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهوات اللي تعدوا عليه كل براتيكمون كل سينمائي تونس والفنانين التوانسة بدايتهم كهوين كانت من المهرجان هذية وهذية واحدة من الجوائز اللي تم اختتام الدورة هذية بها ما تبعدوش على خاطر بعد شوية راجعين لكم بألو ستار وفنان تحبوه برشا وعندكم برشا ما سمعتوهوش ما تبعدوش
2: فن تايم ببليسيتي سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: Publicité.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM.

0: دوجي بيبي جنجون اللي تسمعوا فيه الايامات هذية بغنياته اللي تحبوهم وبغنية جديدة كيف كيف لحبيبة نعرف اللي تحبوها. نسلم عليكم برشا انتم اللي تسمعوا فينا على ديوان فام ولا تبعوا فينا على لي بلاتفورم وتبعوا في اللايف متاعنا توا الخمسة 41 دقيقة وقيت ألو ستار.
1: ألو ألو ستار.
0: اليوم باش نقولوا ألو الممثل تحبوه برشا فنان كوميدي تونسي السنة عديتوا معاه برشا وقت على الركح وضحكتوا برشا الحقيقة. خليني نقول عسلامة الكريم الغربي. عسلامة كريم.
2: عسلامة ريم.
0: مرحبا بيك.
2: عامله
0: الحمد لله لاباس.
2: الاغنيه نتاع جنجون تو برك سمعتها نسال عليه جنجون في المره يلتقنا بحاجه جديده محلاها
0: الحقيقه احنا زاد نحبوه. قل لي
2: سلم على الكيب اللي معك الكل
0: يعيشك يا كريم. احنا الصيفيه هذه تبعنا الجوله الكبيره اللي عملتها في المهرجانات الصيفيه بفيزا بمسرحيتك فيزا. الجوله الكل هذه كيفاش تقيمها؟ كانت تعطيها تيتر هكا والا كيفاش كانت؟
2: والله هو الحقيقة ما فاجئنا الكل على خاطر أنا كنت محضر في مسرحية جديدة وقريب تحضر كنا بستخدمه في المهرجانات بعد أنا قلت ليه خلنا ما نزربوش فهمت خليها تخدم عروض في الشتاء تعرض معناها في الساعات المغلقة وتعرض برا من تونس بس تجي في المهرجانات تكون حاضرة قلنا خلينا نكملوا نخدموا فيزا ما كنتش نستنى في حضور كبير للجمهور على خاطر خامس عام وأغلبية المهرجانات مشينا لهم قبل خلقينا برشا حضور برشا تفاعل ومازالت مطلوبة معناها المطرحية معناها الحقيقة في برشا مهرجانات الحمد لله
0: الحمد لله نجاح مهم. انت في بالك العبيد قلقت منها معناها ولا تعرفها؟
2: اي طلعت انا قلق منها معناها
0: والعبيد مازالت
2: خمس سنين راك تعاود نفس الكلام خمس سنين وعم نزيد نبروفيزي نرتجل ونبدل حاجات اما كمان معناها نقولوا 80-90% هي بيدها نفس المسرحيه من 2021 وقيد تو نعملوا حاجه جديده ان شاء الله الحمد لله قاعدين نحضروا حاجه ان شاء الله بتعجب العباد
0: باش نحكيوا عليها. فيزا مازالت مطلوبه ولو انه من عام 2021 دونك توا باش تقول سي بون ما عادش حتى لو كان طلبوها ما عادش باش تقدمها
2: اي كهو يزي معناها ريت توفى بتاع العباد كي يقولوا شخص كان زدت وانا شعار هذا ديما نمشي بيه حتى اول ما بديت مع نوف الورتاني في لابات كي نعمل في السندابة بتاع في السنين لقاتهم بطال عملت فيزا واحدة وكان قانت حبوني مزيدة من قصيت ويعرضونا بكشيرة وين هديك يقولوا لك اللي تدخل في السنين لقاتهم بطال الكل نقول قبل ما تخير من العباد يقولوا يزي فيه البركة معناها ديما معناها العباد يقولوا لي مزيال الفيزا نحب نتفرجوا ونعمل حاجه جديده خير من اللي يقولوا اي وقتش فما حاجه جديده رانا خلقنا منها ولا حاجه فهمت
0: دونك انت ما تحبش دونك تخبط عليها وقت اللي العباد مازالت تحب
2: بالضبط
0: بالضبط
2: وتوصل في عادي كي يكره هكا يجي يقول لك
0: ما تحبش توصل معاه الغادي انت بي كريم شنو احساسك انت توا كيف فيزا باش تنحيها باش تنحي اللبسه اللي لبسها معناها وتحطها على جنب وفي الموضوع معناها كيما معناها نتصورها مش سهله الحقيقه
2: هي برشا حاجات ما يعرفوهاش العباد راهو صدقني تخدم بيرسوناج سواء في سيت كوم ولا في فيلم وتعيش معاك وانا مثلا شخصيا صبري لوزيغاس قبل في دنيا اخرى كي عملنا صورنا اخر سيكونس وبسام صور سنكوح اخر سيكونس ما عادش يرجعوا حياتهم كامله خرجنا ايميو هكا تحسهم حاجه عزيزه عليك شخصيات نتاع فيزا معناها تعاشرت معاهم من عندي شخصيات في فيزا في المسرحية عامة البلجيكية وحروز هذا العباد اللي تفرجوا يعرفوا القصة نتاعهم الكل والفاليز اللي نخدم بها الفاليز دارت العالم الكل لك الفاليز هذيك روحت فيها سوفينير خليتها في الدار
0: لازمنا متحف
2: تحس سوفينير هكا محلاها فهمت وتقول هي سيبوما توك هذيك هي لازم تجدد ونعملوا شخصيات جديدة وحاجة
0: جديدة.
2: أنا في المسرح الحقيقة ما نفدلكش معناها من معناها أنا بتبيتي متخرج من المعهد العالي في المسرحي وأستاذ مسرح ومخرج زيادة مسرحي نعرف شو معناها العملية المسرحية بتحضر مسرحية ما هي سهلة كنت ننجم راني نفكر على روحي شهر نخرج حاجة هكا وشوي موزيكا وشوية سكتيات هكا مربوطين بتكلم مع بعض ونخرج من الناس مسرحية وندخل بها فلوس اما بعد تعمل عام عامين وتموت فهمت ما بتوقع مسرحيه ديرابل بتوقع مسرحيه خمسة سنين لازم يكون الموضوع ديما مطروح. انا علاش من المسرحيه ما ولدتش قديمه قاعده ديما جديده؟ خاطر ريت المشاكل اللي تولي تعيشها من البلاد والكل موجودين في المسرحيه، تحكي على الان وهنا، معناها ديما ديما تحكي على ديما تحس المشاغل اللي تتطرق لها مشاغل
0: صحيح،
2: وديما نخدم على القصه. نحب مسرحيتي ما تكونش ستاند اب مفرقين، ديما فما قصه في مسرحيه عندها بدايه وسط نهايه. هذيك علاش ما نحبش نزرب. تو جديده عندي قريب عام نحضر فيها، ومازلت حتى كان زيد عام اخر تحضر ما يقلقنيش، مانيش مزروب على المهرجانات ولا
0: اما احنا مش باش نستناوها عام اخر ولا مانيش باش نستناوها عام اخر.
2: صحيح
0: هيا بيه تقولنيش عليها حاجه يا كريم، هاي حاضر.
2: والله ما نحبش انا اما الجو انه تحكي على على قصتي، معناها حاجة صارت لي في حياتي الحقيقة. المسامس أنا نحكي 50-50 معناها، أما هذه القصة نتاع المسرحية صارت لي بالضبط، معناها صارت لي نقولوا بتبيع، معناها الأحداث بتبيع لازم نزيدوا فيها والكل، أما الفابل معناها الفابل صارت لي قصة واقعية على الأخر، فيها برشا ضحك وفيها هكا هكا منحة شوية درامي في القصة شوية، ما فيها برشا ضحك.
0: بيه سافا تتسمع حكيت لي حاجة، يعطيك صحة كريم. دونك عشتها انت وفيها شوية دراما. بربي انا
2: شوية
0: مش برشا. انت كي قريت مثلا، انت قلت لي متخرج من المعهد العالي للفنون الدرامية المسرحية الروحية الدرامية، شو اسمها
2: المعهد العالي للفن المسرحي
0: بيه نعرف وقتها، ما نعرفش كان المعلومة صحيحة ولا غلطة، اللي انت كنت تخدم دراما، معناها كنت تخدم ادوار درامية قبل الضحك. وطول المسيره هذه كلها تبارك الله في الكوميديا، ومن اهم الفنانين معناها صف اول اذا باش نحكيو على الكوميديا في تونس. ما تحبش تخدم دراما، ما اقترحوش عليك.
2: والله احنا المشكله في يا ريم في تونس يخافوا، احنا في تونس علاش ما عندناش برشا ابداع وما عندناش برشا كرياتيف الحقيقه، معناها والسوق نتاعنا ضيق، مانيش كيف مصر ولا كيف بعد. على خاطر نحبوا القوالب الجاهزه، ونحبوا دليل المفتاحي نحصره في دور، ونحبوا نعيم الجاني نحصره في دور، ونحبوا فلان نحصره في دور. علاش هذا الكل يجي؟ خاطر يتكتب اخر وقت، معناها خاطر اللي يعملوا المسلسلات يجيوا اخر وقت. ريتشي تاو مسلسل حاضر، ثم عباد بدات تصور تاو في مصر وفي
0: صحيح
2: 5 سيناريو حاضر. يجيك انت قبل ما التصوير بجمعتين، في اشياء يعمل كاسينج شقة ده هو يجرب، هاي حسي بواحد بوجوس يجيب فلان، حسي بالفلان يجيب كذا، بشقة يجرب هو في دراما، يقولك نجرب في كريم الغرب حياته بكل كوميديا، مشيش ما ينجح ليش ولا حاجة يخليك هيك. وهو ليه؟ هو بالعكس احنا كقرينا عملنا الفورماسيون، مخميش فورماسيون كوميك وفورماسيون تراجيك، معناها عملنا فورماسيون تاع ممثل. فهمت؟ فما ماتيارات كيما البتي بوفون، ماتيارات زقراء والكلون، فما ماتيريت الميم والبونتوميم تجي في معناها في الكوميديا، وقرينا الكوميديا وقرينا الدراما وقرينا الارتجال وقرينا الدراماتيك وقرينا التشخيص والكل. معناها والبروجي بتاعي بروجي فانديتود، معناها خديت احسن معدل وقت في البروموسيون، ما كانش كوميدي. بعد شديت الكوميديا ماذا بي. انا نتمنى نهار هكا مخرج عنده الجرأة ويحب يجرب ويعطيك رول، معناها ما هوش كما مثلا سبيك الناس، ويجرب ويشوف، معناها يشوف الإيموسيون، يشوف الدراما مش كان بكي
0: بكيه
2: الحاجة
0: بطبيعة
2: لو ممثل اللي بيقول قديش يعرف المرس الحاجة بك حس الجيش والرقار والخضرة والنفس والإيموسيون وكيفاش تتقال وتتحس وتتعدى لأن أخي احنا هنا في مسرحية عندي دي ماما ما همش كوميديا يبكيه في السبكتاكل. فهمت؟
0: بيه ان شاء الله ان شاء الله الحقيقه
2: احنا ليه تونس حبنا، معناها
0: صعيب شويه
2: الكاستيونيل نتاع واحد يحضر في حاجه قبل بعام، يعمل كاستينج نتاعو في عقله ويجرب. مش كان انا برشا عباد مظلومه، راه برشا عباد يخدموا في التيرول، يخدموا معايا ساعات يرعبوا قدام الكاميرا، ما لقاوش فرصتهم يرعب خاطر اسم ما يبيعش. عندنا ثقافه في تونس اسم يبيع وتدفيش، اخي سامحني وقت شو اللي هو تدافيش، أعطيه أنت فرصة كده شو قعدوا لمام تدافيش حياتنا الكل نفس 3 أسامي 4 أسامي هما بيدهم أو البطل ذاك بيخدم مدام يجيب سبونسور، تقعد أنت تتابع في سبونسور خاطر يجيب سبونسور وتبعد على الكرياسيون.
0: صحيح.
2: مش نقدر يجيب جماعة التياترو اللي عمرهم ما مثلوا في التلفزة تلبوا الدنيا، عملوا ثورة في البلاد في الثقافة وفي المسرح وفي السبكتاكل نوبة وفي مصر وفي نوبة وفي رجوج، حد ما كان يعرفهم اسمين ديماسي فاطمة صفر عزيز جبالي برشا، حتى بلال بريكي قبل برشا خاطر خذ الجرأة وجرب حاجة وبعد على الطاولة بالجاهزة وجيب لي فلان وفلان وعمل مسلسل فهم جيب لي طفلة مزيانة ممثلة مش زينة كهورة والتمثيل ثم بنيت معناها مقبولة الجمال متوسطة أما غورة متاع تمثيل يعني في البطلة لازم تكون صحيح. مزيانة وقنبلة
0: كريم دي. عندي ملاحظة تبارك الله عليك أور تمثيل من كل شيء نجمو نتكلموا فيه بالقدية علاش ما تعملش انترفيوات علاش ما تجينيش سمح علاش تليفون
2: أنا نجينيش على خاطر في تونس يدخلوا المهني في الصخ معناه
0: قل.
2: معناه أنا يستدعاني زميل
0: أيوة.
2: مثلا نبدأ نقول له ورا عندي ما نعمل يستدعاني ريم والزميل الاخر ما مشيتوش والزميله الاخرى صارت راه فمرض فوي علي خشمه يقعد يقول لك والله ينحيني من الانستغرام
0: فرد مرة
2: وبعد يتغسل يقول لي انا استدعيتك ما مشيتنيش ومشيت مشيت لفلان ولا مشيت حتى في التلفزه مره مشيت النضال انا في رمضان وما شكون سبعاني التو ما يحكيش معاه
0: فهمتك دوك تقول انت فك علي
2: ما يقول يعني مشي لهم الكل اللي هو امبوسيبل تعمل افناس انتساس يا هاني في هاني في دار انت اليس اكسبسيونيل
0: ها مش تفضحني
2: ريم انت خاطر معناها الحقيقه وقفت واحد يحكي في الفي والمهرجانات والكل وقيت واحد يحكي على المهرجانات في السعدية جدي في وقت باهي
0: الحمد لله
2: وطار اللي انت معناها ما شاء الله عليك
0: ربي فضلك
2: بفتيات اخرى معناها تعرف تحكي ما شاء الله
0: ربي فضلك سي كريم بيه ان شاء الله ربي سهل الغلطه فينا احنا معناها مش مشكل ميرسي ديجا على على انك قبلت انك تكون معنا بالتليفون كمان ربي فضلك
2: كبيره وبرنامجك مسموع بالجديد
0: ربي فضلك يعيشك يا كريم بيه هذيا فيزا وهذه المسرحية اللي نستناو فيها إن شاء الله في الشتاء ما توخرش علينا نتعديو للموضوع الآخر بالطبيعة والناس اللي فرحانين اللي شافوا الخبر بأنه صاحبك راجل ثلاثة بديتوا تستعدوا هكا ولا
2: ايه ايه ايه نطوروا الساعة 10 سبتمبر إن شاء الله
0: 10 سبتمبر
2: الله.
0: جميل قديش تقعدوا تتصوروا هكا
2: والله مانيش عارف اما ياخذ وقته معناها احنا ياخذ وقته بالقديه على الشهرين هكاك فهمت ياخذ وقته بالقديه ويتصور وبعد ياخذ وقته في المونتاج كيما خذا وقته في الكتابه الحقيقه الاولاد كتبوا حاجه باهيه
0: صحيح سلموا عليهم زين العابدين
2: واحمد مش سهله راه ما بتعرف انت تروازيام سيزون ما بتعرفوه فيهم طولوا فيه هذا ديك المسافه الاولاد كانوا عارفين الشيء هذاك الحاجه اللي عجبتني فيهم
0: محضرين رواح
2: محضرين رواحهم صحيح قالوا انها تروازيام سيزون انها اصعب حطوا في قلوبهم في الكتيبه
0: اي
2: ان شاء الله باش يفاجئوكم ان شاء الله
0: وبالنسبه ليك انت كبطل زاد اصعب انها تكون ثالث مره هالرول هذايا اللي العباد ياسر حبوه
2: طيب هو الكتيبه افضل الاصعب احنا مثلا ممثلين محترفين الكتيبه هي تهزنا معناها يحطونا التسديد اللي باش يكون في الشخصيه ينجم يكون في الـ في الـ في السيتوياسيون في المواقف مش في طريقه اللعب خاطر اللعب اللي زي كل خدمناه مش نجيب تمثيل جديد اما جديد باش يكون في
0: في الكتيبة
2: في المواقف اللي كتبوهم
0: في شنو كتبوا لك جديد
2: أهم حاجة الكوميديا والدراما هي الكتيبة وإحنا لفريق معناها فما نعرفوا مثلا عبيد اللي ناجحة والممثلين اللي هم ياخذوا فيها حقهم الحقيقة معناها فهمت
0: صحيح نسلموا عليهم برشا ساعة أحمد الصيد وزين العابدين
2: على أحمد الصيد
0: بالضبط
2: أحمد زين العابدين وزين العابدين المصوري
0: أيوة
2: زين بدينا مع بعضنا من اللي صار بالفاك زين العابدين المصوري وقيت ستور زاد كتبوا معاهم ثلاثي هذا ثلاثي الحقيقة يعطيهم صح على كل مجهود خاطر الفكره راه مجهود باش تجي وتصفح وعاود تكتب الكل وهما اللي ردونا الحقيقه ناجح تحت الراجل باش ترى تقول ملا بخانو وملا تيتو وملا ياسين بالكاميرا وملا سيربون وملا مهدي ملا كادير
0: الكلهم الحقيقه كاستينج ياسر محلي
2: ناخذوا فيه في معناها عندنا فيه دخل بين سيور احنا مثلنا بالقداء اما الدخل الاكبر النصيب الاكبر
0: للكتيبة
2: هما الحقيقة
0: بيه يظهر لي انت تنجم مثلا شفنا خبير مشاهد الاكشن المصمم محمد طاحون رجع لتونس وبدات التحضيرات انت باش تتطور في الاكشن ومشاهد الاكشن
2: والله انا
0: شخصيتك معناها
2: الحقيقه تولي هيك الشيخ لازم نوصلها شويه للوجه هو الاكشن ديما عند ياسين اكثر ما شاء الله معناها هو يحب يدير فرحان راهو فرحان الاكسيون يجينا فرحان للتصوير حاجه فيها ضرب شيخ يحب يتخمر ولا شويه يجينا فرحان للتورناج وجهه احمر يستنى اكسيتي يحب المشاهد انا يا خويا دوكم نحاول نستطيع نخدمها ماني ضعفت شويه عملت شويه سبورت
0: اي بيه صح بيه لصحتك راه مش على حاجه مش أحلى حاجة كريم.
2: سفيان ملك الأكشن خويا.
0: صحيح صحيح. بربي قلنا بخانو وحكينا على الأولاد في الكتيبة زين العابدين وأحمد وحكينا على سفيان. ما نتصورش كان عندك وقت وإلا شفت عندك فكرة على ولد الطلياني العمل اللي خدموه الأولاد كتبوه الأولاد وفيه سفيان ولبنى ونور الدين.
2: نقعد فرد وقت جينا الوقت.
0: أي صعبة.
2: كانت فرد وقت ساعات هما في المدنين أنا نبدأ في تونس أنا في تونس هما في قفصة يعرضوا فهمت. أما الحقيقة سمعت عليها أصدق بيه والعباد متوحش الفودفيل راهو معناها المسرح مش كان وان ما نشوف فما عباد ما يروح الواش وان ما نشوف ويقف لهم يحكي لهم ساعة فما عباد يحب ليه يحب جو الماريشال عمار قبل جو ذاك ترش حكمة واللي تربينا عليها مقرنة يحب تدخل برسوناج الثماني يخرج الآخر يدخل واحد كل واحد شخصيته فهمت عندها جمهورها ونجحت جماهيريا بالقديم معناها في معناها بالحق كومبلي عملوا
0: صحيح عملوا دورة كبيرة برشا وكلها عروض ناجحة صحيح
2: عملوا كومبلي وصعيب راهو أنك العباد تحب بخانو تيتو ويستنيو باش يشوفوهم في المسرحية أنك تعجبهم بموضوع آخر وطرح آخر في صحة زاد صادق حلويس هو المخرج ونفس أحمد وزين هما اللي كتبوا
0: هذا هو ثنائي نجح الحقيقة
2: في أول فرصة نمشي نتفرج فيها إن شاء الله
0: باهي يا سيدي إن شاء الله
2: نشوف ديزيك كريم معناها إن شاء الله نمشي نتفرج
0: ميرسي يا كريم يعطيك الصحة
2: محليك
0: ربي فضلك
2: ومحليكم الكل
0: إن شاء الله
2: ربي معاكم
0: يعيشك يعيشك ديما إن شاء الله من نجاح إلى نجاح وإن شاء الله صاحبك راجل كل عادة نفس النجاح مرسي بكو اللي طليت على جمهورك كريم الغربي شكرا ليك اللي قبلت الدعوة متاعنا ربي فضلك
2: عايشك
0: يا مرحبا بيك ربي فضلك كريم مرحبا بيك في كل وقت يعيشك الدار دارك شكرا لكم انتوما اللي تبعتونا حتى التو وصلنا الى راس الساعه هذه كانت الو ستار كان معكم كريم الغربي وقيت باش نمشيو على راس الساعه للاخبار نسمعوا شويه موسيقى ونستقبلوا معنا ضيفتنا الحلقه اليوم من فان تايم
1: فان تايم جوك موسيقى تسمع راب

0: Publicité. الرنتري سكولير لازم تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: فوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: مجزء السادسة. ديوانفام عسلامة. الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين تحذر من توصل تراجع أسعار بيض الاستهلاك عند الإنتاج، معتبرة أن الوضع الحالي يفاقم خسائر المنتجين ويهدد استمرارية نشاط صغار ومتوسطي المربين. وأوضحت الكونفدرالية في بيان لها أن تراجع الأسعار يأتي في وقت يشهد فيه قطاع ودواج موجة حر شديدة تزامنت مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ما أدى إلى تفاقم الإجهاد الحراري لدى القطاع وتراجع الإنتاجية وتسجيل حالة نفوق لدى عدد من المربين، وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج بشكل غير مسبوق. البريد التونسي يعلن أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد ينطلق بداية من يوم غد الثلاثاء غرد سبتمبر 2026 على نحو التالي: من الاثنين إلى الجمعة من 8 صباحا حتى منتصف النهار، ومن 2:30 إلى 5 مساء. من جهة أخرى يمين 35 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية حصة عمل مسترسلة من 8 صباحا وحتى 5 مساء. وتعمل وكالة البريد السريع وكالة الطرود البريدية خلال لحصة عمل بصفة مسترسلة من الساعة 8 حتى 5:30 مساء. وأشار البريد التونسي إلى 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من 9 صباحا حتى منتصف النهار و15 دقيقة. تونس تستعد لاحتضان دورة الأولى من صالون العودة المدرسية الذي تنطلق فعاليته يوم الأربعاء 2 سبتمبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة. ويهدف صالون باك تو سكول حسب بلاغ للاتحاد نشره اليوم إلى توفير فضاء للقاء والتبادل حول مختلف القضايا والاحتياجات المرتبطة بالعودة المدرسية من خلال جمع العائلات التونسية والفاعلين في المجال التربوي والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن موسكو تتجه نحو إنهاء الصراع الأوكراني، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. من جانبه قال الكرملين أن بوتين ورئيس الصيني تطرقا إلى الصراع الأوكراني خلال اجتماع لهما اليوم، لكنه لم يكن الموضوع الرئيسي لاجتماعهما. ختاما، طقس أخيرة هذا النهار وبداية الليل يتميز بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة. البحر قليل الاضطراب حاليا متموج بالشبه وخليج الحمامات. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 26 و31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
5: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبورت.
7: مساء الخير، أهلا بكم في فلاش سبور. بداية مع المسابقات الأفريقية، ونهاية الأسبوع الأندية التونسية تلعب مواجهات ذهاب الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية في دوري أبطال أفريقيا مساء يوم السبت بداية من الساعة 7 نادي الأفريقي يستضيف جوليبال المالي، مقابلة بشكون بحضور 25,000 متفرج. في مسابقات كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الجمعة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس فريق الترجي الجرجسي يستضيف دامبرز السنغالي بداية من الساعة 33 دقيقة، ويوم السبت أيضا في مسابقة الكونفدرالية بداية من الساعة 4 نادي صفاقسي في نيجيريا يواجه نادي شوتينغ ستارز، والسياسات من المنتظر أن يسافر غدوة العشية يوصل صباح يوم الأربعاء إلى العاصمة لاغوس في نيجيريا عبر كازابلانكا، ثم سفرة أخرى من لاغوس إلى مدينة أبيوكوتا 130 كيلومتر عبر الحافلة، سفرة تقريبا كلفتها بين ذهاب وإياب 270,000 دينار. وصلين مع نادي الصفاقسي، لكن في آخر أخبار الميركاتو، رسمين اليوم تم الإعلان على إتمام التعاقد مع مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويب لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. وليد ذويب توج مؤخرا مع منتخب أقل من 21 عام بالميدالية الفضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، يشغل خطة مهاجم وجناح هجومي، لعب سابقا في شباب أهلي دبي الإماراتي ريو آفي البرتغالي وسودافا الليتواني. نادي التعاون الليبي على اليوم على تعاقده بصفة رسمية مع ماهر بالصغير لمدة موسم بعد فسخ عقده مع فريقه السابق النجم الرياضي الساحلي. كيف نادي التعاون تعاقد زاد مع الظهير الأيمن السابق لمستقبل سليمان الاتحاد المنستير والملعب التونسي حلم جويدي لمدة موسم. رسميا ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني وصاحب البالوندور في 8 مرات وبطل العالم سنة 2022 أعلن اليوم نهاية مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني واعتزاله لعب دوليا. ميسي دولي منذ سنة 2005 مع المنتخب الأول، لعب 207 مقابلة، سجل 125 هدف، 68 أسيست، ربح 6 ألقاب مع منتخب الأرجنتين، كأس العالم سنة 2022، كوبا أمريكا في 2021 و2024، ميدالية ذهبية في أولمبياد الصين 2008، وكأس العالم للشباب في 2005. دونك ميسي سيواصل مسيرته الكروية بطبيعة مع نادي اف سي انتر ميامي، ولكن مسيرته توقفت اليوم مع منتخب الارجنتين. اليوم 31 أوت 2026 ميسي يعلن اعتزاله اللعب دوليا. نختم بأبرز المقابلات في مختلف البطولات الأوروبية. حاليا روما متقدم ضد ليتشي 3 أهداف مقابل 0، ثنائية لدونيال مالن وهدف لسولي. 8 فريق أستونفيلا يستضيف أرسنال. 8-4 أتلانتا يواجه بولونيا. في الدوري الإسباني أوساسونا يواجه خيتافي بداية من 6:30، و8:30 البارسا يستضيف رايو فايكانو. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج فان تايم.
5: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: عسلامتكم ومرحبا بيكم الناس الكل اللي مازلتوا تتبعوا فينا ولا اللي تحقوا بينا توا على فان تايم. احنا توا في ساعتنا الأخيرة من برنامجنا اليومي اللي استنستوا بينا في الصيف من جويليا الأوت. توا اليوم آخر نهار 31 أوت، لكن مازلنا مواصلين معاكم ونرجعوا بالبرمجة الشتوية الأسبوع القادم. دوك مازلنا هوني، تبعونا ما تبعدوش، مستنسين لقيت هذية تكون معنا، يكون معنا ضيف وانتم متعودين سألوا فيا لهنا على اليوتيوب. نسلم على أصدقائي كل يتابعوا فيا ويقولوا لي شكون الضيف اليوم. نحب نقول لكم اللي ضيفتنا اليوم فنانة تونسية فرضت حضورها بصوتها، صوتها الجميل وأدائها الحقيقة المتمكن والمتنوع، على خاطر تغني برشا ألوان وتغني ألوان الحقيقة مش ناس كل تنجم تغنيها، وكي تسمعها تعرف اللي هذية آية دغنوج. عسلمة آية.
3: عسلمة، مرحبا. مرحبا بكل مستمعي ديوان أفام،
2: مرحبا
3: بالناس اللي يتفرجوا فينا زادة. فرحانة باش لينا معكم اليوم، جاي نحكيو على برش حاجات.
2: بيان سور كل عادة باش نحكيو على برش حاجات. شنحويلك؟
3: الحمد لله لاباس، الحمد لله
2: سافا. كملنا لا تورني، مازال عندنا دي دات؟
3: لا الحمد لله كملنا،
2: الحمد لله
3: كملنا.
2: باهي مالا اليوم انترفيو تقييمي،
3: تقييم
2: كان تحب
3: غيكاب.
2: غيكاب صحيح، نعملوا الغيكاب للدورة هذية صيفية 2026. الحقيقة ديدات مهمين، كانوا حفلات مهمين. نحب نذكر اللي أول حفلة يظهر لي بديت بها لا سيزون كنت بحذية قبل بنهار بوتيت خلا حاجة كيف ماك نحكيه على وقتها في أوستر. كان عندك 27 جوان الحفلة مع لطفي بوشنيق، دوك أول حفلة فتحتها سنة ونسكروا مع بعضنا توا لا سيزون. خليني نذكر العبيد اللي كنت موجودة تبركلها في برشا افتتاحات، افتتاح مهرجان العبدلية، افتتاح مهرجان بنزرت، المهرجان الكبير، افتتحت مهرجان جمال كيف كيف، قبله كنت في سليانة، القروين، المهدية، أبو مخلوف، الكيف بطبيعة باش نرجع ونحكيو عليها، جريمدا، صفاقس، مهرجان الياسمين في رادس. شنو نسيت أنا؟ خليتي تظهر لي آخر حفلة.
3: أنا بدي نسيت.
2: 22 أوت، ما نحبش ننطق بالغلط، المهرجان القلعة، القلعة الكبرى، القلعة الكبيرة، نسلموا عليهم الكل في سوسة والساحل. تبارك الله من جوان دوك بديت حتى الأخر أوت ساعة أكيد ممتعة. تو نحكيو على الحفلات، لكن متعبة
3: الحقيقة. أي لي ديبلاسمون متعبين شوية، مي الفو دير الحاجة اللي تنجم تنسيك الفرحة بيان سور، تفرح كي ترى الناس، تفرح كي تكتشف جمهور جديد. سي اون تري بون اكسبيريونس الحقيقة. سنة عرفت برشا حاجات جديدة، تعلمت حاجات جديدة.
2: أي كيما شنو؟
3: تعلمت مثلا إني نتحدى روحي شوية في التعب، معناها قبل ما نطلع سيغ سين تراني في حالة، من بعد تراني في حالة أخرى. فاكتشفت في روحي زادة قديش النجم من على خاطر الناس وعلى خاطر الببليك وعلى خاطر الجمهور باش نمتع الناس جاية تحضر وجاية تستمتع، قديش النجم من لزل روحي زادة
2: تتجاوزتي ليميت معناها.
3: اكزاكتومون سيتي اون تري تري بون اكسبيريونس. اكتشفت جمهور سميع يحبوا التربي في في في برشا جهات، في برشا مناطق داخلية. اكتشفت ناس تشجع على الانتاج الجديد، تسمع غنيتك، تشجعك، تحب تعرف شنو عندك جديد.
2: قداش تفرح كيف يعاودوا معاك غنيتكم، فتكي يبدأوا حافظين الانتاج متاعك.
3: حاجة تفرح اكيد طبعا. حاجة تفرح برشا
2: تحسها اكثر برشا ساختين مو بيه. خلنا بدأوا من اللول، قداش يختلف احساس الفنان في حفلك يبدأ هو الواجهة متاع المهرجان، يبدأ هو الافتتاح، راهو معناها خاطر مسؤولية. سي فري ينجم يتحس بريفيليج باش يفتتح ولا باش يختتم الاسم الاولاني، اما يظهر لي زاده مسؤوليه. قداش فما سي ديفيرون من انك تكون في وسط البرمجه؟
3: الحقيقة مش برشا على ديفيرانس خاطرنا نعتبرها في أول المهرجان يعني في افتتاحية المهرجان أو في الاختتام أو في وسط المهرجان الجمهور باش يجي باش يحاسبك باش يجي يستمتع عندك مسؤولية لازمك تأدي رسالتك كما يفو تكون وفي لروحك ومبادئك ولجمهورك طبعا والاحترامك لناسك والجمهور ولروحك قبل كل شيء. فأنا بالنسبة لي نفس الوطأة ونفس المسؤولية لكن بتات تفرق شوية على خاطر باش تتبني عليها سهرية أخرى معناها نجاح العرض هذاك ينجم يتبني عليها تصوير المهرجان أون جينيرال. فبالنسبة لي أنا هي نفس المسؤولية

0: تتوقع لا رياكسيون تاعو اقبال ولا حفظانو للغنيات نعرفش انا بلاصه من البلايص هذوما ما تقوليش بو مخلوف الكيف خاطر جايين واحد قول لي
1: لا اخذني والله هي كل بلاصه كل جمهور و سبيسيفيسيتي نتاعو كل جمهور كان عنده حاجه سبيسيال لكن الكلهم كانوا سبيسيال والكلهم خلاو انطباع مبهر بالنسبه ليا. الناس تحب تسمع برشا موسيقى طربيه اللي انا لحقا كي نبدا نغني في معناها في سبيكتاكل من الاول نسالهم نقول لهم نزيدوا نغني وانا نحب نزيد نغني طربيه ما نقول خليني نشوفها خنجس نبض نزيدوا نغني وغنيات طربيه ولا تحبوا نقولوا حاجه اخرى قولوا لي نفرح فهمت قولوا يا فرحتي يا قديش اللي عندي ما عندها تحد اليوم بالحق. فالحمد لله الحقيقه كان كل حفل كان سبيسيال بوتيت اكثر حفل انا حسيت الناس متلهفه انها تشوفني وجيت باعداد كبيره وقعدت اخر السهريه وانا مروحه وهما مازالوا على كراسيهم راهم يعني انا مروحه وهما مازالوا قاعدين سيتي في سيدي حميده في سليانه
0: في سليانه
1: الحقيقه جمهور رائع جدا جدا محليهم بالحق محليهم
0: قديش يحبوا ويرجعوا حب للفنان اللي يمشي لهم يحسوها
1: سي لو بلوز امبورطون انا بالنسبه لي قد ما ترجع لي حب وانك تكون معايا في العرض ومركز وترجع لي كطاقه اللي انا نعطيها لك والتفاعل هذيك كل ما انا نزيد نغني اكثر كل ما انا نزيد نتحمس اكثر في السبيكتاكل.
0: نسلموا عليهم مهرجان سيدي حماده وسكان الكل في سليانه 10 اوت مهرجان بو مخلوف الدولي في الكيف. هو راهو كل فنان كي باش يمشي يعمل حفله في بلاده اكيد عندها طعم خاص ويحس ينجم يرى وجوه مالوفه وذوكم العباد معناها اهله وماليه وكل شيء. اما انت ايه فما حاجه اخرى زايده على خاطر انت تيبورت صوت الكيف على خاطر انت تغني الاغناء الكيفي والقوالة الكيفيه اللي مش ديما نلقاوها. اما انت معناها على وصولها انت بنت البلاد وانت تغني كيفي ويسمعوا كيف يسمعوك تغني في بلايص اخرين وتقول الكيفي والتراث الكيفي اكيد يحسوها. فماهيش تغني في بلادك كهو يظهر لي الجمهور يبدا عنده غراتيتود معناها فرحان بايا وراوك هذايا حسيته بالقدا 10 اوت.
1: والله مش كان انا حسيته حتى ليكيب اللي معايا الكل والفرقه ولي زانجيسون اللي معايا المصورين الناس اللي معايا كل حسوها الحقيقه وجاو قالوا لي راهو احنا ندورو في وسط الناس ونسمعوا بالحق اكيل بوين هما يراوك بالكبير وحاسين اللي انت سفيره بلادهم معناها انت اللي تهز لهم في دراب بلادهم وقديش بالحق فرحانين بيك وفخورين بيك وهذا يزيد الحقيقه يقوي لي من مسؤوليه اكثر ويزيد يشجعني اكثر ويحفزني اكثر. البلاصه ككل اللي انا عندي معها برشا ذكريات جمهور سبيسيال بالنسبه لي خاطر اول الناس اللي امنت بيا ومن اول الناس اللي شجعتني من اول الناس اللي بريت لي ثنيه بتتخنا ما كنتش نتخيل روحي باش نمشي لها معناها شجعوني باش نكون باش نسطر ثنيه هذه هو كل شيء مكتوب ربي لكن كانوا من اول العبيد اللي وريوني حاجات اخرى فيا معناها
0: انت ما كنتش من الاول ما كانتش واضحه طول الثنيه ماشيه للفن من الاول
1: كنت بالنسبه ليا هوايه معناها هكا اكتيفيتي نعملها فرحانه بها اي ما كنتش نتخيل روحي باش تكون مهنتي باش تكون هذيك خدمتي اي سورتو لي انا كنت زاده بيا في القرايه وكان عندي ثنيه اخرى نجم نعملها
0: كنت تمشي في اختصاص وتنجح فيه معناها في اي لحظه من اللحظات هذوما نتاع الباركور بروفيسيونيل في الموسيقى حسيت للحظه انك ندمت شوية حقني عملتك الاختصاص حقني خليتها
1: هو
0: هواية
1: صحيح الحقيقة خاطر ديما فما لي ولي با موجودين ديما لي مومون فابل معنيها اللي تحس روحك مش بلاستك تحس اللي فما حد دخيل ما يلتخوف هكا عنده بلاصة لغك ما لازمش تكون هكيكة فهمت دوك ساعات تدمان تقول عليش أنا معنيها عليش نحط في روحي في مقارنة مع عبيد بعاد عليا وإلا في نفس الكفة أنا وناس مانيش كيف كيف عليش مكارني عملت حاجة أخرى ونكون بعيدة على الأجواء هذه وتحب ولا تكره الفناني اللي بوكو بلو سنسيبل كبقيت الناس يرى روحه بالكبير يحب عنده طموحات وأحلام ويرى بلاصته موجودة ما كاللي كالتعطيل اللي خارج على نطاق فنه فهمت حاجات اللي هي
0: ماهوش يمارس في فنه
1: ماهوش يعمل ما يعملهاش هو صنصي ما يعملهاش فهمت يلقى روحه يعمل فيها فهمت
0: في وسط كلامك هذايا في القلق اللي نجم يعيشه والفنان وهو يلوج على بلاصته قلت لي يتحط في نفس الكفه ولا في نفس الميزان مع عبيد ما همش مفرد القيمه والا قلت زاد كلمه دخيل معناها عبد ما عندوش نفس الكفاءه ما عندوش نفس القدرات الصوتيه

0: يا عبدو، شنو تقصد بالدخيل؟
1: اخذ لي هو في كل ميادين فما الحد اللي تلقاه ماهيش ليه الفورماسيون بتاعو، ليه متمكن منها، ليه متمكن من اباجيتها، لا الاباجديتها بلوتو، لا لا لي زوتي نتاعها، وتلقاه معناها عنده بلاصته موجوده. فهمت؟ ما منعرفش، فما برشا عوامل تنجم تخليه هكا. اما انت تو بوز لا كيسيون، تقول عليش معناها بطبيعة وقتها في المومون دو فيبليس، مي ابخي تقول انا مهمتي اني نخدم ونفك بلاصتي ونفرض روحي، خاطر مش كان انا. فهمت؟
0: اكيد. توا فرحانه اللي فك لي مومون تاع الضعف هذوكم، تجاوزتهم وبدلت رايك وكملت.
1: بطبيعة طبعا فرحانه، سورتو تاع ومن بعد سيزون ومن بعد المهرجانات ومن بعد اللقاءات اللي جمعتني بالجمهور ومن بعد المحبه اللي ريتها ومن بعد الخزره اللي ريتها، فرحانه ونقول الحمد لله اللي عندنا ان بوبليك اللي يعرف يفرق بين
0: هذاك هو المهم. دونك توا بعد ما الباتري ايموسيونيل تشارجيت وعديت الصيف بالقدا
1: مشارجي
0: الحمد لله، ما ميسالش دوزة زايدة، ديما خير باش تخلينا نقدموا على المشاريع الجاية ونخموا في القدام. قبل ما نمشيوا القدام خلينا نحكيوا ساعة على محطة مهمة اللي هي أغنيتك الجديدة اللي دوبا ما سمعناها توا قبل ما نبداو الانترفيو. مش حخسر مبروك ساعة الأغنية، هبطت نهار 28 جويلية، معناها عندها شهر خلينا نقولوا. كلمات أحمد عزب، أهل بلال محمد، وتوزيع هشام محمد. كيفاش ترى استقبال الجمهور لها؟ انت توا عندنا شهر، معناها عندك لو ركول خلينا نقولوا نيسيسير باش تنجم تعرف الجمهور كيفاش قبلها. قريت الكومنتيرات، شفت الناس، شنو اللي خرجت بيه
1: الحقيقه؟ اي سورتو الحاجه اللي نجم نقول لك نجم نبني عليها رايي توا هو لايف، خاطر احنا غنيناها في لي فيستيفال وغنيناها في الصيف وسمعناها اول مره في مهرجان بنزرت قدام الناس، فشفت الانطباعات الاولى نتاع العبيد. والحقيقه بالنسبه لي اغنيه ناجحه على خاطر الناس تحبها وتطلبها وتركز معاها وتركز في تفاصيلها. كلامها محلي، لحنها بسيط، توزيعها قريب للناس. احنا بيان سور في وسط الجوله الصيفيه ما خدمناش لا كوميونيكاسيون كوم الفو نتاع الاغنيه، خاطر كنا مع جوله الصيف والمهرجانات. توا اون فا كومونسي لا كوميونيكاسيون، معناها لي نومبر دو فيول تراو فيهم هذوك راهو من غير حتى افور وحدها، معناها
0: فاتت ال 140,000 سي سا.
1: توا باش نبداو
0: من غير، معناها هذاك من غير ما انت حطيت مجهود معناها في الكوميونيكاسيون وكل شيء. الاغنيه في البدايه عنوانها كان حاجة أخرى، كان أنا فرصة كبيرة عليك.
1: هو أخذ لي أنا قل. حبيت العنوان هذيك، هو عنوانها ملول الشاعر كتب مش هخسر،
0: كتب مش هخسر
1: مش هخسر. أما أنا كيف قريت الكلام، أكثر كلمة شدت لي انتباهي وأكثر كلمة بقات في بالي هي أنا فرصة كبيرة عليك.
0: وحبيت تسميها هكيك،
1: وحبيت تسميها هكيك، وتناقشت مع شاعر وما كانش ضد الحقيقة، قال لي تصرف معناها إذا كان أنت حسيتها هكيك فازي. مي افيك ان بو دو ركول قلت طويله برشا جمله، معناها ما عادش عنوين هذه ولا جمله.
0: صحيح، هي جمله.
1: واحنا توا في عصر السرعه والعبيد ماذا بهم ابسط حاجه، ماذا بهم تقول يا مش يا هخسرك هاو، ما باش يشدوها في مخا. فهمت؟ دونك انا فرصه كبيره عليك، التعبير محلي ويلخص الاغنيه، مي يقعد طويل على اسم اغنيه.
0: دونك اتفقتوا في الاخر انه تستحفظوا على مش هخسر.
1: مش هخسر، انا كل مره يقولوا لي اغنيتك جديده مش هخسر، نحب نقول لهم لي انا فرصه كبيره.
0: كيما انت حاستها بي الجمله اللي شدتك في الاغنيه اللي هي انا فرصه كبيره عليك، فيها موقف نتاع تحدي نتاع معناها عبد عرف قيمه روحه بعد اخذ ورد وكل شيء، وقاعد يلخص في العلاقه الشخصيه هذيا. معناها انت تعجبك الشخصيه هذه في المطلق، تحب تعبر على الافكار هذيا ولا على خاطر تعرف انها تعجب الناس ولا قريبت لك؟ ما شنو اللي شدك؟
1: شوف انا ما عشتهاش الشخصيه هذيك، ما عشتهاش الفضيغ، مي انا مع اي انسان يعيش في سيتوياسيون والا في ريلاسيون توكسيك وتضر فيه وتنقص له من قيمه روحه، لازم يقف ويقول بصراحه بدون تقليل انا فرصه كبيره عليك. معناها تو دو لو دير، ولازمك تدافع على قيمه روحك اذا كان انت ترى اللي الطرف الثاني مهما كان طبيعه العلاقه، في خدمه، في العائله، في زميله، في صحبه، في زواج، تكون العلاقه هذيك توكسيك وتنقص لك من قيمه روحك، لازمك تقول انا فرصه كبيره عليك، لازم.
0: هذه
1: وسا دوموند بوكو دو كوراج.
0: صحيح. دونك الاغنيه تنجم تسهل نش تبعث له الأغنية مثلا
1: ما نتصورش كان هذاك حل الحكاية نجم تشجعك الأغنية
0: نشجعك تعطيك
1: فكرة تفيقك بتصويرة روحك تسمعها تقول والله صحيح أنا محليني وأنا فرصة كبيرة على الشخص هذا وش مقعدني أنا هوني لكن لازم أكثر كوغاج
0: لازم برشا شجاعة من أنك تبعث الأغنية لكن المعاني هذية في الأغنيات وخاصة عند الأغنيات الفنانات معناها على لسان فنانات نساء جيت عن سختم وما نحكيه على التسعينات كانت معناها خذيت عطات مثلا برشا شهرة وبرشا نجاح لغنية لطيفة العرفاوي جيت عن سختم وما غنيت المعنى هذية متاع التحدي ومتاع المرأة اللي تعرف قيمتها وتاني وتالت ورابع بتحب ولا تنسنيش دونك لغنية هذوما انت خممت في أنها كوميرسيال ما هذية حاجة نجم تمشي وإلا تختار الكلمات معناها تخمم في هذا زيدا ولا لا
1: أكيد طبعا معناها هنا الموضوع نحس فيه موضوع في اليومي في الكوتيديان بتاع الناس معناها قضية مهمة برشا عبيد وبرشا نساء ورجال ولي كاتيجوري كل متاع الناس اللي يعنيهم الموضوع هذا كما برشا مواضيع أخرى والحقيقة توا ولينا نمشيو للكلام اللي خارج من حالة الإنسان اللي يعيشها كل يوم معناها اللي نجم يعبر عليها في كل لحظة
0: وليت الناس أفكار مجردة
1: ما عاد شيسر هكا المدينة الفاضلة النظري
0: مش برشا صحيح
1: مولينا أكثر في
0: حاجات براتيك
1: صحيح يومية. في التجارب اليومية وتجارب الحياتية دونك هذا زادة حاجة تهمني في اختيار الغنيات أكيد
0: والاختيار في أنها تكون غنية باللهجة المصرية
1: الحقيقة ستي كولابوراسيون معناها جيت بطبيعتها ابخي تو انا نحب تنوع اللهجات ونطمح المسيرة الفنية عربية فجايينها جايين هذيك بارمي نقولوا احنا استراتيجية متاعنا انه يكون عنا اغاني بلهجات مختلفة نقرب الجمهور العربي طبعا فما غنينا قبل اغاني مصرية كما البياع كانت مع احمد العزب زيدة تلحين محمد الاسود وتوزيع مروين زيدي والمرة هذه زاد أحمد العزب لكن محمد بليل وكان يعني تعامل مصري 100% في الكلمات
0: والتوزيع هشام محمد
1: هشام محمد
0: من غير ما نسألك على اللهجة على خدمة ربيع الشرقي معناها سختن ما نستحق معناها
1: والله الحقيقة الكل نحن كتوين سراه وسفاسيل احنا بالنسبة لنا باش نغنيوا لهجة بدخل الخليجي صعيب شوية علينا
0: وفات لازمك تثبت معناها تقعد تتبع
1: سورتو المصري والسوري باب الحارة والجو ذيك فموجود معناها في موجود في مخاخنا موجود معناش صعوبة يمكن حاجات هكا شدة ضمة كسرة يمكن أي كتصليحات ترجع ثبتهم بعد مع شاعر ومع أهل البلاد لكن ان جينيرال تلقى روحك تنجم تقول لهجة ذيك بسلاسة والغنيات معناها احنا عنا ذاكرة فنية كبيرة مصرية باللهجة المصرية
0: صحيح به أكيد خاطر يظهر السؤال يمكن يتسأل في الاتجاه المعاكس ولو بأسف معناك يبدأ فنان عربي بشي غني غنية تونسية فديما بشي يحكي على اللهجة وقعد وحفظ وكذا ولو أنه والحقيقة منيش مقتنع برشا أنا بأنها صعيبة
1: احنا عنا بوان دو بلوس اللي احنا نجم
0: نغني واللهجات الأخرى الكلها خلينا أحب أقولك حاجة ساعة ها برشا تبارك الله أصدقائنا على اليوتيوب قاعدين يتبعوا فينا يسمعوا فيك فاش قاعده تحكي علقوا على شنو قاعده تحكي ريم امان قول لها تغني لنا ريم لازمها تغني لنا ريم كملت نص ساعه وما قلتش
1: ريم ما في باليش احنا باش نغنيو يا ريم
0: هو في كل الوضعيات باش تغني راهو ايه ما كنت تحب بعد الفاصل ميسلش تو بعد الفاصل
1: باش نخمموا في الاغنيه
0: صحيت باهي سيدي تفهمنا ملا خليكم معنا ما تبعدوش ايه باش تغني لكم بعد الفاصل باش نسمعوا اغنيه ايه كيف في الاستراحه هذه القصيره ما تمشيوش بعيد مازلنا مواصلين في فان تايم
2: أجندة كولتوريل
3: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار 3-18 أوت فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس البداية مع مهرجان بو مخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 يقدم لنا عرض عيساوية بو مخلوف اللي قدمها عادل بن عليا مهرجان المنستير الدولي يحيي عرض الاختتام مع الفنان رؤوف ماهر مهرجان جبس الدولي في دورته 41 يقدم لنا الليلة مسرحية فيزال كريم الغربي وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان حمام لانف اللي قدم لنا عرض الزيارة وصلنا لختام جولتنا هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية
2: أجندا كولتوريل
4: Fun time.

0: على خاطرك اي دغنوج نلقيك وقت الشده.
1: طبعا نلقيك ملاكي ما نلقيكش شو نعمل
0: برا. لازمني نلقيك وقت الشده والله.
1: لازمني نلقيك وقت الشده.
0: محليها الاغنيه اغنيه تونسيه هاكم سمعتوا اي في اغنيه مصريه وفي اغنيه تونسيه الحقيقه محليها الاغنيه.
1: على خاطرك من اكثر الاغنيات القريبه لقلبي الحقيقه من كلمات الدكتور علي الورتيني الحان ناصر صمود توزيع مروان زيدي. سي اون شانسون الحقيقه اللي ثم من مجهود الانسان اللي واقف معاك وهكا فما اغنيات تشجعك باش
0: هكا وهكا
1: باش تقف
0: بالمصري اقف روحك
1: وبالتونسي يعطيه الصحه واقف معايا
0: صحيت بيا الريبارتيسيون بيا كي قسمت لنا خممنا في الفاصل باش المستمعين كيما قاعدين يطالبوا باش يسمعوا صوتك وعندهم حق الحقيقه اي معناها معاهم في اللايف وفي ميكرو ماذا بيهم يسمعوا اغنيه دونك ما عجبني الاختيار نتاعك قولي شنو اخترت.
1: والله انا خممت نغني لهم علي ريحي ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش علي كاين وافرح باللي باش يجينا
0: باهي نسمع
1: يلا

0: محليك ايه ان شاء الله زينه قولوا ان شاء الله زينه الحقيقه حتى لو كان صعيبه شويه حتى لو كان الاحزان موجوده الحقيقه صفيه عادات صعيبه على التوانسه وانت تونسيه ايه كيف صعيبه عليك
1: الحقيقه عادات صعيبه عادات صعيبه على الناس الكل ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله المستقبل فرحان ان شاء الله ما عادش نخمو في ماضينا ان شاء الله يا ربي بلادنا خير وان شاء الله ظروفنا احسن وان شاء الله ما عادش نلقاو هالمشاكل اللي نعيشوا فيها تاو الحقيقة صافي مالو كوغ اما نقولوا ان شاء الله ان شاء الله زينة يا ربي ان شاء الله
0: ان شاء الله زينة الحقيقة ومهمة ان الناس كلها تقول معناها وتحاول تدفع باللي تنجم وخاصة الناس المسموعة ايه اكيد العباد تحب تجي وتسمعك وتتفرهد وتنسى بتتخ الاحزان اما الفنان ماهوش منقطع على الواقع اللي عايش فيه سختن ما يقص عليكم الضوء انتم مزيدة ما تلقاوش الماء في وقت اللي تستحقوا الماء
1: شواني انتم مزيدة
0: انتم مزيدة الفنانين الحقيقة
1: انا معاكم
0: انتم مزيدة سكنين معانا اكيد قص عليك الضوء البارح
1: قص الضوء قص الماء قص المال يتشرب الحمد لله ما يسالش ان شاء الله يا ربي فما بصيص من الامل ان شاء الله الدنيا تتحسن وان شاء الله تفرج باذن الله ان شاء الله لبيس
0: وكها وان شاء الله الناس كلها تكون تلقى الحلول نلقاو كلنا الحلول خاطر الحل لازم جميع خاطر الحل الفردي ماهوش
1: اما انا نقول مثلش كل حد يبدا بروحه وكل حد يبدا بحياته بالمجتمع المصغر نتاعو سورتو نظافه بلادنا خاصه نظافه بلادنا نظافه شوارعنا احترامنا لقوانيننا نحرقوا الضوء ونطيشوا وين من جاي نطيشوا نحلوا الكراهب ونطيشوا ببالتنا نمشيوا البحر نمرمدوه المسارح كيف معناها انا الحقيقه ما نقولش هذا سوفون وما نحبش نقول هذا برشا لكن نرى اللي من واجبي معناها باش نقول حاجه كيما هكا نقفوا لبلادنا ميسالش بلادنا محتاجتنا تونس محتاجتنا الناس الكل كل حد يعمل ديبا المجتمع ما خير نربي وصغارنا على حاجات ما أحسن احترام للقوانين احترام لبيئتنا سيغتو راهي صعيبة معناها المناخ قاعد ماشي ويتبدل
0: والأرض
1: تحس الدنيا قاعدة تخلص في حقها منا معناها على قيلة نرجعوا زيدا للدين نرجعوا لربي شنو قال كيفاش لازمنا نعاملوا النبتة كيفاش لازمنا نعاملوا الحيوان وكيفاش لازمنا نعاملوا الانفيرونمون اللي نعيشوا فيه كيفاش لازمنا نحترموا بلادنا ونحترموا أرضنا ونحترموا مناخنا معناها كل واحد من بلاست ويحاول يتحمل مسؤولية صغيرة
0: صحيح مهما ونرجع للأخلاق وللدين على خطر نهينا على هذي الكل على خطر الطبيعة صحيح. اليوم قاعدة تعاني في اللي احنا سبقناه على خطر تبارك الله هكا تشوف البلدان اللي ما فماش وفيت فما البلدان اللي تراها دي منظيفة وكل شيء اكيد تعديت بفترة ردع متاع قوانين صارمة
1: طبعا.
0: تاع الناس حتى لين تعلموا انه ما لازمش هذاك يتعمل وبعديك شدوا السكة الحقيقة احنا فما معناها كي ترى شتوت في تونس شتوت ما احلاش منها الناس الكلها تتمنى في المتوسط واحنا بعديك نعملوا له هكاك الحقيقه عندك الف حق ايه وراهو حبيت معناها خليت لك سورتو المجال باش تعبر في الموضوع هذايا مهم على خاطر قلت لكم الفنان ماهوش منقطع على الواقع نتاعو واكيد نغنيه ونزهه ونحاول نتسلطنوا وهذاك الكل اللي انت من معناها من في خدمتك معناها في صميم رسالتك للناس لكن زاده انت عايشه معاهم وحاسه باللي عايشين فيه ان شاء الله بلادنا ديما خير من هكا كما قالت على الرياح الحقيقة طمعين مازالوا يقولوا لي نحبوها تغني غنيت لكم لا نحبش نتعبها أنا كان حابة تزيد توحدها
1: نزيد شنو نعمل
0: والله قلبك والله إيش بيها
1: تينا حتى في الحفلات راني نقول هذه آخر أغنية ونخزر لهم نلقاهم عملوا لي هكا العينين القلوبة ذوكم وقولوا لي ليه نقعد نزيد ونعاود نزيد قريب حاسيلو المهرجان يسكر هكا بيبين وانا قاعدة نغني مع الناس والله العظيم
0: شنو أكثر حاجات يحبوك تقولهم
1: هم يحبوا الكيفي الحقيقة
0: هم يموتوا على الكيفي أنا واحدة من الناس نحب الكيفي
1: يحبوا الكيفي بصوتي
0: ها وعندي كيفي في الرجية ها وقاعد يهز في يده هكا ولد بلادك رضوين التوينسي من الكيف سامي النصحوا في قل لي يا تحب سمعني كيفي قل لي
1: شنو تحبوا تسمعوا نسمعوا
0: نوع
1: لنا هكا بعد شوي نقولوا لا إله إلا محمد رسول الله شنو نقولوا أنا نوح اللي راهو قولوا أي حاجة يا جماعة نقوس تكلم عاد ديما نقوس تكلم
0: هات حاجة
1: تكلم قولوا حاجة أخرى
0: حبي تكلم نقوس
1: وحش السراء زادة لي غنيتها برشا مرة
0: ما لا أنت قول لنا حقيقة أنا ما تحبش
1: نقولوا سوجة الحمامة
0: هاي بار
1: يلا يعني.

0: الله الله الله الله هاول كيف يا سيدي فرحان رضوان المستمعين الفرحانين الحقيقة وين زيدا ما شاء الله عليك أي عندهم الحق يكونوا فخورين بيك في الكيف الحقيقة امبورتو درابو مهم وصوت وصوت اللي أديها كما هي ما نحبش نقول حاجة يمكن أنا ما نفهمش برشا لكن تحس ريحة الكيف بالحق كما هي وكما نحبوها بي صفية ناجحة
1: الحمد لله
0: غنية ناجحة باش نزيدو نركزو عليها تو في الكوميونيكاسيون ونشوفو الكليب أكثر ونشوفو دي باساج أكثر باش نحكيو عليها أكثر أش عنا القدامة تو داخلين على سيزون نعرف لازمك ترتاح شوي
1: لا والله احنا بجينا نحضر في الحفلة الجاية إن شاء الله
0: أي بي إن شاء الله ناجحة الحقيقة ما شوية راحة ميسالش تحاول
1: ميسالش الراحة في الخدمة به والله نرتاح كي نخدم نرتاح كي نحضر موسيقى خصوصا لي معناها حياتي فن حياتي موسيقى معناها سي لو مومون دو بليزير بس صحيح هي خدمتي اما زيد هوايتي ونتفرهد بها معناها
0: وسي ان غران بريفيليج كي تبدا تخدم في حاجه اللي تحبها
1: الحمد لله يا ربي
0: دونك الراحه في الخدمه
1: فحتى كي نبدا نخدم نبدا مرتاحه الحقيقه
0: ان شاء الله ديما اش عندنا القدام
1: فعندنا حفله ان شاء الله اكتوبر نحضر لكم في l'édition jdida من في حضره الستار
0: اي اي هاو الاخبار الباهيه
1: اون اورا ان انفيتي زيد مهم
0: اي
1: وتيم كبير ان شاء الله
0: باش تقول لي باش تقول لي التيم ولا باش تقول لي الضيف
1: مش نقول لك حتى
0: عليه
1: عادي خزر لك
0: باي وقتاش
1: انا جيت قلت لك اكتوبر وانت كرشك كبيره تحب تزيد تاخذ معلومات الاخرى
0: طمع باهي ميساج
1: كنت نقول لك البرا كنت قلت لك
0: كنت نوصي فيك اللي وصيتني ما عملتوش الحقيقه قول لي اخزر لي اكتوبر في تونس
1: اخر اكتوبر نقولوا في تونس ان شاء الله حفل كيما عودناكم ان شاء الله من تنظيم اي ان تي برود حفل كبير نجمعوا فيه نقول لك الدولة اللي باش مصر باش يكون عنا ان انفيتي من مصر
0: صحيح
1: وان شاء الله نعملوا حفلة كبيرة ان شاء الله نراو يراو تونس زادا بالكبير تنظيم مهم فرقة كبيرة مع سي محمد الأسود ان شاء الله كالعادة
0: اي سلموا عليه ان شاء الله بنجاح في حفلة
1: ان شاء الله اي ان شاء الله عندهم جو بونس غدوة ان شاء الله حفلة ماي فاروق ان شاء الله ان شاء الله بنجاح هكا شفت احنا نجيبوهم معنا ونمشي وين.
0: جميل والله يعطيك الصحة التبادل الثقافي يقولوا عليها تعمل فيه
1: برافو
0: تعمل فيه اي دغنوج واحد باهي تري بيان دونك اخر اكتوبر
1: ان شاء الله حفلة كبير باذن الله
0: فوالا دونك تيم جديد نسخة جديدة من في حضرة الطرب سنستكم اي كان نسيتوا نذكركم اللي هي العرض متاحة في حضرة الطرب السنة دخلنا على فكرة جديدة اللي هي لي ديو كل مرة دونك بدينا في اخر جوان مع سيلوت في بوشناق وهذه النسخة الثانية الجاية ان شاء الله الثانية في اخر اكتوبر والضيف من مصر
1: من مصر ان شاء
0: والتام
1: الله
0: منفتح على الشرق
1: اي اكثر
0: باه سافا هكا يزيان
1: يزيك الحمد لله الحمد لله
0: تري بيان يعطيك الصحه بي وفماشي كليب
1: فما جديده ان شاء الله تونسيه والله ما عنديش برشا من اللي سمعتها وعجبتني الحقيقه مع سي ناصر صمود ان شاء الله تعجبكم زيد ان شاء الله نحضروها وفما زيد اميني البوم حكيت عليه قبل اللي هو خليجي
0: الخليجي
1: وكاو زعما
0: يعطيك الصحه وقتاش الحمد لله برافو عليك الحقيقة الانتاج هكا انت ما ينجموش يقولوا لك وينو الانتاج
1: لا ما ينجموش
0: الحقيقة ما ينجموش يقولوا ايه دغنوج وينو الانتاج الانتاج موجود تبارك الله والمثابرة والخط الواضح معناها قدامك يعطيك الصحة الحقيقة انا ديما نحييك على خاطر نرى بكل وضوح انه تعرف وين ماشية وتعرف شنو قاعدة تعمل والخطوات كلها مدروسة الحقيقة وان شاء الله هذا الكل ديما يجيب ثمار وديما معاه نجاح الميني البوم الخليجي وقتاش
1: احنا ان شاء الله اخر شهر هذا باش يكون اول اغنيه من الميني البوم اغنيه اسمها ما انت طبيعي يعني
0: ما تسميهاش
1: مش هخسر باش نقول لك مش هخسر
0: ما تسميهاش اسم واحد
1: لا اسمها ما انت طبيعي ما انت
0: طبيعي ايوه
1: كلمات والحان جنيد بوزير ان شاء الله تعجبكم كليب هكا خريفي شوية في استقبال فصل الخريف
0: الخريف
1: إن شاء الله نجيب معه شوية برد
0: ربي سهل
1: شوية نسمة شوية نتفرهد
0: إن شاء الله أغنية سعودية دونك
1: سعودية
0: هما الأربع أغنيات سعودية اللهجة
1: سعودية اللهجة خليجية
0: سعودية باهي مالا منطة طبيعي نستناو منطة طبيعي نستناو الأغنية التونسية ونستناو الحفلة فان أكتوبر إن شاء الله نغطيوها ولا تجي تحكي لنا عليها قبل
1: الزوز.
0: مرحبا بيك في كل الزوز. وقت إيه مرسي بوكو. احنا ديما نفرحوا كي تجي بحذنا كي تجي بحذنا بجديد وبالنجاحات سورتو. مرسي بوكو.
1: مرسي ربي يفضلك ربي يفضلكم. شكرا للناس تسمع فينا تبع فينا واقترحوا علينا باش نغني لكم. مرسي شكرا لتشجيعكم. شكرا لجمهور تونس الحقيقة, خاطر جمهور مشجع جمهور محب جمهور الحقيقة ديما يخليني نرى الدنيا أحلى ونحب ديما نقدم له مخير, خاطر يخزر لي بعين كبيرة. يعطيكم الصحة, ربي فضلكم ليا وربي يخليكم ليا ونحبكم برشا برشا برشا.
0: يعطيك الصحة أي دغنوج, حب متبادل الحقيقة. شكرا ليك اللي شرفتنا اليوم, شكرا لكم انتوما اللي تبعتونا وقعتوا معنا من الأربعة حتى التوا السبعة قريبة. لازم ديما نذكركم أنكم تقعدوا تسمعوا برامج دي وانا فهم, تبعونا تكملوا معنا البرمجة الصيفية. احنا صيفنا يطول شوية الحقيقة, نرجع لكم الأسبوع القادم بالبرمجة الشتوية أكيد. اقعدوا تبعوا ديما فان تايم في الوقت ذي وكل برامج دي وانا فهم. مرسي بكو, سلام عليكم أنا من هنا والفريق الكل متاع فان تايم. في لمان وباي باي.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية هذه الليلة تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 26 و 31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. البريد التونسي يعلن أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 1 سبتمبر سيكون من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة منتصف النهار، ومن الساعة 2:30 زوالا إلى الساعة 5 مساء. والبريد التونسي يوضح أن 35 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية يؤمنون حصة عمل مسترسلة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء، فيما يؤمن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد اليوم يوافق على مطلب سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بعد تأكد من استجابته لكافة الشروط القانونية والترتيبية. ومجلس الهيئة يأذن بإعلام الأطراف المعنية بمطلب سحب الوكالة واستكمال الإجراءات الخاصة بهذه العملية بعد انقضاء أجل طعون. عدد من سائقي سيارات الأجرة الواج والنقل الريفي بولاية زغوان يعبرون عن تذمرهم الشديد من الوضعية التي آلت إليها محطة النقل البري بلجيا، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل لتهيئتها وتحسين الخدمات بها بما يضمن راحة المسافرين ويحسن ظروف العمل بالمحطة.
2: صراحة محطة في زغوان حالة مزرية الاخر، ناس مطيشة في الشموسات بالساعتين وبالثلاثة، فالمطر بالساعتين وبالثلاثة، ساعات تبدأ مونك ترانسبور مثلا برشا الواجات، عباد تقعد مطيشة في الخلاء كيك. حبوا محطة العباد تيندات، ناس تظل اللي تحطها تحطوا كراب تحطهم، ذا ثماش حتى دورة مياه، حالة مزرية كل صراحة.
3: نقصتنا 20,000 حاجة، حتى طولاتات ما فماش، هون قاعد للسمش، الريح، الواحد هاك تشوفها، لا فما لسانك خدمات، لا حد شيء، مسايبة كاكا، الراكب يقلق، يفد مسكين، احنا زادة كيف كيف، وقت تشوف يا عيني، طالبين برشا حاجات، برشا حاجات، طولاتات ينظمون المحطة يعملون شركة خدمات، المحطة يغطوها، الصيف شانعين، الشتاء شانعين، تعبي،
4: حتى المحطة ما فيهاش حتى حاجة تعجب، حتى حاجة، لا بلاصة ذل، لا حتى شيء، لا حاجة باش تعمل فيها سكال، باش تبقى فيها غادي، ماش حتى شيء.
1: وفي آخر تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد اليوم إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت قاعدتين جويتين تستخدمهما الولايات المتحدة في الأردن في جولة تصعيد جديدة بعد نحو شهر من الهدوء بالتوازي مع تجديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية. وترامب يقول إن أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ الباليستية الإيرانية باستثناء صاروخ واحد، زعم أنه لم يتم اعتراضه لأنه لم يكن سيصيب موقعا مهما. ومن جهته الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يقول اليوم إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده ولا في مصلحة المنطقة، داعيا إلى تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن والنزاع. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
5: 9.2. في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمال لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: Et bonsoir, bonsoir. مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زد على www.dunfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معكم كيما كل يوم من السبعة حتى للعشرة نتاع الليل. لو رانديفو زد اللي تلقاو فيه الموسيقى اللي تحبوها, الموسيقى اللي تونسكم في تنيتكم والموسيقى اللي تعمل لكم لامبيونس. ان توكا السلام عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا. السلام عليك ايمن المسعودي سيد المخرج, هذا محمد القرقني من وراء الميكرو متواصلين معاكم كيما العاده حتى للعشره نتاع الليل وبرشا موسيقى السنه فيكم. والبدايه نتاعنا تكون سويتا مارو دي تريبا.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية نرجع للموسيقى اللي عملت بوم في التيك توك الايامات اللي فاتت ولا الشهر اللي فاتت. نحكيو على سويد الغيم حسن ثابت.

العسيلي، مورغان لونا، عبد الباسط حمودة، هيفا، رغم علامة، هذوما الكل باش تلقاهم معنا في البلاي ليست من بعد شوية. إتو سويت مش خليكم مع رورين هيل، كان تيك مي ماي ايز اوف يو. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت.

0: Tu dis soirée, dis nightclub.
1: L'émission référence de la musique.
2: Et de retour, مرحبا بكم مجيد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. Et bah, la musique m'tana, mazalt mtwasa معاكم, bien sûr, hatta la 10 mta lil. Et le rendez-vous tout de suite, يكون في الاغاني القديمه الشرقيه في كاسيت.

0: في كاسيت
1: في كاسيت مباشرة. شو اسمه ثامر حسني بعيش، شو اسمه شيرين ما فيش مرة، خالد سليم حلم عمري، دياب مش اسمه في غمزات توسيد، مش اسمه زادة باسلطان، كل ده هذه الموسيقى متاعنا عملوا بوكي. فاحنا رجعنا معكم جستمو بعد الاخبار في ساعتنا.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: FM Flash News.
1: موجز الثامنة مساء ديوان FM عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء هذه الليلة إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 8 ليلا والساعة 2 صباحا على فترة متقطعة وحسب ما تمليه وضعية الشبكة. وتشمل الإشعارات من قطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال والشمال الغربي وتونس الكبرى. وستك توضح أن قائمة المناطق المعنية بإمكانية القطع الدوري للكهرباء يمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وزارة التربية تعلن اليوم عن رزنامة السنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر الحالي على أن تختتم السنة الدراسية يوم الأربعاء 30 من جوان 27 و 2000. ويلتحق مدرس المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 من سبتمبر الجاري، فيما تنطلق الدروس بالنسبة إلى التلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 26 و2000 حسب ما جاء في منشور للوزارة. نسبة الفائدة بالسوق النقدية تسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت 26 و2000 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري إلى جويلية 26 و2000 وفقا لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. وبحساب الانزلاق السنوي وصلت نسبة الفائدة منحى تنازلي منذ سنة 23 و2000 اذ تراجعت من 8% في أوت 23 و2000 الى 7.99% في أوت 24 و2000 و 7.5% في أوت 25 و2000 لتستقر عند 7% خلال أوت الجاري. ويرتبط تطور نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل وثيق بتطور نسبة الفائدة الرئيسية التي يحددها البنك المركزي التونسي باعتبارها من أبرز الأدوات المؤثرة في توجيه أسعار الفائدة في السوق النقدية. ولاية جندوبة تشهد في الآونة الأخيرة إقبالا مكثفا من المتساكنين على عيون المياه الطبيعية كخيار بديل للتزود بماء الصالح للشرب إثر الانقطاعات المتكررة للشبكة العمومية وفي ظل تواصل النقص المسجل في التزويد بالمياه المعدنية المعلبة. وفي منطقة الحجيجة التابعة لعين قعقع من ولاية جندوبة لم يقتصر التزود من هذه العين على متسكن المنطقة فحسب، بل أصبحت مقصدا للأهالي القادمين من مناطق مجاورة رغم تراجع تدفق مياه العين مقارنة بالسنوات الماضية وفق ما أفادت به إحدى متساكنات المنطقة في تصريح لديوان FM.
2: المنطقة هذه تتسمى عين قعقع والمنطقة الكل اسمها الحجيج، وهي السبالة هذه نستعمل فيها من قبل نحن ونشربوا منها الناس الكل. وقت اللي نحن عدينا الماء ثم اسمها ولا ماهيش، ورجعنا نشربوا فيها ونستعملوا فيها الناس كل اللي هنا نستعملوا. وقت اللي نقص المياه النهارات الناس كل ولت رجعت لها الناس كل تعبي، قص علينا نحن المياه جامعة اللي هنا وحالتنا حليل ورجعت الناس كل تعبي منها، والناس من كل بقعة جاء من جندوبة من الفرنان من سوق الجامعة من الرمال الناس كل جاه اللي هنا وتعبي منها، يعني جو يسألوا ويجوه اللي هنا بالذم وتعبي منها الناس بالله خاصة نهار النظامة رجعت لها الناس كل الناس كل تشرب منها وماها صالح الشراب 100%. وهي مسكينة نقصت، هي أصلا ما كانش كيف كان تقوية وبذاك الكل الناس الكل تشرب منه.
1: وفي الشأن الدولي إيران تعلن اليوم العثور على 10 من صيادها في الإمارات العربية المتحدة بعدما فقدوا رفقة 3 صيادين آخرين قبالة ساحلها قبل أسابيع، مؤكدة أنهم سيعودون إلى البلاد على متن أول رحلة هذا الأسبوع. الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ تعلن اليوم ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي جدت الأربعاء الماضي عند الحدود مع الصين إلى 939 قتيلا، فيما تراجع عدد المفقودين بشكل طفيف مقارنة بالحصيلة السابقة ليبلغ 3925 مفقودا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
3: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع المسابقات الأفريقية، نهاية الأسبوع الأندية التونسية تلعب مواجهات ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. بالنسبة لدوري الأبطال، نهار السبت بداية من 8 متاع الليل نادي الأفريقي يستضيف جوليبا المالي، مباراة بحضور 25 ألف متفرج في استاد حمادي العقربي بيرتس. من النادي الافريقي ودوري الابطال الى كاس الكونفدراليه الافريقيه، نهار الجمعه في استاد الطيب المهيري الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف دامبرز السنغالي، بدايه من الثلاثه او ونص متاع العشيه. بالنسبه للمباراه هذه باش تكون بحضور الجمهور. ونهار السبت ايضا في مسابقه كاس الكاف، بدايه من الاربعه متاع العشيه، نادي الصفاقسي في نيجيريا يواجه نادي شوتينغ ستارز. بالنسبه للسياسه، من المنتظر يسافر غدوة العشية يخلط صباح الأربعاء إلى العاصمة لاغوس في نيجيريا عبر كازابلانكا، ثم سفرة أخرى من لاغوس إلى مدينة أبيوكانا 130 كيلومتر عبر الحافلة. السفرة تقريبا بين ذهاب وإياب في حدود 270 ألف دينار. مواصلين مع نادي الصفاقسي في آخر أخبار الميركاتو. رسميا اليوم تم الإعلان عن إتمام التعاقد مع مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويب، زوز مواسم في صفقة انتقال حر. وليد ذويب توج مؤخرا مع المنتخب التونسي أقل من 21 عام بالميدالية الفضية في الألعاب المتوسطية. بالنسبة لذويب، مهاجم وجناح هجوم يلعب سابقا في شباب أهل دبي الإماراتي، في ريو أفي البرتغالي وسودافا الليتواني. التعاون الليبي أعلن اليوم عن تعاقده بصفة رسمية مع ماهر بالصغير لمدة موسم بعد فسخ عقده مع فريقه السابق فريق النجم الساحلي. كيف نادي التعاون تعاقد أيضا مع الظهير الأيمن السابق لمستقبل سليمان والاتحاد المونستيري والملعب التونسي حلمي جويدي لمدة موسم. رسميا ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني صاحب البالون دور في 8 مرات بطل العالم سنة 2022، أعلن اليوم نهاية مسيرته مع منتخب الألبي سيريستي منتخب الأرجنتين. ميسي دولي منذ سنة 2005 مع المنتخب الأول، لعب 207 مباراة، سجل 125 هدف و68 أسيست، ربح 6 ألقاب مع منتخب التانجو، كأس العالم 2022، كوبا أمريكا 2021 و 2024، ميدالية ذهبية في أولمبياد 2008، كأس العالم للشباب سنة 2005. دونك ميسي بشي واصل مسيرته الكروية مع نادي إنتر ميامي، لكن مسيرته توقفت اليوم 31 أوت 2026 مع منتخب الأرجنتين. الختام مباراة أوروبا في البريمير ليج في إنجلترا، بداية من الثمانية بدأت مباراة أستون فيلا ضد الجانورز. أرسنال في الليغا في إسبانيا، بداية من الثمانية ونص تنطلق مباراة برشلونة رايو فايكانو. في السيري أ في إيطاليا، ليتشي ينهزم بربعية نظيفة ضد روما، وحاليا تنجم تتابع عبر منصة ديوان سبور مباراة أتلانتا بيرغامو وبولونيا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فام بوانيت. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب. في الأمان وتحية فلسطين.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

دو غوتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ديراكتومون لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت في جوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس الليلة اخترت اني سماكم ونرجع بكم للريغي من عام من الثمانينات بلوتو. هذاك علاش باش نسمعوا ويلينغ سولز, باش نسمعوا ثيرد وورلد, باش نسمعوا روستمان سينيال, باش نسمعوا بيرنينغ سبيرز اي بوب مارلي. اي تو سويت خليكم مع بلاك يورو في كاريبيان. هذه الموسيقى متاعنا عملوا بون كيف. احنا راجعين معكم جوستومون بعد الاخبار. خليكم معنا برانشي, ما تبدلوش الموجه, انتم تسمعوا في

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسع ليلا ديوان افهم عسلما. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في لقائه اليوم بوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في قصر قرطاج حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. ورئيس الدولة يدعو بالمناسبة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا، مشددا على ضرورة تحويل القروض إلى استثمارات، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها أو أن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فاديفول بمقر وزارة الخارجية يتوج بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزيران عقب اللقاء، النفطي يؤكد أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها بقيمة تجاوزت 100 مليون أورو تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون أورو تخص قطاع البيئة النظيفة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن أن التوقيت الشتوي لعمل صيدليات البيع بالتجزئة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 1 سبتمبر سيكون من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى 1 بعد الظهر، ومن 3 بعد الظهر إلى 7:30 مساء بالنسبة للصيدليات صنف ألف المخصصة للعمل النهاري، فيما تؤمن صيدليات الاستمرار صنف ألف العمل بشكل متواصل من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 7:30 مساء، وتؤمن صيدليات صنف باء المكلفة بالمناوبة الليلية العمل من الساعة 7:30 مساء إلى 8:30 صباحا من اليوم الموالي، وذلك من الاثنين إلى الجمعة. البريد التونسي يعلن أنه وضع على ذمة كافة الطلبة وبصفة مجانية محافظ رقمية ولات إدينار بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 26 و 2027 و 2000. والبريد التونسي يعلن وضع مركز النداء 1828 على ذمة الطلبة عبر الخدمة عدد 2 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالتسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 26 و 2027 و 2000. وفي آخر تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يعلن مساء اليوم اعتراض طائرة مسيرة من طراز MQ-9 وإسقاطها بنيران منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري. ومن جهته موقع أكسيوس ينقل عن 3 مصادر أمريكية تأكيدها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ ضربات محدودة في مضيق هرمز بهدف منع إيران من إعادة بناء قدرتها في مجال الرادارات والصواريخ والتي يمكن أن تستخدمها لاستهداف السفن وفق المصادر ذاتها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: Stop. Ne change pas la radio. Vous êtes en train d'écouter Night Club sur D1 FM.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان FM عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في لقائه اليوم بوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في قصر قرطاج حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. ورئيس الدولة يدعو بالمناسبة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا، مشددا على ضرورة تحويل القروض إلى استثمارات، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها، أو أن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها، ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. وعقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يؤكد على متانة العلاقات الحيوية والقوية التي تجمع البلدين على مستوى المجتمعات والشركات، معتبرا أن ألمانيا تعد سوقا مركزية للصادرات التونسية وتوفر فرصا واسعة، مما يعزز التبادل التجاري وفرص الاستثمار.
2: Tunesische Fachkräfte leisten in Deutschland einen hochgeschätzten Beitrag und auch der akademische Austausch floriert.
3: أود أن أبرز بشكل خاص العلاقات الحيوية والقوية القائمة بين مجتمعاتنا وشركاتنا في كلا البلدين، وتعد ألمانيا سوقا مركزية للصادرات التونسية، وهي لا تزال توفر فرصا كبيرة، وفي المقابل تزداد أهمية تونس بالنسبة للشركات الألمانية وصناعتنا، وإن هذا التشابك الاقتصادي يمثل مكسبا متبادلا يتيح زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، كما أن التبادل المجتمعي أيضا ليس أقل قيمة، فالتونسيات والتونسيون الذين يعيشون في ألمانيا يمثلون جسرا يربط بين البلدين، ويقدم الكوادر التونسية المتخصصة مساهمة مقدرة وكبيرة في ألمانيا، كما يشهد التبادل الأكاديمي ازدهارا ملحوظا.
1: وحدات الحرس البحري بإقليبيا تتمكن اليوم من إحباط عملية هجرة غير نظامية وضبط 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 سنة، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة انطلاقا من سواحل سيدي داود بالهوارية من ولاية نابل باتجاه سواحل الإيطالية، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسلة ديوان FM بلجيكا. والمصدر ذاته يضيف أن الشبان انطلقوا في البحار خلصة من سواحل سليمان باتجاه سواحل سيدي داود قبل أن يتم إيقافهم من طرف أعوان الحرس البحري، بعد أن قضوا حوالي 4 ساعات في عرض البحر، وقد تم إبقاء كامل المجموعة على ذمة البحث في انتظار ما سيقرره القضاء في شأنهم. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت يتمكنون من حجز 500 قرص مخدر لدى كهل من ذوي السوابق العدلية، حسب ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان FM بلجيكا، موضحا أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعني على ذمة البحث. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف اليوم إيران بالدولة الفاشلة، مضيفا أن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضرب. وترامب يقول أن التضخم في إيران وصل إلى 350%، كما أنها لا تدفع مرتبات الجنود، مشيرا إلى أن معظم القادة الإيرانيين قتلوا وأن البحرية انتهت والقوات الجوية كذلك على حد تعبيره. ومن جهته موقع أكسيوس ينقل عن 3 مصادر أمريكية تأكيدها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ ضربات محدودة في مضيق هرمز بهدف منع إيران من إعادة بناء قدرتها في مجال الرادارات والصواريخ، والتي يمكن أن تستخدمها لاستهداف السفن وفق المصادر ذاتها. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
0: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: Diwana FM, صوتكم. Diwana FM, Flash Sport.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. جامعة مصيري كرة القدم معنا عن تمديد أجل انخراط النوادي الجامعة في بلاغ اليوم، تقول أنه النوادي التي لم تتمكن من إيداع ملف انخراطها للموسم الرياضي 2026-2027 والنوادي التي لم تستكمل الوثائق الضرورية لتسوية ملف الانخراط تبقى الفصل 25 من القوانين العامة للجامعة، فإنه التمديد صار إلى غاية يوم الخميس 10 جوان 2026. في المسابقات الافريقيه ونهايه الاسبوع، النوادي التونسيه تلعب مواجهات ذهاب الدور التمهيدي الاول في دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه. بالنسبه لدوري الابطال، ترجي معفى في الدور هذا، والافريقي مساء السبت بدايه من الثمانيه يواجه فريق جوليبال مالي، مباراه بحضور 25,000 متفرج في استاد حماد العقربي بيرتس. نمشيو لكأس الكونفدرالية الإفريقية نهار الجمعة في استاد الطيب المهيري في صفاقس، ترجي الجرجيسي يستضيف دامبرز السنغالي بداية من 3:30 متاع العشية. نهار السبت أيضا في مسابقة كأس الكاف بداية من 4 متاع العشية، نادي صفاقسي في نيجيريا يواجه نادي شوتينغ ستارز النيجيري. بالنسبة للسيسيس، يسافر غدوة العشية، يخلط نهار الأربعاء الصباح للعاصمة لاغوس في نيجيريا عبر كازابلانكا، ثم سفرة أخرى إلى من لاغوس إلى مدينة أبيوكوتا 130 كيلومتر عبر الحافلة. السفرة تقريبا باش تكلف بين ذهاب وإياب 270,000 دينار. مواصلين مع CSS في الميركاتو الرسمية. اليوم تم الإعلان عن انتمام التعاقد مع مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويب، زوز مواسم في صفقة انتقال حر. ذويب توج مؤخرا مع منتخب التونسي أقل من 21 عام بفضية ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتارانتو، لعب مهاجم وجناح هجوم، يلعب قبل في أهلي دبي الإماراتي، في ريو أفي البرتغالي وسودافا الليتواني. شبيبة القيروان أعلنت عن اتمام 3 صفقات جديدة. جي اس كات عقدت مع ابن النادي المهاجم الجناح صبري الزيدي قادم من فريق الريان السعودي لمدة موسمين. بالنسبة للمدافع المحوري حسام الدين الحبيبي قادم من القوس السعودي لمدة موسم وحيد، وكيف كيف تم انتداب صنع ألعاب حسين المسعدي قادم من التقدم الرياضي بساقية الدير لمدة موسم وحيد. بالنسبة للجي اس غدوة تنطلق في تربص اعدادي للليغ دو في مدينة سوسة. الفترة التونسية هي العوادي احرزت اليوم الميدالية البرونزية في اختصاص النتر في رفع الاثقال وزن اقل من 61 كيلوغرام. ايناس القماتي في اختصاص الاشرعة تحتل المركز الثالث بعد سباق اليوم، باتت قريبة من احراز ميدالية قبل 3 سباقات اخيرا. ذكر انه المنافسات تندرج ضمن الالعاب المتوسطية تارانتو 2026. ختام ماتشوات أوروبا ليلة، أستون فيلا في البريمير ليج الإنجليزي انهزم ضد الجانورز، أرسنال 1-0. في الليغا في إسبانيا، برشلونة متقدم حاليا ضد رايو فايكانو 4-2. في السيري آ في إيطاليا، ليتش انهزم ضد أس روما 4-0، وأتلانتا بيرغامو ينتصر ضد بولونيا 1-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم عبقيد برامجنا، صباح الخير وتحية تونس.

0: أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بمركب غدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فيصل النعيمي يؤكد حرص الشركة المستمر على ضمان جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك، حيث تعتمد الشركة في مراقبة جودة المياه على شبكة متكاملة وشراكة لضمان تغطية شاملة. والنعيمي يشدد على مطابقة العينات للمواصفات، موضحا أن نسبة العينات غير المطابقة للمواصفات بلغت سنة 25 و2000 1.6% من جملة 58561 عينة، علما وأن المواصفات التونسية تسمح بنسبة عدم مطابقة تصل إلى 5% وفق قوله.
4: الشركة الوطنية تحرص على مراقبة جودة المياه، وذلك بالمخبر المركزي في تونس ومخبر سوسة ومخبر ساقس، وباتفاقية مع معهد الفلاحة واتفاقية مع وزارة الصحة للتحاليل في المناطق التي لا تتمكن الشركة من القيام بذلك. وهذه التحاليل للعينات التي تأخذ من مياه الخام، مياه الحنفية ومياه الخزان، وتقع المراقبة للمياه البكتيرولوجيك المياه الجرثومية والفيزيوكيميائية والبيولوجية في معهد الفلاحة. وهذه العينات تأخذ حسب مواصفات التونسية، وهذه المعينات مطابقة للمواصفات، حيث أنه في سنة 2025 قمنا ب 58661 عينة، منها 1.6% غير مطابقة للمواصفات، مع العلم أن المواصفات التونسية تصل إلى 5% للعينات الغير مطابقة.
3: وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يعرب في لقائه اليوم بنظيره الألماني يوهان فاديفون عن عميق ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي ما فتئت تتعزز على مر العقود، مؤكدا وجود أكثر من 320 مؤسسة ألمانية تنشط في تونس في عديد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية والنسيج والتكنولوجيات الحديثة. كما أشاد النفطي بحجم المبادلات التجارية التي سجلت سنة 25 و2000 رقما قياسيا تجاوز 5.3 مليار أورو، مما يمنح تونس مكانة متميزة في قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معربا عن تطلعه إلى مزيد الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي، خاصة وأن ألمانيا باتت ثاني وجهة للطلبة التونسيين ومقصدا للكفاءات التونسية من أطباء وتقنيين ومهندسين. ومن جهته وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يشدد على أهمية التعاون التنموي باعتباره ركيزة أساسية للعلاقات المتبادلة، موضحا أن هذا التعاون يشمل مجالات حيوية متعددة أبرزها التدريب المهني والتحول في مجال الطاقة وإدارة الموارد المائية والرقمنة.
5: Mein heutiger Besuch ist ein Mosaik in der langen und engen Zusammenarbeit unserer Staaten. Deshalb bedanke ich mich sehr herzlich für den Empfang hier und heute.
6: هناك ركيزة أخرى للتبادل بيننا، وهي التعاون التنموي، سواء في مجالات التدريب المهني أو تحول الطاقة أو إدارة المياه أو الرقمنة، وأرحب بشدة بتوقيع اتفاقات جديدة في إطار هذه الزيارة. إنني على قناعة تامة بأننا من خلال حوارنا وتعاوننا سنعمل على توسيع آفاق التعاون والعيش المشترك بين بلدينا ومجتمعاتنا. إن زيارتي اليوم هي بمثابة قطعة من فسيفساء التعاون الطويل والوثيق بين دولتينا، ولذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال هنا اليوم.
3: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن القيادة الإيرانية في حالة فوضى عارمة وغير قادرة على تمثيل البلاد تمثيلا صحيحا، مضيفا أن كل ما تملكه هو أخبار كاذبة واستعداد لقتل المتظاهرين. وترامب يضيف عبر منصة تروس سوشيال أن إيران قتلت أكثر من 100,000 شخص حتى الآن، مؤكدا أنه يجب محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية. رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي يقول في لقائه اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي من أجل مصلحة البشرية، وأن نيودلهي ستدعم كل جهود السلام الرامية إلى وقف القتال. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
7: تبع المزيكا.
1: ديوان FM
7: تبع المزيكا.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان FM عسلمة. سرعة الرياح تساهم مساء الاثنين في توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزتة، لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برج التبيعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. والفرشيشي يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات وإيوائها بمركز التربصات والاصطياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. والمسؤول يصف الوضع إثر حريق جبل برجو بالحرج ويتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة، مشيرا إلى أن طائرتين عسكريتين تدخلتا الاثنين في أكثر من مناسبة لإخماد عدد من الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية، إلى جانب وصول تعزيزات هامة من ولايات زغوان والقيروان والكاف تمثلت في شاحنات إطفاء تابعة لمصالح الغابات والحماية المدنية. ويشار إلى أنه تم الأحد الماضي إجلاء 10 عائلات من دوار الجواسمية المحاذي للجبل وإيوائها بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة برجو. رئاسة الحكومة تعلن أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من اليوم الثلاثاء بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار ونصف، ومن الساعة 1:30 بعد زوال إلى 5:30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد زوال، ومن الساعة 2:30 بعد زوال إلى الساعة 5:30 مساء. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد خلال إشرافه الاثنين على يوم العلم الخاص بالوزارة على أهمية العلم والمعرفة لتنمية الكفاءات وتطوير المهارات، مبرزا المكانة التي يحظى بها الاستثمار في رأس المال البشري في تونس ودعم العلم والمعرفة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع متقدم وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. رئيس دائرة الإنتاج بتونس المهندس أول أنور الكريفي يؤكد أن عملية التصفية والمعالجة بمركب غدير الجلة الذي يزود إقليم تونس الكبرى بالمياه الصالحة للشرب تمر ب6 مراحل أساسية تخضع لمراقبة دقيقة ومتتالية لضمان جودة المياه الموزعة وتطابقها التام مع المعايير التونسية والعالمية.
2: مركب خضير الجلة، المركب هذايا هو اللي يزود تونس الكبرى بالمياه الصالحة للشراب. المرحلة الأولى هي تتم عملية ضخ مياه الشمال من خلال محطات الضخ في المركب خضير الجلة، ثم المياه الريه مياه خام توجه إلى محطات المعالجة حيث معناها تتعدى مراحل 6 مراحل يصبح الماء صالح للشراب. ومن خلال هذه المراحل الكل تم مراقبة دقيقة ومتتالية لكل مرحلة معينة لتتم تكون الماء الذي كما يتم توزيعه مطابق للمواصفات التونسية اللي هي انسبيري من المواصفات العالمية للوماس.
1: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الاثنين أن الولايات المتحدة بصدد مراجعة موقفها بشأن جزر فوكلاند الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، وذلك عقب تقارير تفيد بأن واشنطن هددت بالطعن في سيادة بريطانيا على الجزر ما لم ترفع إنفاقها الدفاعي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

put your hands up. Put your hands up.